0: ترامب يعتبر الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول، ويؤكد أن أسبوعين كافيين لقصف الأهداف المتبقية في إيران. بريطانيا وفرنسا تترأسان اجتماعا لوزراء دفاع 40 دولة لبحث التطورات بشأن مضيق هرمز. اعتداءات إيرانية على الإمارات والكويت وأربيل بالتزامن مع هجمات طالت سفنا في الخليج العربي. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد الإيراني. وفي تصريحات لموقع أكسيوس قال ترامب إن المفاوضات مع إيران هي شأنه وليس من شأن أي شخص آخر. وكان الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الحرب ضد إيران لم تنتهي بعد.
1: سنحصل على اليورانيوم المخصب متى أردنا ذلك، إنه مراقب وكل من يحاول استخراجه من تحت الأرض سنفجره. قلت إنهم هزموا عسكريا، لكنني لم أقل إن العمليات القتالية انتهت. يمكننا الاستمرار لأسبوعين إضافيين، لدينا أهداف معينة نسعى لتحقيقها، ربما أنجزنا نحو 70% منها. يمكننا القيام باللمسات الأخيرة، لكن حتى لو لم نقم بذلك سيستغرق الأمر سنوات بالنسبة لهم لإعادة البناء.
0: من جهتها أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن إيران رفضت الخطة الأمريكية، فيما قالت تقارير أمريكية أن الخطة المقترحة من طهران تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان. وأضافت أن رد إيران على المقترح الأمريكي يركز أيضا على سلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. كما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع أن مقترح إيران للتفاوض مع واشنطن يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، ويؤكد كذلك على ضرورة إنهاء الحصار البحري المفروض عليها عقب توقيع اتفاق أولي. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب مع إيران حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. وأضاف نتنياهو أنه يجب إزالة اليورانيوم غالي التخصيب من إيران.
2: أعتقد أن الحرب في إيران حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهناك مواقع تخصيب يجب تفكيكها، كما هناك أذرع إيران في المنطقة. هناك الصواريخ البالستية التي تريد إيران إنتاجها وتصنيعها، قمنا بإضعاف جزء كبير منه، لكن كل ذلك لا يزال قائما، وما زال هناك عمل يجب القيام به.
0: تترأس كل من بريطانيا وفرنسا اجتماعا لوزراء دفاع نحو 40 دولة، وذلك لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع في لندن أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران اجتماعا هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات في المضيق. وجاء الإعلان بعد ساعات من تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة. أكد رئيس المجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية وضرورة تجاوب جميع الأطراف لجهود الحل بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات ويحد من احتمالات تجدد التصعيد. كما شدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. دنا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على دولتي الإمارات والكويت، مؤكدا أن النهج الإيراني الغادر يسعى لزعزعة استقرار وأمن المنطقة في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد البديوي دعم الدول للمجلس الكامل للإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تتعاملت اليوم مع مسيرتين قادمتين من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا، إضافة إلى 2265 طائرة مسيرة. تسلم وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد من نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث الطرفان المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها رصدت عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وتؤكد القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية لاستهداف بطائرة مسيرة أثناء إبحارها قادمة من أبوظبي. وأكدت الوزارة أن الهجوم تسبب باندلاع حريق محدود على متن السفينة من دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن طواقم السفينة تمكنت من السيطرة على الحريق ومتابعة رحلتها باتجاه ميناء مساعيد. الخارجية القطرية رددت بالهجوم وقالت أنه يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية والإمدادات الحيوية في المنطقة. كما أعلنت كوريا الجنوبية عن تعرض سفينة شحن تابعة لها لهجوم من طائرتين مجهولتي الهوية في مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوعين، حيث سبق أن تعرضت سفينة كورية جنوبية أخرى لهجوم إيراني. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 61 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ 13 من نيسان أبريل في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وأكد الجيش الأمريكي استمرار الحصار البحري بشكل كامل على إيران، وذلك رغم التهديدات الإيرانية. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده لم تبحث يوما فكرة نشر قوات في مضيق هرمز، وعد أن نشر حاملة الطائرات شارل ديغول يأتي ضمن الاستعداد لضمان استئناف الملاحة في مضيق هرمز عندما تصبح الظروف ملائمة وبتوافق مع إيران ومع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة.
3: نحن لم نقرر تنفيذ انتشار عسكري لفتح مضيق هرمز، ويمكنكم مراجعة تصريحات السابقة. لم يكن ذلك أبدا خيار فرنسا. لقد أسسنا مهمة منسقة بقيادة مشتركة بين فرنسا وبريطانيا تجمع نحو 50 دولة ومنظمة دولية من أجل التمكين وبطريقة توافقية مع إيران ومع كافة دول المنطقة والولايات المتحدة لضمان حينما تصبح الظروف ملائمة.
4: حالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجات الحرارة بتوصل لأقصى 23، ملبن 21.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM. رح نكمل نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار. تعليقاتكم كمان على الهواء, خليني اسمع رأيكم مباشرة عبر هواء تؤمية أستراليا على كتير من المواضيع اللي عم نترافق معها انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية, بانتظار جيم شارمرز وزير الخزينة اللي رح يطرح موازنة 2026-27 واللي رح نشوف ماذا ستتضمن يعني هذه الموازنة, إذا رح يكون في رضا, ولكن كل المعطيات بتبين أنه رح تشكل جدل كتير كبير هذه الموازنة بظل الوضع المعيشي والاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم اللي رح كمان يكون في تعديلات بالنظام الضريبي حسب وزير الخزينة جيم شالمرز يلي عم بيحضرنا وعم بيحضر رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح الكبرى يلي كمان اليوم عم بيحضرون لفرض مزيد من الضرائب. فبانتظار يوم بكرة المساء اللي راح يقدموا الموازنة واللي راح يكون الشعب الأسترالي على موعد معه وراح يكون في متابعة, وخليكم معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا لا تتعرفوا بالدقيقة على كل الأخبار, وفيكم كمان تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية اللي عم بتكون في نقل الخبر بشكل سريع, فاللي حابب يتعرف بطبيعة الحال على الموازنة ويعني القرارات اللي ستتخذ وأهم البنود, من المستفيد ومن الخاسر في موازنة 2026-27 اللي رح يطرحها بكرة وزير الخزينة جيم شالمرز. نرجع على لبنان اللي كان في زيارة لرئيس الحكومة نواف سلام لسوريا. للبعض بيشوف أنه زيارته لسوريا ما حملت شيء جديد أو انفراجات, لأنه كانوا عم ينطرح يعني موضوع التنسيق الأمني, ما رح يكون عم بيكون في خطة سليم بين لبنان وسوريا حسب ما بيشوف البعض, فقط عملية تنسيق أمني بين الطرفين, وممكن كمان يكون في هونيك عودة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. فهيدا شيء اللي كان من خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام, اللي كمان ذكر أنه رئيس الوزراء لبنان نواف سلام أنه بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان اللي فرضت القوات الإسرائيلية عليها حصار, وشبهها بيقول أنه صارت نسخة عن غزة, عن مدينة غزة. فإذا هيدا كلام الرئيس الحكومة نواف سلام اللي حكي عن منطقة مدينة بنت جبيل اللي حولتها إسرائيل من خلال هالحصار اللي فرضته عليها واللي أصبحت نسخة عن مدينة غزة. خليني اسمع رأيكم على الهواء إذن بمواضيع اليوم وأخبار اليوم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا. معنا اتصال من محمد من منطقة أوبرن سيدني, منتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق. إذن مع فقرة التوك باك منتابع نحن وياكم بها الأثناء, معنا محمد من منطقة أوبرن سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور, هابي ماذا داي, ينعاد عليك وعلى كل أمهات العالم.
0: مرسي مرسي لك محمد, هيدا من ذوقك.
1: تسلمي. بالنسبة لبولين هانسن, مدام كلود شيء طبيعي هي تاخد يعني جمهور, لأنه أكيد واقفة مع مين, واقفة مع الظلم. كل إنسان صاير بهالدنيا بيوقف مع الظلم هو بياخد القوة. وحتى عنا الأكبر رجال الدين ساكتين, يعني كل شيء صار علنا, كل شيء صار مفضوح. حتى بسوريا الازدهار لأنه هو مع أمريكا ومع العدو الإسرائيلي. كل إنسان بيوقف معهم هو بيزدهر, وكل إنسان بيوقف مع المظلوم هو ما بي حتى اللي جابوه اللي إجوا من سوريا واخذوهم وعم يعملوا جود جوب هون. الله يعطينا العافيه الفيدرال بوليس. طب وين الاي دي اف؟ وين اللي بيروحوا بيحاربوا وبيرجعوا هن استراليه؟ ما في عدل، ما في مساواه، في ضحك عم يضحكوا علينا.
0: ليه في في في جنود راحوا حاربوا ويعني صار هيدا الجندي اللي راح وحارب إلى جانب الجيش الأوكراني رجع وتعاقب وتحاسب.
1: والاي دي اف ولا ناس بسمنة وناس بذات؟
0: طيب بس في هونيك في تحالفات. طيب هلا بدك تقلي بولين هانسن يلي كانت واقفة إلى جانب الظلم ولا كانت واقفة مع بلدها يلي كانت عم ترفع شعار أستراليا أولا؟
1: هي معن علنا بتقلك ممنوع تحمل علم، ممنوع تحمل إلا علم أستراليا.
0: وين الغلط؟
1: حطت الشال علم إسرائيل، حطت الشال. ما هو عم يضحكوا علينا، عم يضحكوا على عقولنا لأنه نحن عم نحمل، ما عم نحمل علم أستراليا. شو السبب؟
0: هي ما حملت علم، هي حملت العلم الأسترالي،
1: حطت الشال.
0: هلا يمكن بوقت أيمتان
1: بتفتخر من هذا الشيء؟
0: أيمتان حطت الشال؟ وقت اللي يمكن ظاهر أنه
1: رجع
0: وقت ممكن يكون كتير. هلا في كتير عم تنزل على اليوتيوب وشغل الذكاء الاصطناعي وممكن يكون هيدي الصور عم تنتشر لقلبي بسبب الذكاء الاصطناعي، ولكن كمان ممكن يكون تضامن مع ما تعرض لقله اليهود في سيدني من خلال العمل الإرهابي بموضع.
1: ونحن منتضامن، ونحن منتضامنين. أنا قلت لهم، الانمي اللي قتل 15 سيفيليان انسن بيبل انكلود البنت الله يرحمها الصغير، ما كلنا عنا اولاد مدام كلون. انا قلت لهم الانمي، انا واجهتهم وجه بوجه بالمظاهره، طلع لنا واحد من يهود قلت له الانمي هو اللي قتل ال 15 انسن، هو نفس الانمي اللي عم يقتل 20,000 طفل. ليه هن ما بيقولوا عن نتنياهو هو انمي؟ ما بيقولوا. طب كيف حدا يفهمنا علم استراليا ما عم نحمله؟ وقفوا دعم الجنسايد. ليه عم تبعتوا سلاح؟ ليه عم تبعتوا قطع؟ ليش؟ لأنه في تحالف؟ يعني استراليا إلى يد بالإجرام. شو خوفانين؟ خوفين على الجنسية؟ عشو خوفانين؟ خوفانين ما يعطونا مصاري؟ عشو بس حدا يفهمني من العرب؟ الأجانب معنا أكثر من العرب، عشو خوفانين؟
0: هيدا رأيك محمد من منطقة أوبرن سيدني. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق. فيكم كمان تشاركون عبر الواتساب على 0410-638-638. فإذن رح نتابع بهالأثناء كمان معنا رأي من منطقة ياغونا سيدني. صباح الخير، نوطي صوت الراديو بليز يوسف. لا هيك ما فينا نكمل، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية مع مزيد من آرائكم وتعليقاتكم على الهواء بعد استراحة قصيرة لكل اللي عنده أي مشاركة.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
8: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه. مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: معكم دائما من راديو تؤمي. آخر تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اللي بيقول منه صحيح أني قلت للرئيس ترامب قبل الحرب أنه إيران صارت مهيئة لتغيير النظام. بيقول نتنياهو ما قلت أني بضمن بأنه عملية مشتركة أمريكية إسرائيلية ممكن توضع حد لجمهورية إيران الإسلامية. كلنا اتفقنا على أنه الأمر بينطوي على قدر من عدم اليقين والمخاطرة كمان بوقت واحد. بيقول أنه الخطر موجود، في هناك خطر بيكمن باتخاذ إجراء عسكري، لكن الخطر الأكبر بيكمن بعدم اتخاذ أي إجراءات. معنا يوسف من ياغونا سيدني. صباح الخير. لا الصوت عالي وهيدي للمرة التانية ما بقى فينا ناخد الاتصال. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من خلال تصريحات بنيامين نتنياهو هالمرة اللي كلهم اجت تصريحات مختلفة، خاصة هالتصريح هيدا لأول مرة منشوف أنه نتنياهو يعترف بأنه كان بيعرف أنه أي إجراء عسكري لكن رح يكون كتير خطير، ولكن الأخطر بيكمن بعدم اتخاذ أي إجراء. يعني هيدا اعتراف بأنه إيران عندها أوراق كتير مهمة، وإيران الصراع معها والحرب على إيران منا مثل أي حرب، يعني أنه تقول أنه خلص الأمر محسوم. ولكن كلامه بيقول أنه الخطر موجود، قلنا أنه الخطر موجود، في هونيك خطر بيكمن باتخاذ إجراء عسكري في حال قاموا بعملية عسكرية، أكيد فيها خطر وفيها ريسك، ولكن الخطر الأكبر بيكمن بعدم اتخاذ أي إجراء. ميشيل من غريستن سيدني، صباح الخير.
9: صباح النور ست كلود.
0: يا هلا ميشيل، صباح النور.
9: بالنسبة لليهود اللي ما بيقولوا انه نتنياهو مجرم او شيء، كمان الايسس اللي قتلوا وفجروا كنائس وكل شيء، ازهر ما بيقول عنهم هاو مجرمين، بيقول عنهم شهداء. يعني نفس الشيء ست كلوب، مثلوا مثل بعضهم، يعني العاطفة على الفقير المعتر اللي مثلنا احنا، فحاجوا نتفلسف على بعضها. يعني ما بيقولوا هاوديك ما بيعتبروه، بيعتبروه شهيد.
0: مين يلي هن اللي بيعتبروه شهيد؟ أنه
9: جاء الأزهر
0: لا ما بيعتبروه شهيد، ما بيكفروه، ما بيكفروه بس ما بيعتبروه شهيد. يعني هيدي هي
9: لا بيعتبروه
0: مجرم، لا بهني ضد داعش، هني ضد الإرهاب وضد داعش بس ما بيكفروه. يعني هيدي هي طبعا اليوم اللي عاملي جدل أنه ليه ما بتكفرون لداعش، وهيدا اللي رفضوا الأزهر. ولكن في ما فينا نعتبر أنه بأيدون أو بيعتبرون شهداء أو بيعتبرون أي شيء مثلا، بس لأني عندهم يعني ما كان في هونيك تكفير لداعش. هيدا هو طبعا هالحياة
9: ستفضل. مشان هيك اليهود ما بيعتبرونها
0: ثانية. بكل الأحوال شو تعليقك على فوز بولين هيسن حزب ون نيشن بفرر مقعد فرر؟
9: ست كلود عم تعمل صرخة الفقير، واللي عم تعمله مزبوط 100%، بس نحن بدنا شيء وشيء تنشكي. عم تعمل شيء 100% ست كلود، الفايدة طلعت بعالم ست كلود عم والشغل خاف كثير أوضاع بأسانة منا مزبوطة ست كلود، وإن راكدين كيف بدهم يزيدوا الضبط، كيف بدهم يحطوا كاميرا، كيف بدهم يخنقوك، ممنوع الأرجيلة، في شيء أهم ست كلود المعيشة. ست بولين هاسن عم تضوي عليهم ست كلود، هاي صرخة الشعب.
0: نعم
9: هاي الحقيقة، بس بدو شي تحطه لا تحطموه لا أكثر لا أقل.
0: هلا يمكن الشيء اللي عم بتقوم فيه بولين هنسن والمشاريع والسياسات عم بتحكي الشعب الأسترالي ومعاناة الشعب الأسترالي على الصعيد المعيشي وعلى صعيد الغلاء اللي حاصل وكمان الهجرة اللي أكثر شيء هي اللي حركت يعني واللي استفادت منه من جراء الأحداث غزة اللي أثرت على الشارع الأسترالي وعلى الانقسامات اللي صار بالشارع الأسترالي. ميشيل شكرا لمداخلتك ونهارك سعيد يا رب. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. بس عم ذكركم بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بالتوقيت اللي عم بيزيد فيه التوتر مع إيران رجع ترامب لفتح واحد من أكثر الملفات حساسية داخل السياسة الأمريكية هجومه على باراك أوباما وجو بايدن اتهاماتهم بإغراء طهران بالأموال وحديث عن استغلال إيران للولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي ترامب لشن هجوم على الرئيسين وكتب عبر منصة تروث سوشيال أنه إيران لعبت ألعاب مع الولايات المتحدة وبقية العالم لمدة 47 عام وطهران حققت مكسب كبير مع وصول باراك أوباما للرئاسة. اتهم ترامب أوباما بالانحياز إلى إيران والتخلي عن إسرائيل وحلفاء واشنطن بالمنطقة. الإدارة السابقة منحت طهران دفعة قوية وكبيرة عبر مليارات الدولارات، 1.7 مليار دولار نقدا نقلت جوا إلى طهران وقدمت لهم على طبق من فضة. ترامب بيقول أن الإيرانيين ما صدقوا حظهم لما وصلت الأموال واعتبر أن أوباما كان أضعف رئيس تعاملت معه طهران قبل أن يهاجم كمان بايدن. بيقول أن إيران استغلت الولايات المتحدة. تهم طهران بالمسؤولية عن استهداف أمريكيين عبر العبويس وبقمع الاحتجاجات الداخلية بعنف. هاي التصريحات ترامب اللي كمان بوقت عم بتزيد التوتر واستمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن طريقة التعامل مع إيران، خاصة بعد سنوات من الاتفاق النووي والعقوبات والتصعيد العسكري غير المباشر بين الطرفين. تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي استمرار استخدام ملف إيران كورقة سياسية داخلية بظل الانقسام الحاد حاليا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول سياسات الشرق الأوسط والعلاقة مع طهران. تتذكروا كم مرة كانت تردد هيدي العبارة أنه بالدول الغربية اللي بيختلفوا بين بعضهم لأبعد الحدود على بعض المسائل والملفات الداخلية يمكن بينطفوا بعضهم وبيكون في كتير من المنافسة داخل هذه الدول، ولكن بالسياسة الخارجية بتلاقيهم بيتوحدوا. هالمرة اختلفت الأمور، الحرب على إيران كانت مختلفة، في كتار يلي كانوا عم بيعارضوا واليوم في البعض بيأيد ما قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه يعني مش لأول مرة أكيد، ولكن كانت الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة بالحرب على إيران كانت للحقيقة كتير كبيرة، ونشوف الاختلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هيدا الأمر. رح نكمل نحن وياكم متوأمية أستراليا الساعة 10:41 دقيقة. بريحكم شوي من صوتي ونروح لصوت أجمل بكتير، صوت رضا.

0: راديو توأمية أستراليا 1638 أيام تابعين نحن وياكم مع أهم الأخبار اللي عم تردنا إن كان من منطقة شرق الأوسط أو كمان على صعيد أستراليا اللي ما بعرف إذا محمسين للموازنة اللي رح يطرحها وزير الخزينة جيم شالمرز مسا بكرة، وأكيد رح نعطيكم تفاصيل عنا النهار الأربعة، بيكون صباح يوم الأربعة، فكونوا معنا وتابعونا لنعطي أهم التفاصيل اللي وردت بالموازنة. ولكن بحبش أذكركم خليكم معنا على السماء برفقة راديو توأمية على مدار الـ 24 ساعة. على 24 ساعة بيكون في ملاحقة الخبر ومتابعة أي خبر إن كان على المستوى الأسترالي أو على المستوى الدولي. وما تنسوا الأخبار سريعة بتمرق كمان، وآخر الأخبار عبر صفحة راديو توأمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. أهم العناوين اللي أكيد بتلاقوها عبر صفحة الفيسبوك لمتابعة آخر الأخبار. رح نتابع مع زميلنا نشأت بهالوقت ونتابع أخبار لازم نشأت نعمل فقرة اسمها أخبار ترامب أو الأخبار الترامبية، أي أفضل؟
1: نعم. أولا يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، وكل عام وكل أم في الدنيا وحضرتك بخير، وكل أمهات الدنيا يا رب.
0: شكرا نشأة، هذا من ذوقك.
1: إما بالنسبة للحلقة بتاع الترامبيات دي، ده فعلا هو ده مدرسة. هو تشوفي ترامب الطريقة اللي هو بيقولها، يقول خبر ويكذبه أو يغيره أو ده لقاله حل. عارفة الحل هو ايه عنده؟ سماه حاجة اسمه الغموض المقصود.
0: نعم
1: نعم، الغموض المقصود يعني هو انه هو لازم يشوف له حاجة، يعني الحقيقة يعني راجل دوخ العالم، ومرة يقول حاجة ويرجع يكذبها أو يرجع يغيرها أو يرجع يبدلها، وخلى الناس في حس بيس زي ما بيقولوا يعني باللغة الدارجة،
0: ما قادر تحلل شو بده يعمل وشو ناطرنا. يعني كان بالأول واحد بالسياسي بتعرف أنه المواقف بتعطيك مؤشرات أنا شو ممكن يصير، ولكن اليوم ما حدا بيعرف شو اللي ممكن يصير خلال الأيام اللي جاية.
1: بس بيقولوا دائما كلمة كده كانوا يقولوها زمان، يعني ما عرفش الواحد ممكن يقولها، خد الحكمة
0: من أفواه المجانين. طيب
1: هو سماه الغموض المقصود، هو يعني عايز، لانه الراجل ما بيفهمش في السياسه كتير، راجل اقتصاد، فقال لك الحاجات ده هي سماه الغموض المقصود. دلوقتي عرفنا بالظبط هو عايز ايه اللي هو عايزه، بدانا نفهمه شويه او نتعرف عليه. فهذا الغموض اللي هو المقصود بيكون وراه حاجة تانية، يعني هو يعني ما يحبش يقول الأشياء أو يقولها بطريقة ما تتفهمش.
0: طيب بس دليل شو هيدا؟
1: ما عرفش، ما هو حاجة جديدة، ما هي
0: ليه هيدا الأسلوب عم يتبعه؟ هل هو لأنه اليوم في فشل الرئيس الأمريكي في شن حرب على إيران، لحتى كان الملك عم يتبع هيدي السياسة لحتى ما يظهر بمنظر أنه هو يمكن اللي خسر في هذه المعركة؟ والأكيد اليوم هيدي المعركة اللي شنة، أو فينا نقول الحرب اللي شنة على إيران، مكلفة جداً من ناحية الصرف المليارات من الدولارات، وممكن كمان تكون مكلفة على مستقبله، يعني كمان خاصة للانتخابات النقلية.
1: صحيح، أولا أمريكا فيها مؤسسات، يعني هو ما بيشتغلش لحاله، فأغلب الوقت في مؤسسات لها تأثير على تصرفاته وعلى كلامه وعلى كل اللي بيحصل. أمريكا مش دولة الرجل الواحد، ولكن أشاءت الظروف أن يكون ترامب هو على رأس هذه المؤسسات يعني. ولكن هو الحرب لسه ما انتهتش، يعني دلوقتي إيران رفض كل الحاجات اللي قال رفض كامل، يعني مرفوضة تماما، ويعني وما عجبتنيش كده، قالها بالطريقة دي. مع الرد الإيراني ما عجبنيش ومرفوض فرض رفض كامل. ده دليل على إني لأن هي الحاجات المقترحات الإيرانية الحقيقة مستفزة جدا لأي إنسان على الأرض، يعني حتى كل الدول العربية رفضتها بعد ما كانت الدول العربية بدأت تلوم ترامب على اللي بيحصل دوا، رجعت تاني. ما انت تعرفي من الإعلام العربي يعني ازاي، يعني قد ايه يعني الناس ما مش ما فيش داعي للكلام، يعني تبص تلاقيهم قلبوا عليه رغم ان هو اللي انقذهم من ايران. يعني لو كانت ايران تحتكم اي قنبلة نووية كانت كان الناس دي كانت دخلت ايران زي ما دخل صدام حسين على الكويت بالظبط تماما، يعني نفس الطريقة. ولكن ما اعرفش بقى، يعني شاف ترامب شافها يعني حزت عنده شوية طريقة. ولكن هو لسه ما كملش، الحرب لسه ما انتهتش، وأنا متأكد لازم هتحصل في الأيام القليلة القادمة أشياء، لأني شايف أنا التحركات اللي في المنطقة يعني غير يعني مطمئنة أبدا. وكمان التجهيزات التركية، تركيا دلوقتي بدأت تستعمل أسلحة هجومية، دائما تركيا عندها الأسلحة الدفاعية، دلوقتي بدأت تحضر للأسلحة الهجومية. يعني إذن في شيء في الأفق يعني أكبر ما من وبعدين اللي أنا قلته دائما بيقوله ترامب، يعني أنا قلت مستحيل ترامب يقبل بهذا الرد، يعني مستحيل. يعني منه منطق، حتى الرد الإيراني رد غير منطقي
0: أكيد، لأنه ما مثل كأنه طلعت بمظهر المنتصر واللي عم تفرض شروطها مثلا.
1: بالضبط،
0: أنه هيدا أكيد ما رح يقبل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأي شكل من الأشكال. ولكن هل بعده مفتوح باب التفاوض أم نحن رايحين لعودة الحرب؟
1: التفاوض حيكون اللي هو آخر دقيقة آخر ثانية، يعني إيران حتستنى لآخر دقيقة وتقول ستوب أنا موافقة على كل حاجة، وهنا بحيكون بضمانات، لأن حتى باكستان غير راضية. وترامب قال إن إحنا عارفين فين الحاجات المخزونة النووي، بنعرف هم فين بالضبط، وأي حد بيقرب من المخازن هي، لأن ضرب هذه المخازن يعني كارثة مصيبة، فهو عايزهم يسلموها تسليم أيادي، يعني زي عارفة زي، فهو يعرف قالك حتى أي حد بيدخل جوه بنعرف هو مين واسمه إيه وساكن فين، ونعرف كل يعني كل التصرفات، وهو أوريدي عامل حماية على هذه الأماكن. إيران ما لا تمتلك أي شيء في هذه الأرض غير اللي هم أخدوه، فهو دلوقتي عايز إيران تسلمها. التسليم أفضل كذا مرة من أن أمريكا تقضي على هذه هتبقى كارثة بيئية.
0: صحيح، شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على تمام الساعة 11، بيكون عندنا محطة إخبارية لمتابعة أهم المستجدات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا. برجع بذكر بأهم العناوين لليوم: ترامب يعلق على الرد الإيراني بشأن مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قمة ترامب وتشي حديث عن ضغط أمريكي مرتقب يتعلق بملف إيران، رفض ترامب رد إيران على مقترح إنهاء الحرب يرفع أسعار النفط. في عناوين هذا الصباح أيضا: مسؤول أمريكي ترامب يعتزم الضغط على رئيس الصين بشأن إيران. رح نتابع سوا من تؤمية أستراليا على 1638 مع فاصل غنائي، ومن بعدها رح يكون لها محطة إخبارية لتمام الساعة 11.

0: غنيته كتير حلوة كتير حلوة. دايما الاختيارات من راديو توأمية أستراليا بتكون كتير مدروسة، فأكيد لأن مستمعينا بيستاهلوا كل الحلو مثل ما عبالكم. بقية نهار رائع بتمنى لكل مستمعينا مع زميلي ماريا منصور من استديو توأمية وميسات بتابعوا عبر هوا توأمية أستراليا مع المورنينج شو من بعد أخبار الساعة 11. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وتضلوا بألف خير.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية.

0: من كمل معكم مستمعينا وين بعد ما بلشنا مشوارنا مع الفنان ملك الرومانسية وائل كفوري وهلأ سمعنا لبشار الجواد. رح ناخد استراحة صغيرة بس بذكركم قبل بأحوال الطقس. اليوم بسيدني بتوصل الحرارة لل 22 ولل 18 بملبورن, وعنا ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23. رح ناخد استراحة كتير صغيرة ما تروحوا بعيد, رح نرجع لكم مع المزيد من أغانينا أخبارنا والتطورات يلي رح نحكي فيها لليوم التنين 11 من شهر مي.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي.
2: No one but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ترغبوا في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: حبيبتي بيروت وحبيبة قلب الجميع، كلنا منحب بيروت، منحب قد هي قوية. إن شاء الله يعني بيرجع هالبلد بيوقف على إجري، بيرجع بيقوى أكتر وأكتر، منضل مرتاحين فيه، بيرد لإله كل المغتربين وكل يلي عبالهم يرجعوا لوطنهم الأم. إن شاء الله يا رب مع أيام جديدة حلوة مليانة سلام فرح أمل لقلوبنا جميعا. منكمل معكم المشوار، وحب أذكر كمان أو وجه تحية لكل أم عطيت من قلبها بالحساب، لكل أم كانت السند الحضن والقوة بوقت التعب، وكل سنة وكل الأميات بألف خير لأنه وجودهم لحاله عيد. حابة هيك عيد كل أم عم تسمعنا من أستراليا، بقلك Happy Mother's Day. بارح الأحد 10 أيار كان عيد الأم بأستراليا، والله يخلي لكم أمياتكم جميعا ويخليكم بصحتكم. منتابع هلأ المشوار، منخد استراحة ومنرجع.
1: حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فرير، بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة تنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: 1638 2ME, Australia.

0: Just drop.
1: New music.
0: Australia.
1: New music.
0: 2MD Australia.

0: بمشوارنا مستمعينا منضل نوافيكم كل الوقت على مدار ال 24 ساعة بالأخبار والتطورات وطبعا بالأجواء الحلوة. فبكل ساعة على رأس الساعة بنتعرف مع بعض على أخبار جديدة, وأكيد عم تسمعوا كتير عن الفيروس, عن هانتا فيروس يلي شفنا وسمعنا بمجموعة حالات مرتبطة بسفينة سياحية, وبين على هيدي السفينة عدد من الإصابات بفيروس هانتا. لحد هلأ في حوالي 8 حالات مبلغ عنها, من بينهم 5 مؤكدة مخبريا و3 وفيات, ومنظمة الصحة العالمية عم بتتابع الملف مع أكثر من دولة. هلأ ليش الناس خايفة؟ لأنه هيدا النوع المشتبه فيه هو نوع نادر من هانتا ومعروف بأمريكا الجنوبية, وممكن بحالات كتير نادرة ينتقل بين البشر, بس عادة عبر احتكاك قريب كتير ومطول, مش مثل كورونا أبدا كمان مثل ما بيحكوا. وإذا شوي منشوف منظمة الصحة العالمية شو قالت, أكدت بوضوح أنه هيدا مش بداية بانداميك جديدة, وأنه الخطر على عامة الناس منخفض حاليا, بس لأنه فترة ظهور الأعراض طويلة ممكن توصل لأسابيع, عم بيصير تتبع للمخالطين يعني اللي عم يتخالطوا سوا, والمسافرين من أكثر من بلد. فإذا عم تسمعوا كتير هالأخبار وعم تعتلوا هم, فمنوضح شوي الصورة أنه نعم في حالات مؤكدة, بس منظمة الصحة العالمية متابعة الموضوع ومننتظر أي خبر بيطلع مؤكد من عندهم. فأكيد دايما الوعي مطلوب أنه نحن ننتبه أكتر وأكتر, لازم ياخد الواحد احتياطاته, وخصوصي انه في كم حالة نعرف عنهم, بس يا رب يعني بنتمنى انه ما ينتشر هيدا الفيروس اكتر واكتر, ولا يعني يقدر ينضبط يعني يحتووه يسيطروا عليه, لانه اكيد ما حدا ناقصه بعد كل هالحرب وكل هالتواتر اللي عم نعيشه يجي فوق منه هيدا الفيروس. بنكمل معكم مشوارنا, انتو برفقة ماريا من ورا ميكرو راديو 2ME أستراليا, ونهاركم حلو يا رب. 2ME
1: original. متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما اشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الاخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: UME music.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: وبهالأوقات من مشوارنا مستمعينا حان الوقت طبعا لنتوجه إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بأهم وأجدد الأخبار لليوم الاثنين 11 من شهر ماي مع بداية أسبوع جديد. رح نسمع مع بعض من راديو 2ME على 1638
1: AM. مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: Welcome to 2ME.
6: That is the original 2ME Australia.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. Analysts say Iran appears to be drawing out negotiations as long as they can, as US President Donald Trump rejects its response to an American peace plan. Iran's latest demands include things like compensation for the US's invasion and recognition of its control of the Strait of Hormuz, something which goes against the freedom of shipping. Experts say the hardline Iranian regime may likely put up with economic pain to its people for a long time as the US continues its blockade of the country's ports. That's why Iran's closure of the strait hurts Americans at the Bowser and Donald Trump's popularity. The Albanese government's preparing to release what's expected to be a consequential federal budget tomorrow. Front benches are facing plenty of questions about what are expected to be broken promises over property tax changes. Labor's been talking up the need to get more young people into the housing market. And hearings in the Royal Commission into anti-Semitism that was sparked by the Bondi terror attack will continue this week. The Commission will hear from people with lived experience of anti-Semitism, with previous witnesses providing examples from within schools, workplaces and sporting organisations. It comes as a 42-year-old woman is charged with allegedly making anti-Semitic comments on the sidelines of an under-12s netball game in Sydney's East. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

ترامب يعتبر الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول، ويؤكد أن أسبوعين كافيين لقصف الأهداف المتبقية في إيران.

0: بريطانيا وفرنسا تترأسان اجتماعا لوزراء دفاع 40 دولة لبحث التطورات بشأن مضيق هرمز. اعتداءات إيرانية على الإمارات والكويت وأربيل بالتزامن مع هجمات طالت سفنا في الخليج العربي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب. وصف ترامب رد إيران بأنه غير مقبول على الإطلاق، وكان الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الحرب ضد إيران لم تنتهي.
1: سنحصل على اليورانيوم المخصب متى أردنا ذلك، إنه مراقب وكل من يحاول استخراجه من تحت الأرض سنفجره. قلت إنهم هزموا عسكريا، لكنني لم أقل إن العمليات القتالية انتهت. يمكننا الاستمرار لأسبوعين إضافيين. لدينا أهداف معينة نسعى لتحقيقها، ربما أنجزنا نحو 70% منها. يمكننا القيام باللمسات الأخيرة، لكن حتى لو لم نقم بذلك سيستغرق الأمر سنوات بالنسبة لهم لإعادة البناء.
0: كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن المفاوضات مع إيران من مسؤوليته وليست لأي أحد آخر. جاء ذلك بعد أن قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقش الرد الإيراني من بين أمور أخرى. وصف ترامب المحادثة مع نتنياهو بالجيدة للغاية، مضيفا أن لدى الجانبين علاقة جيدة. من جانبه قال نتنياهو أن الحرب مع إيران حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، وأضاف أنه يجب إزالة اليورانيوم على التخصيب من إيران.
2: أعتقد أن الحرب في إيران حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهناك مواقع تخصيب يجب تفكيكها، كما هناك أذرع إيران في المنطقة. هناك الصواريخ البالستية التي تريد إيران إنتاجها وتصنيعها، قمنا بإضعاف جزء كبير منه، لكن كل ذلك لا يزال قائما، وما زال هناك عمل يجب القيام به.
0: من جهتها أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن إيران رفضت الخطة الأمريكية، فيما قالت تقارير أمريكية أن الخطة المقترحة من طهران تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان. وأضافت أن رد إيران على المقترح الأمريكي يركز أيضا على سلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. كما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع أن مقترح إيران للتفاوض مع واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، ويؤكد كذلك على ضرورة إنهاء الحصار البحري المفروض عليها عقب توقيع اتفاق أولي. تترأس كل من بريطانيا وفرنسا اجتماعا لوزراء الدفاع نحو 40 دولة لبحث الخطة العسكرية الرامية لاستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع في لندن أن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاثرين فوترين اجتماعا هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات في المضيق. وجاء الإعلان بعد ساعة من تحذير إيراني لكل من لندن وباريس مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده لم تبحث يوما فكرة نشر قوات في مضيق هرمز، واعتبر أن نشر حامل الطائرات شارل دي غول يأتي ضمن الاستعداد لضمان استئناف الملاحة في مضيق هرمز عندما تصبح الظروف ملائمة وبتوافق مع إيران ومع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة.
2: نحن لم نقرر تنفيذ انتشار عسكري لفتح مضيق هرمز، ويمكنكم مراجعة تصريحاتي السابقة. لم يكن ذلك أبدا خيار فرنسا. لقد أسسنا مهمة منسقة بقيادة مشتركة بين فرنسا وبريطانيا تجمع نحو 50 دولة ومنظمة دولية من أجل التمكين وبطريقة توافقية مع إيران ومع كافة دول المنطقة والولايات المتحدة لضمان حينما تصبح الظروف ملائمة استئنافا لحركة الملاحة ونقل البضائع والأسمدة والنفط والغاز.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية وضرورة تجاوب جميع الأطراف لجهود الحل بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات ويحد من احتمالة تجدد التصعيد. كما جدد وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. دانا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على دولتي الإمارات والكويت، مؤكدا أن النهج الإيراني الغادر يسعى لزعزعة استقرار وأمن المنطقة في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد البداوي دعم دول المجلس الكامل للإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. أكدت وزارة الدفاع الإماراتية كانت قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع مسيرتين قادمتين من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخا بالستيا و29 صاروخا جوالا إضافة إلى 2265 طائرة مسيرة. تسلم وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد من نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث الطرفان المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها رصدت عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة. وتؤكد القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية لاستهداف بطائرة مسيرة أثناء إبحارها قادمة من أبوظبي. وأكدت الوزارة أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة من دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن طواقم السفينة تمكنت من السيطرة على الحريق ومتابعة رحلتها باتجاه ميناء سعيد. الخارجية القطرية نددت بالهجوم وقالت إنه يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية والإمدادات الحيوية في المنطقة. كما أعلنت كوريا الجنوبية عن تعرض سفينة شحن تابعة لها لهجوم من طائرتين مجهولتي الهوية في مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث سبق أن تعرضت سفينة كورية جنوبية أخرى لهجوم إيراني.
3: الأخبار خلصت وهلا الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكم، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2ME.
4: What we gonna do right here is go back. Nazil. Way back. Nazil. Back into time.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها, ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة, وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وهل الغنية كانت بصوت فنان ترك بصمة كبيرة بالأغنية العربية الراحل هاني شاكر يلي غاب جسدا من أيام قليلة، والرحمة لروحه يا رب، بس أكيد صوته وإحساسه رح يضلوا عايشين معنا بكل أغنية بنسمعه. منكمل معكم المشوار ورح ناخد أول بريك من تاني ساعة ضمن مشوارنا، خليكن معنا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: وزير الخزينة جيم شالمرز اللي رح يطرح موازنة 2026 و27 مساء بكرة تليتا، بالإضافة للرد الإيراني اللي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ماذا ينتظر العالم؟ هل تصعيد أم بيب المفاوضات لا يزال قائم؟ لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

مستمعينا منكمل معكم المشوار الحلو بهالساعة تانية لقلنا ضمن 4 ساعات منقضيها مع بعض هيك فيها مزيج حلو من الأغاني لأخبار والتطورات يلي منوافيكم فيها طبعا بكل ساعة على رأس الساعة. خلينا هلأ نتابع برفقتكم وبرجع بذكر بأحوال الطقس لليوم. بسيدني بتوصل درجات الحرارة لل 22 ولل 18 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23 درجة. ننتقل مع بعض لفيروز، خليكن معنا.

0: معكم خطوة خطوة مكملين المشوار ودايما على الموجة 1638 AM. بحييكم مجددا مستمعينا من أي مكان عم تسمعونا, وإن شاء الله نهاركم حلو كتير وبداية أسبوع موفقة يا رب. بحب أرجع وأذكركم مستمعينا لكل حدا بحاجة لمساعدة طبية عاجلة بتقدروا تستفيدوا من خدمة الطوارئ الطبية الافتراضية, ومن خلال هيدي الخدمة بتقدر تحكي مع أطباء وممرضين مختصين عبر فيديو كول من بيتك أو من أي مكان باستخدام الموبايل أو الكمبيوتر. الخدمة مجانية متوفرة 24/7 وما بدها أبدا موعد مسبق ولا تحويل من طبيب ولا حتى بطاقة ميديكير. لا تحجز أو تأخذ استشارة, فيك تزور الموقع vved.org.au, وهالخدمة مقدمة من حكومة ولاية فيكتوريا. كملين معكم, بناخد وقفة صغيرة مع البريك وبنرجع.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها.

0: انتسى. مونجاي ميزر نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه. مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان. مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس. مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين. مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government's federal budget tomorrow will be wide-reaching, but it's expected broken promises. On property taxes will be a major talking point. The Prime Minister, Anthony Albanese, says the government has to adapt, given it's still hard for young people to get into home ownership. Changes to capital gains tax and negative gearing are expected, despite Labor promising during the election to leave them untouched. Australian shares have fallen and the oil price is up as the latest round of negotiations between Iran and the US fail to find a breakthrough to end the war in the Middle East and reopen the Strait of Hormuz. The US has rejected Iran's response to its peace plan, and some experts believe Iran might be playing the long game to increase pressure on Donald Trump as he faces backlash in the US over the war. The conflict's driving another round of inflation in Australia, and leaders warn it could worsen the longer it drags on. And the federal government's under pressure to do more to fix hospital bed block impacting elderly people, as new figures show the problem's worsening. The number of aged care patients stranded in hospitals has surged by more than 35% in less than a year. The Commonwealth's agreed to a national task force, but health economists say it's a difficult situation and won't be a quick fix. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: يعتبر الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول ويحدد أسبوعين لقصف الأهداف المتبقية في إيران. واشنطن تحذر سفن من محاولة كسر حصار إيران وتؤكد استعداد مشاة البحرية الأمريكية لاقتحام أي سفينة تخالف التحذير. بريطانيا وفرنسا تترأسان اجتماعا لوزراء دفاع 40 دولة لبحث التطورات بشأن مضيق هرمز. ترامب يزور بكين الأربعاء وسط تصعيدا في الشرق الأوسط، وملفات المنطقة والقضايا الاقتصادية تتصدر المباحثات مع نظيره الصيني. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب، ووصف ترامب رد إيران بأنه غير مقبول على الإطلاق. هذا وكان الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الحرب ضد إيران لم تنتهي.
1: We'll get there at some point.

0: سنحصل على اليورانيوم المخصب متى أردنا ذلك. إنه مراقب وكل من يحاول استخراجه من تحت الأرض سنفجره. قلت إنهم هزموا عسكريا، لكنني لم أقل إن العمليات القتالية انتهت. يمكننا الاستمرار لأسبوعين إضافيين. لدينا أهداف معينة نسعى لتحقيقها، ربما أنجزنا نحو 70% منها. يمكننا القيام باللمسات الأخيرة، لكن حتى لو لم نقم بذلك سيستغرق الأمر سنوات بالنسبة لهم لإعادة البناء.
1: كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن المفاوضات مع إيران من مسؤوليته وليست لأي أحد آخر. جاء ذلك بعد أن قال إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد الإيراني. وصف ترامب المحادثات مع نتنياهو بالجيدة للغاية، مضيفا أن لدى واشنطن وتل أبيب علاقة جيدة. وكان نتنياهو قال إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مؤكدا ضرورة إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.
2: أعتقد أن الحرب في إيران حققت الكثير، لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهناك مواقع تخصيب يجب تفكيكها، كما هناك أذرع إيران في المنطقة. هناك الصواريخ البالستية التي تريد إيران إنتاجها وتصنيعها، قمنا بإضعاف جزء كبير منه، لكن كل ذلك لا يزال قائما، وما زال هناك عمل يجب القيام به.
1: من جهتها أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن إيران رفضت الخطة الأمريكية. فيما قال تقارير أمريكية إن الخطة المقترحة من طهران تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان. وأضافت أن رد إيران على المقترح الأمريكي يركز أيضا على سلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. كما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع أن مقترح إيران للتفاوض مع واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، ويؤكد كذلك على ضرورة إنهاء الحصار البحري المفروض عليها عقب توقيع اتفاق أولي. ينضم إلينا من عمان الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور عصام ملكاوي. أهلا بك دكتور عصام. ترامب يقول ويتحدث اليوم عن أسابيع إضافية من الحرب إذا لم تستجب إيران، يعني هل هذا تهديد سياسي للضغط التفاوضي أم قرار عسكري اتخذ وبانتظار أن يكون جاهز للتنفيذ؟
3: صباح الخير لك والمشاهدين. أعتقد أننا يعني اعتدنا أن نسمع الرئيس الأمريكي يتحدث بالأسابيع دائما، وهذه لغة يعني استمرها الرئيس الأمريكي ومنذ بداية هذه الحرب، وهو يقول خلال 4 أيام ثم أسبوعين ثم 4 أسابيع ثم تؤجل ثم هدنة ثم يقول خلال أسبوعين، وهذه الأمور التي دائما يتحدث بها، وكأنه يعني يقود عملية ويتقن تماما إجراءاتها التفصيلية ويعلم مسارها ومتى ينهيها. ولكن عندما ننظر حقيقة في هذا الأمر نجد أنه وكأنه مغيب تماما عن مجريات الأحداث، حتى أن ما يتعلق بالرد الإيراني، وقد كان هنالك ما يسمى النظرة المستقبلية الأمريكية للرد الإيراني والنظرة الإيرانية المستقبلية للرفض الأمريكي لهذا الرد، وكأن طرفي الصراع يعني يتحاورون ما يسمى على حافة التصعيد، وكل منهما يعلم قدرات الآخر في الرد على هذا الرفض أو على هذه الموافقة. من هنا نجد أن الرئيس الأمريكي عندما يحدد هذه الأسابيع وكأنه يضع نتيجة هو يعلم أنها بالنهاية ستقود إلى نصر ما كما يحاول أن يسمي، ولكن عندما تنتهي المدد هذه التي يضعها أو قبل أن تصل إلى نهايتها يعطي شيئا آخر، وكأنه ينسف ما قاله منذ البداية ويعود إلى المربع الأول. إذن نحن أمام حلقة مفرغة من التعامل الأمريكي.
1: لكن أيضا يعني لا يمكن أن نستبعد خيار العودة إلى الحرب سيد عصام، أليس كذلك؟ يعني
3: صحيح، يعني عودة إلى الحرب، ولكن ماهية هذه الحرب التي سيعود إليها الأمريكان؟ هل هي حرب شاملة؟ هل هي حرب
1: تماما؟ يعني دعنا نستشرفها في حال يعني استؤنفت الحرب، دعنا نضع سيناريو للحرب في حال استؤنفت وفي حال يعني انهار وقف اطلاق النار الذي يوصف بانه هاش حاليا، كيف يمكن ان تبدو هذه المرحلة؟ دعنا نسميها المرحلة الثانية من الحرب.
3: يعني انا اعتقد ان الخيار البدء في هذه الحرب لن يكون الا بعد انتهاء الزيارة الأمريكية او الرئيس الأمريكي الى الصين، وبالتالي إذا كان هنالك عودة لهذا السيناريو وهو مرجح حقيقة، لأن الشروط الإيرانية منذ قبل حتى أن تسلم إلى الولايات المتحدة عن طريق باكستان كانت مرفوضة من قبل الأمريكان، وإيران تعلم أنها مرفوضة. طبعا هذا السبب أن لا أقول الانقسام الداخلي في إيران، ولكن جماعات الضغط أو ما يسمى تيار أو جبهة الصمود الإيراني يعارض كثير حقيقة المفاوضات مع الولايات المتحدة
1: أي
3: الأمريكية.
1: الحرس الثوري والتيار المتشدد.
3: نعم؟
1: تعني التيار المتشدد هو من يعارض التواصل يعني الاستسلام.
3: هذا الجماعة المتشددة أو جبهة الصمود.
1: نعم، هناك بعد إسرائيلي في هذه المحادثات، ألا ترى ذلك أن هناك بهي المواجهة في حسابات إسرائيلية أو في يعني سير أمريكي وفق الحسابات الإسرائيلية التي يعني تتمنى العودة لخيار الحرب؟
3: حقيقة ما ورد في تقريركم قبل قليل أن الرئيس الأمريكي كان هنالك اتصال بينه وبين نتنياهو، مما يعني أن نتنياهو هو الذي يتخذ قرار العودة إلى الحرب، لأن نتنياهو قال أن الحرب ما زالت مستمرة مع إيران ولن تنتهي. طبعا المعضلة الأساسية بالنسبة لإسرائيل هو مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بالنسبة للولايات المتحدة هو الهيبة الأمريكية التي انتزعت أمام العالم من قبل إيران من خلال هذه الاستمرار بهذه المناوشات على حافة الهاوية وعلى حافة التصعيد العالي المستوى للعودة إلى مسألة الحرب. المشكلة تكمن في أن طرفي الصراع ليس لديهم قواعد مشتركة للدخول أو لبناء ثقة والدخول في مفاوضات للوصول إلى الأهداف المنشودة، كل منهما يضع أقصى ما يريد، ولكنه لا يضع أيضا ما هي الأمور التي يمكن أن يصلوا إليها على مستوى توافقي. يعني دعيني أقول بأن إيران عندما تتعامل مع الولايات المتحدة بهذا الأسلوب وكأنها هي الدولة التي انتصرت في هذه الحرب. المشكلة تكمن لماذا هذا الاستسهال الأمريكي في إطالة المدة ومن ثم التهديد الإيراني للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة مقابل عدم القدرة الأمريكية على اتخاذ قرار فاعل في إنهاء هذه الحرب، سواء بالمفاوضات أو بنشوب معركة قوية. عندما يقول الرئيس الأمريكي أننا أنهينا أو دمرنا 70% من قدرات إيران وأنها تحتاج إلى 20 عاما أو أكثر لإعادة بناء ذاتها، إذن هذه الدولة منهارة كلية، ولكن بقي 30%، هل 30% تحتاج إلى 20 عاما من الولايات المتحدة لإنهاء واستسلام إيران؟ أعتقد أن العملية فيها نوع من خلط المفاهيم الاستراتيجية والعسكرية، كما قال تاكر قبل مدة يعني قبل أيام بتصريح له بأن الولايات المتحدة وقرار الولايات المتحدة مسلوب من قبل نتنياهو. إذن هذه المحادثة التي حصلت بين نتنياهو وترامب هي التي قررت أن يكون الرئيس الأمريكي رافض لهذه القرار لقرار أو لرد إيران، ولكن ماذا بعد؟ هل التصعيد سيكون أكثر مما شهدنا في الأسابيع
4: أو في حتى الأشهر القليلة الماضية، أم أن هناك ما يسمى الاستمرار بهذا التصعيد على حافة الهاوية والتي تتقنه إيران ولكن الولايات المتحدة قد لا تتقنه، لأن أي ذلل
1: ربما تأخذ شكلا آخر الولايات المتحدة بالموجة الجديدة، لأن ترامب قال أنه القصف المقبل، فهو حدد أنه العمل العسكري سيكون قصف، يعني عمل جوي سيكون أكثر حدة وعلى مستوى أعلى بكثير. يعني إذا ما يعني أردنا أن نفسر ذلك عسكريا، هل تتوقع مثلا أن يلجأ لاحتلال جزر لتفعيل ورقة المشاة الأمريكية، أم سيكتفي فقط لغير بالقصف الجو؟
5: تحياتي لكم مستمعينا من جديد، برجع لكم وبيسعدني لقائكم بهالساعة الثالثة من مشوارنا لليوم، ومكملين نحن وياكم بأجواءنا الحلوة المعتادة. رح نكون عم نبلش هالساعة هلأ برفقة الفنان ربيع بارود ينسى كمان. نرجع نذكر بأحوال الطقس، اليوم بسدني بتوصل الحرارة لل 22 درجة ولل 18 على صعيد ملبورن، وعنا ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23.

مكملين من راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. ومن التطورات السياسية، واشنطن أعلنت عن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعايتها. الولايات المتحدة قالت أنه رح تسهل محادثات مكثفة لمدة يومين ب 14 و 15 مي ضمن مسار تفاوض جديد بين الجانبين. وبحسب البيان الأمريكي، هيدا المباحثات بتجي استكمالا لاجتماع سابق صار ب 23 أبريل وبرعاية الرئيس دونالد ترامب. النقاشات رح تركز على ملفات حساسة وأساسية، منها ترتيبات أمنية طويلة الأمد، ترسيم الحدود، إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. البيان الأمريكي اعتبر أنه النهج السابق ما نجح خلال السنوات الماضية، وأكد أنه أي استقرار دائم مرتبط ببسط سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله. بالمقابل، المحادثات عم تنطرح كخطوة جديدة لمحاولة الوصول لاتفاق أوسع حول الأمن والسلام بين البلدين. فبظل التصعيد الميداني المستمر بالجنوب، كمان كل الأنظار رح تكون على نتائج هيدا اللقاءات وشو ممكن تحمل للبنان بالفترة المقبلة. الأمل بيبقى أنه الحوار يخفف هيدا التوتر ويفتح باب للاستقرار يلي كل اللبنانيين وغير اللبنانيين يعني ناطرينه من زمان. خليكن معنا ومنتابع عبر راديو 2ME 1638 AM، خبر ورا خبر، ونحن معكن بكل جديد وحتكن دايما 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME Australia. Suspect now heading north along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. 2ME Your station.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
1: منكم
0: ولألكم.

0: أكيد بتعرفوا مستمعينا الوقاية دايما وبيضل هيدي الظروف اللي عم نعيشها، وخاصة هلأ مع انتشار الأخبار كلها حول هانتا فيروس. بهيدا الشتاء الوقاية بتبلش بخطوة بسيطة اللي هي اللقاح. أخذ اللقاح هو أفضل طريقة لتحموا حالكم وتحموا الناس يلي بتحبون من كل الأمراض الخطيرة، وتكفوا حياتكم بشكل طبيعي مع عائلتكم ومع أصحابكم. فالأمراض التنفسية مثل كوفيد 19 والإنفلونزا والآر إس في ممكن تكون خطيرة، خصوصا للأشخاص يلي عمرهم 65 سنة وفوق. فكرمال تقدروا تنتبهوا على صحتهم وعلى صحتكم كمان، استشيروا الطبيب أو الصيدلي اليوم وشوفوا أي لقاحات مناسبة لإلكن. معكم مكملين بهالمشوار وبتالت ساعة يعني عم نقضيها مع بعض، بتمنى تكونوا عم تستمتعوا ويكون وقتكم ماشي بشكل جيد. رح ناخد بريك كتير صغير ومن بعده بنرجع لجولة غنائية جديدة بتمنى تنال أعجابكم.
1: Summer is 2MA. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. 2MA.

0: Lebenden Elefanten.
1: وجهلكم

0: من بين الأخبار مستمعينا كان ملفت هالخبر من العلاقات اللبنانية السورية خطوة جديدة باتجاه التعاون الاقتصادي بين البلدين. لبنان وسوريا اتفقوا على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري بضم نخبة من رجال الأعمال من الطرفين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتحريك الاستثمارات والتبادل التجاري. وكمان من المتوقع يزور وفد لبناني رسمي سوريا خلال شهر حزيران ضمن مسار جديد لتطوير العلاقات الثنائية. وخلال الاجتماعات الوفد اللبناني طالب بإعادة فتح بعض المعابر الحدودية المغلقة وتسهيل نقل البضائع بين البلدين لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية. والمعلومات أشارت كمان إلى تأكيد من الجانبين على فتح صفحة جديدة بالعلاقات مرتكزة على الاحترام المتبادل والتعاون والأخوة. ومن الجانب السوري الرئيس أحمد الشرع أكد دعم سوريا للحكومة اللبنانية ضمن علاقة قائمة على احترام السيادة وتعزيز التعاون الاستراتيجي. بظل هالأزمة الاقتصادية الصعبة أي انفتاح اقتصادي أو تسهيل تجاري يعني ممكن يترك تأثير مباشر على الأسواق وحركة الاستيراد والتصدير بلبنان. خليكن برفقتنا مستمعينا ومنتابع معكن عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM ورح ناخد بريك كتير قصير ما تروحوا بعيد.
1: This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Let's add some more music.
5: Can I please have some more? 2ME. 2ME. 2ME.

0: استراحة إخبارية. رح ننتقل نحن وياكم لجولة الأخبار، بنسمع فيها أهم الأحداث والتطورات كلها يلي صارت بخلال هال 24 ساعة، منتبعها عبر الموجة 1638 AM.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بول.

0: واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: News. ABC News.
4: Tito Connor with the top stories. The Albanese government's federal budget tomorrow will be wide-reaching, but it's expected broken promises on property taxes will be a major talking point. The Prime Minister, Anthony Albanese, says the government has to adapt, given it's still hard for young people to get into home ownership. Changes to capital gains tax and negative gearing are expected, despite Labor promising during the election to leave them untouched. Australian shares have fallen and the oil price is up as the latest round of negotiations between Iran and the US fail to find a breakthrough to end the war in the Middle East and reopen the Strait of Hormuz. The US has rejected Iran's response to its peace plan, and some experts believe Iran might be playing the long game to increase pressure on Donald Trump as he faces backlash in the US over the war. The conflict's driving another round of inflation in Australia, and leaders warn it could worsen the longer it drags on. And the federal government's under pressure to do more to fix hospital bed block impacting elderly people as new figures show the problem's worsening. The number of aged care patients stranded in hospitals has surged by more than 35% in less than a year. The Commonwealth's agreed to a national task force, but health economists say it's a difficult situation and won't be a quick fix. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: شكرا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا مستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. في تصريح لموقع أكسيوس، قال ترامب أنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف بأن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. في منشور سابق، قال ترامب أيضا أن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. وفي طهران، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله أنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أنها أفضل. أضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن

0: رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة سي بي اس إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع سي بي اس أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهات الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار يوم أمس الأحد عدة مناطق في جنوب لبنان واستهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريان، وأنه قصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البيضية جنوبي لبنان. هذه المستجدات نتابعها مع مراسلينا من واشنطن أنس الصبار وكذلك من طهران عامر لافي. أهلا بكما أنس. إذن كيف استقبلت واشنطن رد طهران على تلك الورقة؟
1: بالرفض محمد، وهذا ما عبر عنه الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عندما اعتبر أن هذا الرد غير مقبول إطلاقا، ووسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن تفاصيل هذا الرد وتقول إنه لم يلبي المتطلبات الأمريكية الأساسية في هذه المفاوضات. وعلى ما يبدو فإن الرئيس دونالد ترامب كان لديه هذا الرد خلال أيضا اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان قد تحدث في وقت سبق ذلك لشبكة سي بي اس عن ما تحقق خلال حربها الحرب مع إيران، حرب إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران، وقال إن إسرائيل ما زالت تعتقد بأن هناك حاجة لأن ينقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى خارجها، ويتحدث عن أن النظام بالإمكان أن يسقط لكن يعتبر بأن ذلك عملية معقدة، لكنها في حال حدوثها فإنها ستؤثر على من يسميهم بوكلاء إيران في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب ورده وتعليقه على ما جاء في الرد الإيراني يتضمن بطبيعة الحال تفاصيل تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن هذا الرد لا يحدد حقيقة رغبة إيرانية في تخليها عن تخصيب اليورانيوم أو تعليقه للمدة التي يطمح لتحقيقها الأمريكيون وهي 20 عاما، ولا حتى فيما يتعلق بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارجها، بل الحديث يدور عن أن الإيرانيين اقترحوا تخفيف تركيز اليورانيوم المخصب الموجود هناك ونقل جزء آخر منه إلى دولة غير الولايات المتحدة. كل هذه التطورات تأتي بينما هناك تطورات عسكرية تتحدث عنها القيادة المركزية الأمريكية وتقول إنها منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية نجحت في تغيير مسار أكثر من 60 سفينة وناقلة نفط، وهذه السفن كانت إما في طريقها إلى الموانئ الإيرانية أو قد غادرت هذه الموانئ. وبطبيعة الحال الحديث عن أن نحو 20 سفينة حربية تقوم بهذا الحصار وهي تطبق هذا الحصار إلى حين وصول توجيهات أخرى. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب كان قال إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا وإن الأهداف التي تحققت في إيران كانت تخدم مصلحة الولايات المتحدة عسكريا وإن إيران من الصعب أن تعيد بناء بنيتها التحتية وسيحتاج ذلك إلى سنوات. نعم، لكن هذا لا يعني بالضرورة وفق ما يقول ترامب أن هذا نهاية للعمليات العسكرية، بل إنها قد تستأنف في حال لم تتحقق المطالب الأمريكية من خلال المفاوضات.
0: بالعودة إلى مسألة المطالبات أو المطالب الأمريكية أنس، يعني الإيرانيون لا ينفون بأنهم بالفعل يريدون أن يضعوا الملف النووي على الطاولة، فيما يبدو أن لدى الأمريكيين طريقة أو ترتيبا للأولويات يختلف، فما هو؟
1: نعم، الأمريكيون يريدون أن تنتهي هذه الحرب من خلال اتفاق شامل، وهذا الاتفاق يتوقعون منه أن لا يؤدي في نهاية المطاف إلى امتلاك إيران لسلاح نووي، عبر منع إيران من تخصيب اليورانيوم وتخلصها من المخزون المخصب أصلا الموجود لديها بنسبة 60%. لكن ترتيب الأولويات مختلف بالنسبة للإيرانيين، لأنهم يريدون لهذه الحرب أن تبدأ نهايتها من خلال وقف العمليات العسكرية وإنهاء الحصار البحري الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات، وهذه جزئية ينظر إليها الأمريكيون تحديدا فيما يتعلق بالعقوبات على أنها موضوع يجب أن يكون لاحقا وتاليا، وألا يتضمن إفراج الولايات المتحدة عن أصول مجمدة للإيرانيين تم تجميدها حقيقة منذ خروج الرئيس دونالد ترامب وإعلانه خروج الولايات المتحدة من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الموقع عام 2015، غادرها في 2018، ومنذ ذلك الحين دأبت إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض ما يسمى بسياسة الضغط القصوى، وعلى إثرها فرضت الكثير من العقوبات. وبعد ذلك جاءت إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطي وواصلت على ذات النهج، وإن لم تفرض عقوبات بنفس الكثافة التي فعلت إدارة دونالد ترامب. وعند عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واصل على هذا المنوال، وبالتالي هناك جملة ومجموعة كبيرة من العقوبات فرضت خاصة على قطاع النفط الإيراني، وعلى إثر ذلك بدأت الولايات المتحدة أيضا بملاحقة ما تسميه بأسطول الظل الإيراني لمنع إيران من الاستفادة من العائدات النفطية كما تقول، واستخدامها لزعزعة الاستقرار في المنطقة حسب واشنطن.
0: شكرا لك أنس الصبار مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عامر لافي. أهلا بك عامر، ما الذي أرادت إيران إيصاله في ردها؟
2: نعم محمد، يعني واضح أن إيران في هذا الرد أرادت أن تقول بأن الإطار الذي وضعته للورقة الأولى هو نفسه، وأن إيران وضعت مبادئ معينة لهذه الورقة وما زالت ملتزمة بهذه المبادئ منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار وبدء الحديث عن مفاوضات. إيران قالت على لسان العديد من المسؤولين الإيرانيين بأن فلسفتها في التعامل مع التفاوض مع الولايات المتحدة تعتمد على أن هناك أحداث تطورت بسبب الحرب، ولذلك لابد من التركيز عليها، وهناك أحداث هي أصلا كانت موجودة ونقاط خلافية موجودة مع الولايات المتحدة قبل البدء في هذه الحرب، وبالتالي لابد إيران تقول لابد من التركيز على إنهاء الحرب وما يتعلق بهذه الحرب، ومن ثم يمكن مناقشة الملفات المعقدة التي يعني كانت أصلا إيران تناقشها مع الولايات المتحدة، وعلى رأسها طبعا الملف النووي وملف العقوبات بالمناسبة. يعني إيران هي تريد رفع الحظر عن الأموال المجمدة الإيرانية، لكن العقوبات أيضا هي ترجئها لفترة لاحقة بعد إنهاء الحرب، هي تريد إنهاء الحرب وفقا للورقة الإيرانية التي سلمت والتي نشرت منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أجزاء من الورقة الإيرانية، بدايتها تتحدث عن إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، وهذا هو المطلب الذي ركزت عليه إيران منذ اللحظة الأولى، على اعتبار أنه كما قال المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية قبل يومين، يعني ليست إيران فقط هي المتأذية من الحرب ولا المنطقة بل العالم كله، وبالتالي العالم كله يتطلع إلى إيقاف الحرب وما ترتب على هذه الحرب، وبالتالي نحن نعمل على هذا الأساس، ويعني غير ممكن أن نضيع الوقت كما قال المتحدث في اسم الخارجية أن نضيع.
3: تحياتي لكم مجددا كل مستمعينا اللي بعدهم معنا يلي مرفقنا من فترة الصباح لهلا، يا ميت هلا فيكن. رح نبدأ هيدا الساعة الجديدة من مشوارنا مع الموسيقار ملحم بركات وغنيته المهضومة 10 11 12.

0: من راديو 2ME 1638 AM، ومنوافيكم بتطورات وأخبار جديدة وأكيد ضمن أجواء وأغاني مميزة. من أسواق الطاقة العالمية، في مؤشرات مقلقة بسبب أزمة مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ كشفت أن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز بلشوا يستنزفوا مخزونات النفط العالمية بشكل سريع. بحسب التقديرات، مخزون النفط العالمي صار قريب من أدنى مستوياته من سنة 2018. وكمان تقديرات أخرى أشارت إلى انخفاض بالمخزون العالمي بحوالي 4.8 مليون برميل يوميا بين أول أدار و25 نيسان. وأكيد السبب الأساسي هو تراجع تدفق النفط من الخليج وصعوبة حركة الشحن بسبب التوترات بمضيق هرمز. وهذا الشيء ممكن ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الوقود، واللي هو أصلا عم نشوفه هذا الانعكاس، وزيادة كلفة النقل وحتى أسعار المواد الغذائية عالميا. يعني أي تطور أمني بالخليج اليوم ما بقى يخص بس المنطقة هناك يعني تحديدا، بل صار يأثر على كل الناس وتحديدا على أموال وعلى جيبة الناس بكل العالم. خليكن معنا لمتابعة المزيد. معكن مستمعينا، أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت.
1: Four generations of news, talkback, and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
6: وزير الخزينة جيم شالمرز اللي رح يطرح موازنة 2026 و27 مساء بكرة ثلاثة، بالإضافة للرد الإيراني اللي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ماذا ينتظر العالم؟ هل تصعيد أم بي بالمفاوضات لا يزال قائم؟ لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: عم نكمل سوا بهالنهار مشوارنا ومع المزيد من الأخبار مستمعينا ومن الاقتصاد والعقار بلبنان. مؤشرات بتحكي عن تحسن خجول بالسوق العقاري خلال بداية سنة 2026. بحسب الأرقام، مساحات البناء المرخصة ارتفعت إلى حوالي 2.24 مليون متر مربع بأول 3 أشهر من السنة، مقارنة ب 2.06 مليون متر مربع بنفس الفترة من 2025، يعني بالزيادة تقريبا توصل لل 8.5%. ولكن الصورة بعدها حذرة، لأنه بشهر أدار تحديدا تراجعت رخص البناء إلى حوالي 498 ألف متر مربع بس، بعد ما كانت فوق 900 ألف بشهر شباط. جغرافيا، جبل لبنان تصدر المشهد العقاري بحوالي 43% من إجمالي الرخص، يليه الشمال ثم الجنوب. أما بيروت فرغم عدد الرخص الأقل، ولكن المشاريع فيها أكبر حجم، اللي بيعكس تركيز على الأبنية الاستثمارية والمشاريع الكبيرة. من الأسباب يلي عم تدعم هيدا التحسن النسبي، عودة الحديث عن قروض الإسكان الميسرة عبر مصرف الإسكان، خصوصا للعائلات من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. ولكن اليوم الخبراء بيقولوا أي انتعاش حقيقي بعضه مرتبط بثلاث عوامل أساسية: استقرار سعر الصرف، هدوء الوضع الأمني، وعودة التمويل العقاري بشكل فعلي. يعني باختصار مستمعينا، في إشارات إيجابية بس السوق بعده واقف على هالأرض الهشة، وطبعا بكل من وراء يعني كل شيء عم بيصير. خليكن معنا ومنتابع نحن وياكن من راديو 2ME على 1638 AM من أخبار اقتصادية أو سياسية، منوصلكن إياها بكل بساطة، ويعني هيك دايما حطكن نحن لنوافيكن بكل جديد. تابعونا بعد البريك، ما تروحوا بعيد، رح نرجع بجولة غنائية جدا مميزة
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين، الأدباء والشعراء. نذرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيساقب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية. بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعاً يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وهيك من كميل نحن وياكم بأوقاتنا وما تبقى من هالأربع ساعات مع بعض. بدي شارككم هالدراسة يلي لفتتني صراحة وبتقول إنه التقدم بالعمر بيخليكم أكثر سعادة، ورح قلكن السر. بيرتبط التقدم بالعمر بارتفاع مستويات السعادة بتحدي للصورة يلي بتربط الشيخوخة بالتدهور والمرض. وبحسب الدراسات فإنه الأشخاص يلي عندهم مواقف إيجابية تجاه الشيخوخة حققوا نتائج أفضل بالذاكرة والحركة والقدرات الذهنية، وبتعكس النتائج تأثير مباشر للحالة النفسية على الصحة، حيث بيدفع التفكير الإيجابي إلى تبني سلوكيات أكثر صحية، مثلا ممارسة النشاط البدني والبحث عن حلول للمشكلات الصحية بدل ما الواحد يستسلم لإلها. فالتقدم بالعمر ما بيعني التدهور، بل مرحلة مليئة بالاستقرار النفسي مع انخفاض معدلات الاكتئاب. وبيشير مختصون إلى أن الحفاظ على النشاط الاجتماعي والذهني والجسدي بيلعبوا دور بتحقيق شيخوخة صحية، وتغيير الطريقة اللي بينظر فيها المجتمع إلى الشيخوخة قد يكون له تأثير كبير على صحة الأفراد وجودة حياتهم. فالتقدم بالعمر يمكن أن يكون أحد أكثر مراحل الحياة سعادة إذا اقترن بنمط حياة صحي ونظرة إيجابية. معكم مكملين بعد الفاصل من راديو 2ME أستراليا 1638 AM
1: 2ME Music and More.

0: أستراليا. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.

وهيك مستمعينا بنكون وصلنا هلأ بهالوقت لختام مشوارنا بهالأربع ساعات الحلوين يلي قضيناها مع بعض. بتمنى نكون خففنا عنكم ولو شوي وتكونوا هيك غيرتوا جو, خصوصي مع بداية أسبوع جديد يلي بتمنى يكون مليان نشاط وطاقة إيجابية وإن شاء الله أخبار حلوة يا رب على الجميع. رح نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 3 ومن بعدها أكيد بتكملوا المشوار عبر راديو 2 ام.

0: تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية والسابعة بتوقيت نيروبي. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها أدم جابير.
3: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وماكرون يشدد على أن باريس لن تفكر أو لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية في مضيق هرمز بعد تحضير إيراني لفرنسا وبريطانيا من عواقب ذلك إن حصل. الرئيس الفرنسي يعبر عن أمله في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل، ويقول إن حقبة النفوذ باريس في إفريقيا انتهت عشية قمة فرنسية إفريقية اليوم في نيروبي تركز على الاقتصاد والاستثمار. هدنة الأيام الثلاثة بين موسكو وكييف تدخل يومها الثالث والأخير على وقع اتهامات متبادلة بشن هجمات ضد المدنيين.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مجددا. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب، وهو ما يعني بقاء المفاوضات أمام طريق مسدود، وأيضا استمرار التوتر العسكري في المنطقة والاضطرابات في سوق النفط العالمي. وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت بأن الرد يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان، وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرد لا يحل المطالب الأمريكية بالتزامات مسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. من واشنطن هشام ملهم.
5: بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيرانية عن وصول الرد الرسمي إلى الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، جاء رد الفعل الأمريكي قويا وحاسما، لخصه الرئيس ترامب بالقول هذا غير مقبول كليا. وكتب الرئيس ترامب على منصته: لقد قرأت للتو الرد من الذين يدعون تمثيل الإيرانيين، الرد لا يعجبني وهذا غير مقبول كليا. ولم يرشح الكثير عن مضمون الرد الإيراني الذي تأخر ليومين، وكان الرئيس ترامب قد ادعى في السابق أن إيران قد وافقت على معظم الشروط الأمريكية على وضع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن فتح مضيق هرمز ووقف الاشتباكات لفترة 30 يوما يتم خلالها التوصل إلى صفقة شاملة. وكان الرئيس ترامب قد أصر في أكثر من مناسبة على حصول الولايات المتحدة على أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المقصب، وهو طلب تعتبره طهران تعجيزيا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
3: ترامب أكد أنه بحث الرد الإيراني هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا المكالمة بأنها لطيفة للغاية، لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن ملف المفاوضات مع إيران هو مسؤوليته هو وليس مسؤولية شخص آخر. نتنياهو شدد بدوره على أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصص.

0: الطب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة خاصة بها قناة سي بي اس الأمريكية. وسط ذلك يستمر شد الحبل في مضيق هرمز الاستراتيجي مع عودة الحوادث العسكرية إلى المنطقة في الساعات الأخيرة. وقد حذرت قطر التي دخلت على خط الوساطة من استخدام المضيق كورقة ضغط، فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن بلاده لم تفكر قط في نشر سفن في مضيق هرمز لإعادة فتحه، وذلك بعدما هددت إيران برد فوري باستهداف أي وجود عسكري أجنبي في المضيق، محذرة من نشر أي قطع حربية فرنسية وبريطانية فيه. وقال ماكرون إن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في المضيق بعد الحرب هدفها هو تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع طهران.
1: لم يكن هناك أبدا حديث عن نشر فرنسي أو فرنسي بريطاني. لقد اتخذت قبل بضعة أيام قرارا بنقل حاملة الطائرات شارل ديغول والفرقاطات التي ترافقها إلى ما بعد مضيق باب المندب، وبالتالي الانتقال من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة قريبة. منذ البداية شددنا على حرية الملاحة في هرمز وعلى وضع حد لكل حصار أيا كان مصدره، وعلى رفض أي رسوم عبور أيا كان مصدرها. وبالتالي لم نفكر أبدا، وأدعوكم إلى إعادة الاطلاع منذ اليوم الأول على جميع تصريحاتي في القيام بنشر لإعادة فتح مضيق هرمز. لم يكن هذا أبدا خيار فرنسا.
0: سمعتم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان يتحدث في مؤتمر صحفي من العاصمة الكينية النيروبي. وتستضيف المملكة المتحدة وفرنسا غدا اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس. أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس بريس أن إسرائيل استخدمت قوات تابعة لها أو استخدمت هذه القوات موقعا سريا في صحراء النجف، واستخدمته خلال الحرب التي أطلقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، ومؤكدين تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول هذا الموضوع. حدثنا هذا الصباح من بغداد باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
2: حسب معلومات القيادة العسكرية العراقية في الرابع أو الخامس من شهر آذار مارس الماضي، أي بعد 4 أيام من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قام راعي عراقي بإبلاغ قيادة عمليات محافظة النجف الواقع جنوب بغداد عن عمليات إنزال لقوات عسكرية غير عراقية في منطقة صحراوية، وهذه المنطقة واقع بين محافظتي النجف وكربلاء، بالتحديد في المنطقة الممتدة بين 3 أودية. بعدها قررت القيادة العسكرية العراقية إرسال قوات استطلاع إلى المنطقة الصحراوية المستهدفة. عندما وصلت القوات العراقية تعرضت لقصف جوي أدى إلى مقتل عسكري عراقي وجرح آخرين في وقتها، وهذه المعلومات وردت في بيان رسمي عراقي. هي منطقة قريبة باتجاه الحدود الأردنية والسعودية. القيادة العسكرية العراقية قالت في الساعات الأخيرة ردا على تداول المعلومات، قالت إنها أجرت عمليات مسح ولم تعثر على قوات ومعدات عسكرية سواء لطرف إسرائيلي أو أمريكي في صحراء العراق.
0: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد. رغم سريان الهدنة التي تمت بضغط من واشنطن، واصلت إسرائيل في ساعة القليلة الماضية ضرباتها على لبنان، بينما تستعد حكومتا البلدين لإجراء جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن هذا الأسبوع برعاية أمريكية. وقتل في الساعة الأخيرة مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب البلاد بحسب ما أورد وزارة الصحة اللبنانية. وجه القضاء السوري إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة في هذا البلد عام 2011 في محافظة درعا بجنوب البلاد. إلى شأن الأوكراني الروسي، تبادل البلدان في الساعة الأخيرة الماضية الاتهامات بشن هجمات ضد مدنيين في اليوم الثاني من الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، وكان من المفترض أن تستمر ل3 أيام. المزيد في تقرير محمد الزاوي من كييف.
3: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تنفذ هجمات صاروخية أو جوية واسعة، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش الروسي لا يلتزم الصمت على الجبهة. وفق الرواية الأوكرانية سجل خلال يومي 9 و10 من مايو أكثر من 150 عملا هجوميا وأكثر من 100 عملية قصف، إضافة إلى آلاف الضربات بطائرات مسيرة انتحارية على امتداد محاور القتال. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المواقع الدفاعية الأوكرانية وقصفت بالمدفعية المناطق الحدودية في مقاطعة سومي شمال البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه موسكو الرواية الأوكرانية وتتهم كييف بخرق الهدنة، هدنة لا تزال فرص تحويلها إلى مسار تفاوضي أوسع محدودة بسبب ملفات جوهرية معقدة بينها مطالب روسيا بشأن دونيسك والسيطرة على محطة زابوريجيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة أن الهدنة هذه ستترافق مع تبادل 1000 أسير من الجانب الأوكراني والروسي، لكن لم يتضح حتى يوم أمس الأحد متى ستحصل عملية التبادل هذه. على هامش زيارته إلى كينيا التي يقوم بها، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تشكل الزيارة التي أجرتها الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية إلى الجزائر قبل يومين بداية لاستئناف العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية بناء علاقات سلمية وبناءة تخدم مصالح البلدين.
4: واجبي هو الدفاع عن مصالح الفرنسيات والفرنسيين التي تتمثل في إقامة علاقات سلمية وبناء مع الجزائر. يجب أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وأن تسمح لنا بإيجاد حلول لجميع القضايا. لقد تسببت الأشهر الأخيرة بأضرار كبيرة لكل من الجزائر وفرنسا، وليس من مصلحتنا الاستمرار في هذا النهج واعتماد موقف يمليه منطق السياسة الداخلية. أملي من خلال اتباع نهج براغماتي هو التوصل إلى حلول تتسم بحس المسؤولية مع الجزائر، إنسانية أو متصلة بالهجرة أو بالأمن، وكذلك في المجالين الاقتصادي والإقليمي.
0: وكان قصر الإليزي قد أعلن في وقت سابق عن استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائر لمهامه. برئاسة الرئيس الفرنسي ونظيره الكيني تنطلق اليوم إذن في نيروبي أعمال القمة الإفريقية الفرنسية بهدف تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي بين الجانبين. عشية القمة شدد الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع ويليام روتو على أن حقبة مجال نفوذ باريس في إفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، مبررا ذلك باختياره لكينيا الناطقة بالإنجليزية لعقد القمة الفرنسية الإفريقية الرئيسية الوحيدة خلال رئاسته، في خطوة تعكس توجه باريس لتوسيع شراكاتها خارج نطاق الدول الفرنكوفونية. لميس زين الدين.
5: القمة تركز بشكل خاص على الاقتصاد والاستثمار وتمثل علامة فارقة في العلاقات بين فرنسا وإفريقيا. يحضر القمة إلى جانب الرئيس الكيني والفرنسي حوالي 35 رئيس دولة وحكومة إفريقية، كما وفد كبير من مدراء الشركات الفرنسية. وستشكل هذه القمة فرصة لإظهار التزام البلدين كما الدول الإفريقية بتسريع الاستثمار المشترك، كما تطوير وتمويل حلول عملية للتحديات المشتركة كتعزيز النظم الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحسين الوصول إلى الطاقة والاتصال. تحت شعار إلهام وتواصل، يعرض اليوم الأول من القمة مشاريع ومبادرات يقودها القطاع الخاص، أما اليوم الثاني فسيخصص في معظمه لتمويل التنمية والتحديات العالمية. كما ستتناول القمة تحديات السلام والأمن. وعشية القمة قال ماكرون إن حقبة مجال نفوذ بلاده في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت، منتقدا المجلس العسكري الحاكم في مالي إذ اعتبر أن الأحداث الأمنية الجارية في البلاد تظهر أنه لم يتخذ القرار الأمثل بمطالبته بانسحاب الجيش الفرنسي.
0: وكان ماكرون قد وصل إلى نيروبي أمس قادما من مدينة الإسكندرية في مصر التي استهل منها جولته الإفريقية هذه التي ستقوده لاحقا تحديدا يوم الأربعاء إلى إثيوبيا، حيث سيزور مقر الاتحاد الإفريقي. أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 50 جهاديا على الأقل في اشتباكات في قاعدة بشمال شرق البلاد الذي يعد معقلا لتمرد إسلامي مستمر منذ سنوات. وجلي حوالي 100 من ركاب وأفراد طاقم السفينة التي رصدت عليها إصابات بفيروس هانتا على أن تستكمل عمليات الإجلاء اليوم قبل إبحار سفينة الرحلات السياحية هذه إلى هولندا. وقالت وزيرة الصحة في إسبانيا أمس إن آخر رحلتين لإجلاء ركاب السفينة التي تفشى فيها هانتا القاتل والمتوقفة قرب تينيريفي في إسبانيا ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين. بهذا الخبر ونكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب، وماكرون يشدد على أن باريس لم تفكر مطلقا بنشر سفن حربية في مضيق هرمز بعد تحذير إيراني لفرنسا وبريطانيا من عواقب ذلك إن حصل. الرئيس الفرنسي يعبر عن أمله في بدء استئناف العلاقات مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل، ويقول إن حقبة نفوذ باريس في إفريقيا انتهت عشية قمة فرنسية إفريقية اليوم في نيروبي تركز على الاقتصاد والاستثمار. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية. نواصل معكم الفترة بفقراتها الأخرى حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:15 تقريبا بتوقيت باريس، والسابعة والدقيقة 15 بتوقيت نيروبي في كينيا. للاستماع
6: Good afternoon. First to is Sydney traffic on the M4 in Lidcombe. A truck breakdown to the eastbound in Normanhurst. A truck breakdown also southbound in the M11. Just past Pennant Hills Road on ramp with one lane closed. And in Melbourne, all lanes have reopened following an earlier crash in the South Gippsland Freeway southbound before the Princes Highway. And watch out for a broken down truck in Richmond on Hoddle Street southbound before Bridge Road in the left lane. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T&Cs at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. نبلش مشوارنا مع الفنان لورا خليل هون راديو 2ME.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Just dropped. New music. Australia. 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. كاتيانا من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. راح يكون مشوارنا حافل اليوم, بدعي كل مستمعينا يكونوا معنا ويتابعونا هون راديو 2ME أستراليا 1638 AM. راح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأغاني الجديدة راح نتعرف عليها سوا بسياق مشوار. أيضا رح نتابع معلومات صحية وغذائية ونفسية كمان مع أكيد كل الأخبار والدردشات من هون وهونيك. اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. رح نتعرف على أحوال طقسنا اليوم ولبداية الأسبوع يوم الاثنين, انطلاقة أسبوع كتير موفق يا رب على كل الأصعدة. تاريخنا اليوم 11 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 22 درجة 18 على صعيد ميلبن. حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندن خدمات أخرى متوفرة. اتصلوا فين على 9755726, موجودين على 95 Way Street Fairfield. مع أول فاصل استراحة نتوجه لألو ومنرجع منتابع مشوارنا. مساء الخير من عنا من هون من راديو 2ME.
1: قلت الاب تاعون 2ME وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now.
0: Authorized by the Victorian Government. جولتنا الإخبارية من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
4: Sara Amir with the top stories. The federal budget will be released tomorrow as Prime Minister Anthony Albanese touts intergenerational equity will be the focus. The federal government is expected to announce changes to the capital gains tax discount and negative gearing, despite promising to leave them untouched during the election. Economists say Australians should temper their expectations when it comes to cost of living relief. Australians still aboard a hantavirus-stricken cruise ship will be flown to Perth on a charter flight that will leave Tenerife overnight. The four Australians and one resident will be ordered into quarantine after touching down in the country. Their quarantine will be managed by the states they live in. The ABC understands they're from New South Wales and Queensland. The World Health Organization is calling for calm, saying hantavirus is not COVID. Three passengers have died after travelling on the ship, two of whom are confirmed to have had the virus. And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says there's still work to be done before the US-Israeli war on Iran can be considered over. Last week, US President Donald Trump suggested the conflict will end quickly, but has since rejected Tehran's response to an American peace proposal as totally unacceptable. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
6: نعم موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين.
7: أهلا بكم مستمعينا. في غضون ساعات من إعلان الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد طهران، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن المقترح الإيراني يتضمن مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، كما يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات، كما إنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني. إلى التطورات الميدانية في الخليج، إذ قالت الإمارات أنها اعترضت طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، في حين نددت قطر من جهتها بهجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن انطلقت من أبوظبي في المياه القطرية. إلى ذلك أكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي. في لبنان تتواصل الضربات الإسرائيلية على جنوب البلاد. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في الجنوب. وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوته ضربت أكثر من 20 بنية تحتية في جنوب لبنان، بينها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله، قال الحزب من جانبه أنه شن أكثر من 20 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في جنوب البلاد وعند الحدود، خصوصا بمسيرات. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك خلال مقابلة مع قناة أمريكية. نتنياهو رفض الخوض في أي تفاصيل بشأن سبل عسكرية للتعامل مع هذه المسألة ولم يعطي جدولا زمنيا، لكنه أكد أن المسألة بالغة الأهمية. في سوريا اتهم القضاء المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب بجرائم قتل وتعذيب، كما اعتقال تعسفي ترقى إلى ما وصفه بجرائم حرب ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا في جنوب البلاد. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، تنتهي اليوم الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين موسكو وكييف في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين في شأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أعلن الجانبان تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. نهاية هذا الموجز الإخباري.
8: Good afternoon. In North Sydney, a truck and car crash northbound on the Warringah Freeway is just below Falcon Street, closing 2 lanes. And on the M4 in Lidcombe, a truck breakdown eastbound is at the Hill Road on ramp. Meanwhile, in Melbourne, a crash on the South Gippsland Freeway southbound after the Monash is in the right-hand lane, and a breakdown on the Princes Freeway inbound before the Westgate Freeway is in the right emergency lane. This May, do something that feels good. Walk or run 10,000 steps a day in Starlight's Super Steps Challenge and help brighten up life for sick kids in hospital. Sign up at supersteps.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا من عند الفنان توني كيوان. وتعرفنا عبر أثير راديو 2ME على جديد الإصدارات الموسيقية. اسمحوا لي ذكركم مستمعينا بأحوال طقسنا لليوم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 11 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم 22 18 على صعيد ملبن. كمان بدي أذكركم مستمعينا يعد التطعيم هذا الشتاء أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين من الأمراض الخطيرة حتى تتمكن من الاستمرار في ممارسة المزيد مما تحب مع أصدقائك وعائلتك. تعد أمراض الجهاز التنفسي مثل الكوفيد 19 والإنفلوينزا والفيروس المخلوي التنفسي خطيرة جدا، خاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عام وأكثر. لذا تحدث مع طبيبك العام أو الصيدلي اليوم حول الحصول على اللقاحات المناسبة لألك. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جديد الإصدارات الموسيقية. من روح لفاصل استراحة. The biggest, biggest,
1: biggest hits. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون
4: Radio 2ME Australia.
5: Only from 2ME.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: مع الفنانة نجوى كرم نتابع مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولة إخبارية لتمام الساعة 4 منتابع سوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا 2ME listeners. Bring it back.
1: Tell it like it is. Bring it back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: جسد أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلب شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليك وإلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت.

0: الأخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقي هو بكل محلات السمانة العربية.
3: مفاوضات متعثرة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

عناوين لبانوراما. نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهي بعد ومواقع التخصيب يجب أن تفكك. ترامب: إيران مهزومة عسكريا ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي. العفو العام حضر في بعبدة والراعي لمعالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. رجّ في روما والفاتيكان. إضراب القطاع العام مستمر والتصعيد الأسبوع المقبل. سقوط مجرمو نظام الأسد يتوالى فصولا. وتتابعونا في بانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لا يبدو أن للحرب القائمة حاليا من أفق بعد المعلومات التي وردت عصرا والتي تتحدث عن عرقلة في المفاوضات. وفي هذا الإطار لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن الحرب لم تنتهي ولا بد من إخراج الأورانيوم من إيران. محليا برز اليوم موضوع العفو العام الذي تناوله الرئيس عون في بعبدة. وفي الإطار عينه دعا البطريرك الراعي لمعالجة موضوع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي وجه منذ بعض الوقت إنذارا عاجلا إلى سكان دير الزهران وجرجوع وسجد في جزين. أما البداية فمن الموقف اللافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن القوات الأمريكية ستهاجم أي شخص يقترب من مكان الأورانيوم الإيراني المدفون، وقال: إذا انسحبنا الآن ستحتاج إيران 20 عاما لإعادة البناء، لكننا لم ننتهي من أهدافنا بعد. وأضاف: إيران تعرضت للهزيمة وهي لا تملك بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات، لافتا إلى أنه تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية، وشدد على أنه لا يمكن أبدا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من ناحيته رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أنه تم توجيه ضربة كبيرة على إيران، مشددا على ضرورة تفكيك منشآتها النووية وإزالة الأورانيوم المخصب لديها ولو بالقوة على حد تعبيره. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عقد اجتماعا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا وعددا من النواب، وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. معلومات صحفية أفادت بأن اجتماع اللجنة النيابية التشاورية المعنية بمتابعة اقتراح قانون العفو العام مع رئيس الجمهورية العماد عون كان إيجابيا وتمحور حول ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون. في المواقف النائب علي فياض قال إننا نلمس

0: في المواقف التي أعلنها الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي ويقترب من الثوابت اللبنانية. أما النائب إيهاب حميدي فلفت إلى أن الميثاقية هي انسجام كل مكونات لبنان، وتجاوز المكون الأكبر بحسب تعبيره يضرب المرتكز الذي قام عليه ما أسماه بلبنان الجديد. النائب حسن فضل الله قال بدوره إن حزب الله لا يعارض اعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة الحق وليس الخاضعة للشروط والإملاءات. أما النائب حسين الحاج حسن ومن يونين لفت إلى أن مسيرات المقاومة تقض مضاجع العدو ودائما بحسب تعبيره. المفتي الشيخ أحمد قبلان قال نعول على السعودية لتقوية العلاقة العربية الإسلامية وتشحيل التبعية مع واشنطن والقطيعة بين دول التعاون الخليجي وإيران هي انتحار. إلى الميدانيات، لجنة إدارة الأزمة أفادت أن بلدة السكسكي تطلب إخلاء حي الدالية بعد ورود اتصال إلى عائلة نازحة، وأعلنت أنه سيتم قطع طريق المرج إلى الداودية، وتمنت على الجميع الالتزام بالتدابير حفاظا على السلامة وحتى التحقق من صحة الاتصال. وتكثفت الغارات على يحمر شقيف وزوتر الغربي والقطراني، وقصف مدفعي سجل على حريص في قضاء بنت جبيل. الوكالة الوطنية أفادت عن إصابة مسعفين في الغارة على نقطة الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في قلاوي في بنت جبيل، ونقطة إسعافية للدفاع المدني تابعة أيضا لحزب الله في عين المزراب. كما وأطلقت ميليشيا حزب الله صاروخين باتجاه إسرائيل، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ في يارون. إلى ذلك أغار طيران المسير على دراجة نارية على الطريق عام القليلة دير قانون، ما أدى إلى مقتل سوريين. واستهدفت المسيرات الرمادية وبلدة الشعيتية وقلاوي السماعية والمنصور ومجد السلم وبلاط في قضاء مرجعيون. في المواقف الإسرائيلية، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الهدف الأساسي هو تهيئة ظروف تفكيك حزب الله ومنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل للجليل، وأعلن أنه لم يحدد للجيش الإسرائيلي هدف نزع سلاح حزب الله. كما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه دمر نحو 70 هدفا في الجنوب وقضى على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله خلال الأسبوع الأخير. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 51 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، وأفادت عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 2846 قتيلا و 8693 جريحا منذ 2 آذار. استهل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا بزيارة المعهد الحبري الماروني في روما. يرافقه وافد يضم سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وسفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا الجزار، وكان في استقباله المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المونسينيور جورج أبي سعد ومدير المعهد المونسينيور جوزيف صفير وعدد من الكهنة وجماعة المعهد الحبري الماروني وعدد من أبناء الجالية. وأعرب رجي عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق، ودون على سجل المعهد كلمة أكد فيها على أهمية وجود المدرسة المارونية والوكالة البطريركية في روما لما تجسده من عمق في العلاقة بين الموارنة والكرسي الرسولي. كما أكد رجل لأبناء الجالية أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون في بناء جسور التواصل بين لبنان والعالم، مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. البطريرك الراعي احتفل بعيد سيدة الحصاد ودعا ليشمل قانون العفو العام الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 والذي يعالج أوضاع اللبنانيين في إسرائيل. جوزيفين أبي غصن.
1: في عيد سيدة الحصاد صلى البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي على نية المزارعين بحضور وزير الزراعة نزار هاني، النواب أديب عبد المسيح، ندى بستاني رازي الحج، وعدد من السفراء ومدير عام الوزارة لويس لحود. فناشد الدولة التحرك السريع لإنقاذ الأراضي الزراعية بعدما أصابها من أضرار جسيمة من جراء الحروب الأخيرة، معتبرا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني.
2: عندما نرى الفساد ينتشر نفهم كم نحن بحاجة للعودة إلى أخلاقية الأرض. فالزراعة تعلم الإنسان أن كما يزرع يحصد، إذا زرعت خيرا تحصد خيرا، إذا زرعت فسادا تحصد خرابا. فإذا زرعنا الفساد نحصد انهيارا، وإذ زرعنا الكراهية نحصد انقساما.
1: البطريرك تطرق في عظته إلى قانون العفو العام.
2: قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: وبعد القداس استقبل البطريرك وزير الزراعة نزار هاني الذي حيى مزارعي الجنوب.
3: نقطة وحيدة على بطريرك نزار هاني اليوم الأمني الذي ترفع إلى الأوباك والكنيسة هي متأكبر الأمني بشكل 22% من أساعي الأمني. إذا نعمل إدارة مستدين وإدارة سديدة من الأوباك عن كل الأمني من دون أن نعمل نظر نوعية في أحراجنا ولأربنا الزراعية.
1: هذا وكانت كلمة لمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود. وبارك البطريرك شجرة الزيتون تقدمت وزير الزراعة لتزرع في بكركي. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.
0: إضراب القطاع العام مستمر والتصعيد الأسبوع المقبل، التفاصيل مع روعة الرفاعي.
4: الدعوة إلى الإضراب العام من قبل روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين لا تزال قائمة وتتجه نحو مزيد من التصعيد خلال الأسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. وأوضح عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال في حديث لصوت لبنان أن سياسة التهديد والتخويف بالانهيار المالي والتي تعتمدها الدولة لم تعد تجدي نفعا مع موظفي القطاع العام الذين لم يعودوا يجدون بديلا عن العودة إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
5: نحن منطالب بهالمناسبة المجلس النيابي بعقد جلسة سريعة لإقرار هذه المضاعفات الستة مع ضرورة إلغاء الضريبة التي فرضت على البنزين والواحد بالمية التبقى، حتى ما يكون عم ننعطى بإيد عم يعطونا 6 مضاعفات بإيد وعم ياخدوا اللي يعطونا إيه بإيد أخرى.
4: وعن التصعيد يقول نحال:
6: نحن عم ندرس تحركات ابتداء من يوم الاثنين أو الثلاثة، وهي التحركات هي لحتى نوصل رسالة إلى الحكومة وإلى مجلس النيابة أن حقوقنا منا للمساومة، نحن بدنا حقوقنا كاملة وعليهم الإسراع بقرار مشروع القانون بمجلس النيابة ويرفض الضرائب، يعني يعطونا المضاعفات بدون ضرائب على الفقراء وعلى المعوزين.
4: البلاد تواجه في آن واحد عدوانا إسرائيليا مستمرا على الجنوب وعدوانا داخليا ناتجا عن الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش، في ظل رواتب لم تعد قادرة على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش، مما يعني أن الأوضاع المعيشية والاجتماعية تتجه نحو مزيد من التدهور. من طرابلس، روعة الرفاعي، صوت لبنان.
0: هل يمدد مصرف لبنان التعاميم 158 و166 قبل إنهاء مفعولها؟ مروان الأدوم.
7: تنتهي صلاحية التعميمين 158 و166 في 30 حزيران المقبل، وينتهي معها حق المودعين بالسحوبات الشهرية. فهل يسارع مصرف لبنان إلى إقرار تمديد مفعول التعميم أو تعديلها أو ربما استبدالها؟ فما هي السياسة المالية فيما يخص أموال المودعين بحسب الصحفي والكاتب الاقتصادي في نداء الوطن أنطوان فرح؟
8: المنطق اعتمد مصرف لبنان لإصدار التعميم 158 ومن ثم التعميم 166 كان واضح، يعني مصرف لبنان أعلن أنه هذه طريقة بدء بإعادة الودائع عبر دفعات شهرية بانتظار الحل وماذا سيسفر عنه الحل الشامل للأزمة. وبالتالي انطلاقا من هذا المنطق وبأنه مصرف لبنان اليوم عم يرجع يأكد أنه مستمر بسياسة الحرص على إعادة الودائع، هذا يعني أنه سيتم التشديد حكما بالتعميمين 158 و166 للاستمرار بدفع الودائع، خصوصا أنه الأموال المرصودة لدفع الأموال للمودعين لا تزال ثابتة ومصرف لبنان مصر على الحفاظ عليها وعدم المس فيها كما جرى سابقا.
7: مصرف لبنان كان درس في السابق إمكانية زيادة الدفعات الشهرية للمودعين بحسب التعاميم، فهل عدل عن هذه الخطوة بحسب فرح؟
8: طبعا كنا نعرف أن صار فينا.
9: Good afternoon. In North Sydney, delays remain northbound on the Warringa Freeway below Falcon Street after an earlier truck and car crash. On the M4 in Lidcombe, a truck breakdown's eastbound at the Hill Road on-ramp. Meanwhile, in Melbourne, reports of a crash on the Monash Freeways outbound at Wellington Road and a collision also outbound further along at Stud Road as the right-hand lane closed. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: العودة لاستديوهية الهواء من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تاريخنا اليوم 11 من شهر مايو. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 22، بتوصل بنوب أقصاها ل 18 درجة مئوية برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم، زورون بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. عاود على قلبي هالأغنية كتير حلوة، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا للفنان.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيناه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بلا ولا شيء.
1: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي أوصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. زيادة الفائدة 3 مرات في أستراليا هيدي السنة أثرت على المنازل في ملبن. بيع المنازل، لا يوجد ناس الآن في أستراليا تشتري منازل مقارنة بالسنوات السابقة. شو اللي عم يصير؟ رح أخبركم. يوجد هذا الأسبوع أكثر من 1000 مزيد أوكشن لبيع المنازل في ملبن، لكن عدد المشترين بدأ ينخفض بسبب الفوائد المرتفعة. نسبة بيع المنازل بالمزيدات انخفضت بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي، والسبب خوف الناس من حدوث المزيد من الزيادات بالفوائد، عدم القدرة على أخذ قرض من البنك والدفعات الشهرية الكبيرة. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائيه واخبارنا المحليه الاستراليه. متوجه الى فاصل الاستراحه. 2ME Australia. The original 2ME.
2: Begin transmitting. Locked, loaded and ready to fire. This is your 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة.
1: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 منوافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
4: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
5: Yeah, why not? Why not?
4: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: UME Australia News.
9: ABC News. Sara Amir with the top stories. The federal budget will be released tomorrow as Prime Minister Anthony Albanese touts intergenerational equity will be the focus. The federal government is expected to announce changes to the capital gains tax discount and negative gearing, despite promising to leave them untouched during the election. Economists say Australians should temper their expectations when it comes to cost of living relief. Australians still aboard a hantavirus-stricken cruise ship will be flown to Perth on a charter flight that will leave Tenerife overnight. The 4 Australians and 1 resident will be ordered into quarantine after touching down in the country. Their quarantine will be managed by the states they live in. The ABC understands they're from New South Wales and Queensland. The World Health Organization is calling for calm, saying hantavirus is not COVID. 3 passengers have died after travelling on the ship, 2 of whom are confirmed to have had the virus. And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says there's still work to be done before the US-Israeli war on Iran can be considered over. Last week, US President Donald Trump suggested the conflict will end quickly, but has since rejected Tehran's response to an American peace proposal as totally unacceptable. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast. Amen.
0: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز عناوينها. ترامب يرفض رد إيران على مقترح السلام الأمريكي لإنهاء الحرب ويصفه بغير المقبول، ونتنياهو يؤكد أن الحرب لم تنتهي بعد مع بقاء اليورانيوم المخصب في إيران، وماكرون يؤكد أن الانتشار العسكري في هرمز غير مطروح بتاتا وأن تأمين الملاحة سيتم بالتنسيق مع طهران. وسط إجراءات طبية مشددة، تواصل عملية إجلاء ركاب السفينة إنفي هونديوس من جزيرة تينيريفا الإسبانية، وآخر رحلتين للإجلاء ستتمان بعد ظهر اليوم. وفرنسا تفرض حجرا صحيا صارما على 5 من مواطنيها العائدين وتعلن ظهور أعراض المرض على أحدهم. وماكرون يواصل جولته الإفريقية ويؤكد من كينيا أن حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا قد انتهت، ويشارك إلى جانب الرئيس الكيني ونحو 35 رئيس دولة وحكومة إفريقية في قمة إفريقية فرنسية تركز على الاقتصاد والاستثمار. وفي فقرتنا الإخبارية نرصد ردود الفعل الأولية من طهران وواشنطن وتل أبيب بعد إعلان الرفض الأمريكي للرد الإيراني مع مراسلينا، ونتابع آخر عملية إجلاء ركاب السفينة التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا لاستكمال العزل الصحي مع مراسلنا من مدريد سيدي محمد طلبة. وفي فقرتنا نسلط الضوء على التقارب الفرنسي الجزائري الأخير بعد عودة السفير الفرنسي للجزائر كمؤشر لانفراجة في العلاقات بين البلدين، ونرصد أيضا تقلبات أسواق النفط في فقرة الاقتصاد، ونتعرف على الفائز بجائزة ماخ فيفيان فوي لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي للعام 2026 من تنظيم فرانس 24 وأغفي. ابقوا معنا.

0: البداية من آخر المستجدات، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي تقدمت به إيران على مقترحه لإنهاء الحرب، وقال إنه غير مقبول. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي أن الرد لا يحل المطالب الأمريكية بالالتزامات المسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. بالمقابل قالت إيران إن ردها كان واقعيا وأنها تريد إنهاء الحرب على كل الجبهات بضمانات دولية. وقال البرلمان الإيراني بأنه لن يسمح للولايات المتحدة بأن تحصل على ما لم تتمكن من تحصيله في أرض المعركة. في الأثناء اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أمريكية، مضيفا بأن الحرب قد حققت الكثير لكنها لم تنتهي لأن ثمة مواد نووية ويورانيوم مخصب يجب أن يتم نقله خارج الأراضي الإيرانية. ولفهم المزيد حول مسار التفاوضية الأمريكية الإيرانية، معي في الاستوديو زميلة رمضان عويتية. أهلا بك رمضان.
1: أهلا.
0: من خلال الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، هل يمكن معرفة استراتيجية إيران في التفاوض؟
1: إيران تؤكد على مبدأ التفاوض بالرد على المقترح الأمريكي حتى وإن تأخر ذلك الرد من جهة، و من خلال التصعيد من جهة أخرى باستهداف محدود لبعض السفن في مضيق هرمز، وتهديد السفن التي تطبق بلادها العقوبات الأمريكية على إيران. فحوى الرد الإيراني يتعلق بنقاط الخلاف العالقة بين الطرفين في تلك المفاوضات المستمرة بين مع الولايات المتحدة، وتدور حول نقاط محددة: مضيق هرمز، مسألة تخصيب اليورانيوم، مسألة العائدات الإيرانية المجمدة، مسألة حلفاء إيران في المنطقة لا سيما الحوثيون وخاصة حزب الله في لبنان. الرد الإيراني أو ما رشح من الرد الإيراني، لأننا لا نعرف حتى الآن التفاصيل، لكن وكالة رويترز أبرزت النقاط الرئيسية: المطالبة برفع العقوبات عن إيران، إلغاء العقوبات على تصدير النفط الإيراني والمرافق الإيرانية في غضون شهر واحد، إنهاء الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، ووقف الحرب فورا بضمانات البعض يقول صينية، وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. استراتيجية التفاوض الإيرانية إذن لخصها إذا صح التعبير الرئيس الإيراني مسعود باسيشكيان، الذي غرد على موقع إكس بأن التفاوض لا يعني الاستسلام. والحقيقة أن إيران تريد تركيز جوهر التفاوض ليس على النووي الإيراني، ولكن على مضيق هرمز لا على مسألة النووي. وفي ذلك مناورة تفاوضية إن صح التعبير، حيث أبدى الإيرانيون تفوقا واضحا في التفاوض بينما تفوق الأمريكيون عسكريا، لكنهم لم يستثمروا ذلك التفوق العسكري ويترجموها إلى مكاسب سياسية. إيران تؤكد على فتح مضيق هرمز للملاحة، ولكن إبقائه تحت السيادة الإيرانية في خلاف لكل القوانين الدولية وقوانين الملاحة الدولية، لأنها تدرك بأن السيطرة على مضيق هرمز كما تقول بمثابة حيازة القنبلة النووية، كما أن المطالبة إيران بوقف الحرب على كافة الجبهات لا سيما في لبنان تأكيد على وحدة الصفوف وعلى بقاء ما تسميه محور المقاومة تحت نفوذ إيران وفي لبنان واليمن والعراق. ومن خلال ردها المتأخر وعالي السقف، إيران ترسل رسالة أيضا أخرى مفادها أن الحصار الأمريكي على حصارها على مضيق هرمز لم يخنقها اقتصاديا حتى الآن على الأقل، ولن يثنيها عن المواجهة. الإيرانيون في حقيقة الأمر يدركون أن ترامب لا يملك الكثير من الوقت قبل الانتخابات النصفية، وهم يراهنون على تلك الورقة للضغط على الولايات المتحدة.
0: طيب رمضان، ماذا عن الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية في ضوء الرد الإيراني؟
1: بطبيعة الحال وكما تفضلت، دونالد ترامب رد بالتغريد برفض قاطع أقول للرد الإيراني. لا عجب، لأن الولايات المتحدة إن قبلت بشروط إيران أو برد إيران معناها بأنها تسلم بأنها خسرت الحرب، لأنها دخلت الحرب لنزع إذن القدرات النووية الإيرانية. والحال هذه الرئيس الأمريكي ألمح قبل الرد الإيراني إلى تفعيل ما أسماه بمشروع الحرية بلس، أو مشروع الحرية الذي أطلقه وجمده لمرافقة وتوجيه السفن لمساعدتها على عبور مضيق هرمز، مع إضافات أخرى لم يحددها. والأمر قد يتعلق على الأرجح بضربات محدودة على أهداف إيرانية حساسة قد تكون بنى تحتية لإنتاج وتصدير النفط، لشل الاقتصاد الإيراني وإسقاط النظام، وقد تكون أيضا سلسلة اغتيالات جديدة لقادة النظام الإيراني، وقد تكون أيضا ضوءا أخضر لتدخل إسرائيلي للسيطرة على اليورانيوم المخصب وإخراجه من إيران. ورأينا بأن ذلك تقاطع مع تصريحات نتنياهو الذي قال لم تنتهي المهمة في إيران، أو الحرب في إيران لم تنتهي. وأيضا من خلال ذلك الرئيس ترامب برر كلامه في ذلك التوجه إلى التصعيد من خلال إعادة نشر استطلاع قديم للرأي نشر قبل شهر يفيد بأن غالبية 53% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن منع إيران من حيازة السلاح النووي هو أهم من إنهاء الحرب. لكن أحدث استطلاعين للرأي نشرا الأربعاء الماضي يشيران إلى تحول في المزاج الأمريكي إزاء الحرب في إيران. غالبية 60% من الأمريكيين وناخب من أصلي، إذا لست أدري إن كان بالإمكان أن نرى استطلاع الرأي هنا، وناخب من جمهوري من أصل 5 ناخبين يعارضون الحرب في إيران. غالبية أيضا تنتقد أداء الإدارة الأمريكية في الحرب، وتحمل الرئيس ترامب شخصيا مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة، كما يشير استطلاع لإبسوس أن غالبية 63% من الأمريكيين ما يرون بأن شن الحرب الأمريكية على إيران كان خطأ. في ضوء كل ما تقدم، خيارات ترامب محدودة، هو مجبر على التحرك بسرعة لإنهاء هذه الحرب في غضون 2 أسبوع على أكثر تقدير. معنى ذلك بأننا سنشهد خلال الساعات القادمة تصعيدا أمريكيا لا محالة.
0: شكرا لك رمى التنعوتي على كل هذه الإيضاحات. ودونالد ترامب سيتجه إلى الصين هذا الأسبوع. الخارجية الصينية أكدت أن زيارة الرئيس الأمريكي ستستمر من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، ويلتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني شي جين بين بشأن إيران بحسب ما أفاد مسؤول في إدارته قبل أيام من لقائهما في بكين. في التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران تتواصل التقلبات في أسواق النفط، حيث قفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل الواحد اليوم في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في
2: Good afternoon. First to Sydney on the Hume Motorway in Campbelltown. A 2-truck crash southbound before Narellan Road has delays at Campbelltown Road in Ingleburn. And on the M5, it's slow citybound past Heathcote Road after an earlier breakdown. Meanwhile, in Melbourne, a crash is on the Monash Freeway outbound at Wellington Road now in the left emergency lane. And further out at Stud Road, there's a crash blocking off the right-hand lane. Walk or run 10,000 steps a day this May to help make hospitals a happier place for sick kids. Join Starlight's Supersteps Challenge at supersteps.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. طقسنا اليوم بسيدني لبداية الأسبوع يوم الاثنين، درجات الحرارة بتوصل ل 22 درجة على الصعيد، ملبن أقصاها بتوصل ل 18. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار بتلاقوهم على 95 Way Street Fairfield. منبلش جولة غنائية كتير حلوة بسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: متابع برفقتكم بمشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. جميع التخفيضات التي حصلت في عام 2025 في أستراليا انتهت وعاد الوضع الآن كما كان بالسابق. المضحك المبكي بأستراليا حاليا بتعرفوا مستمعينا أنه في عام 2025 تم تخفيض الفايدة في أستراليا 3 مرات، ولكن تم أيضا بالعام 2026 رفع الفايدة 3 مرات. يعني تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، الوضع الآن عاد كما كان سابقا وعاد زمن الفوائد المرتفعة في أستراليا، وكأنه شيئا لم يحدث وكأنهم لم يفعلوا شيئا، والخاسر الوحيد هم أصحاب المنازل ومن لديهم إيجارات. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي دعت 2ME 1638 AM مع عند الفناني أمل حجازي، وأخبارنا المحلية الأسترالية نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: بنسمع الفنان فارس كرم بهالأغنية الحلوة، انتو برفقتي دعت 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME مسن. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f***? 2ME. No limits. Download the app now. From 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعالم.

0: www.gov.au/vaccinate.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: مفاوضات متعثرة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

عناوين لبانوراما. نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهي بعد ومواقع التخصيب يجب أن تفكك. ترامب: إيران مهزومة عسكريا ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي. العفو العام حضر في بعبدة والراعي لمعالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. رجي في روما والفاتيكان: إضراب القطاع العام مستمر والتصعيد الأسبوع المقبل. سقوط مجرمو نظام الأسد يتوالى فصولا. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لا يبدو أن للحرب القائمة حاليا من أفق بعد المعلومات التي وردت عصرا والتي تتحدث عن عرقلة في المفاوضات. وفي هذا الإطار لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن الحرب لم تنتهي ولا بد من إخراج الإيرانيوم من إيران. محليا برز اليوم موضوع العفو العام الذي تناوله الرئيس عون في بعبدة. وفي الإطار عينه دعا البطريرك الراعي لمعالجة موضوع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي وجه منذ بعض الوقت إنذارا عاجلا إلى سكان دير الزهران وجرجوع وسجد في جزين. أما البداية فمن الموقف اللافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن القوات الأمريكية ستهاجم أي شخص يقترب من مكان الإيرانيوم الإيراني المدفون، وقال: إذا انسحبنا الآن ستحتاج إيران 20 عاما لإعادة البناء، لكننا لم ننتهي من أهدافنا بعد. وأضاف: إيران تعرضت للهزيمة وهي لا تملك بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات، لافتا إلى أنه تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية، وشدد على أنه لا يمكن أبدا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من ناحيته رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أنه تم توجيه ضربة كبيرة على إيران، مشددا على ضرورة تفكيك منشآتها النووية وإزالة الأورانيوم المخصب لديها ولو بالقوة على حد تعبيره. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عقد اجتماعا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا وعددا من النواب، وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. معلومات صحفية أفادت بأن اجتماع اللجنة النيابية التشاورية المعنية بمتابعة اقتراح قانون العفو العام مع رئيس الجمهورية العماد عون كان إيجابيا وتمحور حول ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون. في المواقف، النائب علي فياض قال: إننا نلمس في المواقف التي أعلنها الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي ويقترب من الثوابت اللبنانية. أما النائب إيهاب حميد فلفت إلى أن الميثاقية هي انسجام كل مكونات لبنان، وتجاوز المكون الأكبر بحسب تعبيره يضرب المرتكز الذي قام عليه ما أسماه بلبنان الجديد. النائب حسن فضل الله قال بدوره إن حزب الله لا يعارض اعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة الحق وليس الخاضعة للشروط والإملاءات. أما النائب حسين الحاج حسن ومن يونين لفت إلى أن مسيرات المقاومة تقض مضاجع العدو ودائما بحسب تعبيره. المفتي الشيخ أحمد قبلان قال: نعول على السعودية لتقوية العلاقة العربية الإسلامية وتشحيل التبعية مع واشنطن، والقطيعة بين دول التعاون الخليجي وإيران هي انتحار. إلى الميدانيات، لجنة إدارة الأزمة أفادت أن بلدة السكسكي تطلب إخلاء حي الدالية بعد ورود اتصال إلى عائلة نازحة، وأعلنت أنه سيتم قطع طريق

0: أرج إلى الداوديه وتمنت على الجميع الالتزام بالتدابير حفاظا على السلامة وحتى التحقق من صحة الاتصال. وتكثفت الغارات على يحمر شقيف وزوتر الغربي والقطراني وقصف مدفعي سجل على حريص في قضاء بنت جبيل. الوكالة الوطنية أفادت عن إصابة مسعفين في الغارة على نقطة الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في قلاوي في بنت جبيل ونقطة إسعافية للدفاع المدني تابعة أيضا لحزب الله في عين المزراب. كما وأطلقت ميليشيا حزب الله صاروخين باتجاه إسرائيل وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ في يارون. إلى ذلك أغار طيران المسير على دراجة نارية على طريق عام القليلة دير قانون ما أدى إلى مقتل سوريين. واستهدفت المسيرات الرمادية وبلدة الشعيتية وقلاوي السماعية والمنصوري والمجد السلم وبلاط في قضاء مرج عيون. في المواقف الإسرائيلية أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الهدف الأساسي هو تهيئة ظروف تفكيك حزب الله ومنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل للجليل، وأعلن أنه لم يحدد للجيش الإسرائيلي هدف نزع سلاح حزب الله. كما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه دمر نحو 70 هدفا في الجنوب وقضى على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله خلال الأسبوع الأخير. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 51 شخصا خلال 24 ساعة الماضية وأفادت عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 2846 قتيلا و8693 جريحا منذ الثاني من آذار. استهل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا بزيارة المعهد الحبري الماروني في روما. يرافقه وافد يضم سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وسفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا الجزار. وكان في استقباله المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المونسنيور جورج أبي سعد ومدير المعهد المونسنيور جوزيف صفير وعدد من الكهنة وجماعة المعهد الحبري الماروني وعدد من أبناء الجالية. وأعرب رجي عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق ودون على سجل المعهد كلمة أكد فيها على أهمية وجود المدرسة المارونية والوكالة البطريركية في روما لما تجسده من عمق في العلاقة بين الموارنة والكرسي الرسولي. كما أكد رجل أبناء الجالية أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون في بناء جسور التواصل بين لبنان والعالم مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. البطريرك الراعي احتفل بعيد سيدة الحصاد ودعا ليشمل قانون العفو العام الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 والذي يعالج أوضاع اللبنانيين في إسرائيل. جوزيفين أبي غصن.
1: في عيد سيدة الحصاد صلى البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي على نية المزارعين بحضور وزير الزراعة نزار هاني النواب أديب عبد المسيح ندى بستاني رازي الحج وعدد من السفراء ومدير عام الوزارة لويس لحود. فناشد الدولة التحرك السريع لإنقاذ الأراضي الزراعية بعدما أصابها من أضرار جسيمة من جراء الحروب الأخيرة معتبرا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني.
2: عندما نرى الفساد ينتشر نفهم كم نحن بحاجة للعودة إلى أخلاقية الأرض. فالزراعة تعلم الإنسان أن كما يزرع يحصد، إذا زرعت خيرا تحصد خيرا، إذا زرعت فسادا تحصد خرابا، فإذا زرعنا الفساد نحصد انهيارا، وإذا زرعنا الكراهية نحصد انقساما.
1: البطريرك تطرق في عظته إلى قانون العفو العام.
2: قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: وبعد القداس استقبل البطريرك وزير الزراعة نزار هاني الذي حي مزارعي الجنوب.
3: بشكل 22% من المزارع اللبناني. لها أولئك عن كل الأمين من دون أن نعمل نوعية في أحراجنا والأمين الزراعية.
1: هذا وكانت كلمة لمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود. وبارك البطريرك شجرة الزيتون تقدمة وزير الزراعة لتزرع في بكركي. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.
0: إضراب القطاع العام مستمر والتصعيد الأسبوع المقبل، التفاصيل مع روعة الرفاعي.
4: الدعوة إلى الإضراب العام من قبل روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين لا تزال قائمة وتتجه نحو مزيد من التصعيد خلال الأسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. وأوضح عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال في حديث لصوت لبنان أن سياسة التهديد والتخويف بالانهيار المالي والتي تعتمدها الدولة لم تعد تجدي نفعا مع موظفي القطاع العام الذين لم يعودوا يجدون بديلا عن العودة إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
5: نحن منطالب بها المناسبة المجلس النيابي بعقد جلسة سريعة لإقرار هذه
6: Good afternoon. First to Sydney traffic, the M5 is slow city bound past Heathcote Road after an earlier breakdown, and on the M8 in Arncliffe, a truck breakdown southbound on Marsh Street. Meanwhile, in Melbourne, a crash on the Monash Freeway is outbound at Wellington Road, blocking the left-hand lane, and a collision in Epping is on O'Hearns Road, eastbound at Edgars Road in the left lane. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: العودة إلى استديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف على أحوال طقسنا لبداية الأسبوع يوم التنين اليوم 11 من شهر ماي. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة، 18 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش هالساعة مع الفنانة نجوى كرم، برجع منكمل مع الفنانة سارية السواس هون راديو 2ME. مساء النور.

0: مشوار الدرافتون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. يجب تخفيض وتقليل الهجرة إلى أستراليا، هناك ضغوطات على المنازل والإيجارات والمشافي والمدارس. بحسب الأخبار اليوم أنه حزب الأحرار الأسترالي يريد تخفيض عدد المهاجرين إلى أستراليا نت إيميجريشن إلى النصف تقريبا، والسبب الهجرة الكبيرة إلى أستراليا تسببت في ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات وحدوث أزمة سكن، وأيضا هناك ضغط كبير على الخدمات الحكومية كالمشافي والمدارس وحتى السنترلينك. حزب الأحرار يريد تخفيض صافي الهجرة إلى أستراليا من 300 ألف سنويا إلى بحدود ما بين 150 ل 200 ألف مهاجر سنويا. تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منتوجه إلى فاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا
1: 2ME maximum hit and more maximum music maximum hit 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
8: انتو معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بنسمع الفنان القدير قادم الساهر.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: Every hour. First. 2ME Australia News.
4: الرابع مساء في باريس.
5: هجيرة بن عدة.
4: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران ترد عبر باكستان على المقترح الأمريكي وتوترات هرمز تتصاعد رغم الوساطات القطرية والباكستانية. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة رغم الهدنة، وحزب الله يتحدث عن تصويب في موقف جوزيف عون. جولة آسيوية لوزير الخزانة الأمريكي قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين. بعد مصر الرئيس الفرنسي في كينيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس ونيروبي.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في ظل تصاعد الدور الباكستاني والقطري في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وبالتوازي أصدر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي توجيهات بمواصلة العمليات خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. ميدانيا يستمر التوتر في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية لسفنية الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. كما أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب مسيعيد، فيما رصدت الكويت والإمارات مسيرات إيرانية، وأكدت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المضيق. وفي لبنان قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد رغم الهدنة، فيما يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله. سياسيا تحدث حزب الله عن تصويب في موقف الرئيس جوزيف عون بشأن التفاوض مع إسرائيل وربطه بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. المزيد مع مراسلنا من بيروت نقول نصيف.
6: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات. مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني، إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذاك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادية والنبطية وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليلي وشقرة صفد البطيخ والصوانة. نقول عن نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
4: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة. أعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة. دان بابا الفاتيكان لاون 14 اليوم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعة جهادية في منطقة الساحل لا سيما في مالي وتشاد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات. يتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء لقاءات سياسية واقتصادية قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين. ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ونائب رئيس الوزراء الصينية. من مصر إلى كينيا، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في إطار جولته الإفريقية لرسم علاقة جديدة مع القارة السمراء. ريتا خوري.
7: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس، خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا، حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا 4 المقبل.
4: أرسلت بريطانيا فريقا من المظليين والأطباء والعسكريين إلى جزيرة تريستان دي كونيا النائية بعد الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة هونديوس بفيروس هانتا، وتزامن ذلك مع بدء إجلاء نحو 100 راكب وعضو طاقم من السفينة في جزيرة تينيريف الإسبانية وسط إجراءات صحية مشددة لاحتواء تفشي الفيروس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
8: Good afternoon. First to Sydney traffic in Drummoyne. Delays remain city-bound on Victoria Road at Lyons Road. Very heavy over the Gladesville Bridge into Hunters Hill. And in Wetherill Park, a crash is reported on the Horsley Drive at Cowpaster Road. Meanwhile, in Melbourne, crash in Epping is on O'Hearn's Road eastbound at Edgars Road in the left-hand lane. And a collision in Port Melbourne on Beaconsfield Parade westbound at Pickle Streets blocking the left lane. Join Starlight's Super Steps Challenge and walk or run 10,000 steps a day this May. Every step will help make hospitals a happier place for sick kids. Sign up at supersteps.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638
0: 2ME Australia. مسجوهية الأخبار، العودة لعنكم مستمعينا. تنتابع سوا أمسيتنا، أمسية التنين. اليوم 11 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 22 درجة 18 على الصعيد ملبن. بنتوجه لعند جولتنا الغنائية، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بنرجع أكيد تنتابع سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية. بونسوار.

0: عودي لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على موجي 1638 أيام من عند الفنان إيهاب توفيق. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. الأستراليون يريدون راحة فورية من الميزانية، ولكن الاقتصاديون يحذرون من أنه أكبر الإصلاحات قد تستغرق سنوات. الأستراليين الذين يبحثون عن راحة معنوية في الميزانية الاتحادي المقبل هيدي بكرة الثلاثة قد يحتاجون إلى النظر إلى أبعد من الحلوة للتعاون، مع تحذير الاقتصاديون من أنه بعد التدابير قد تستغرق سنوات لجعل فرق. إيه هلأ إذا غيروا شي بالميزانية عبكرة التلاتة مش بالضروري يعني نهار الأربعة يبلشوا بالشغل، لا، إذا غيروا عبكرة أي تغيرات بالميزانية رح تستغرق سنوات عديدة قبل ما يصير الفعل. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع مشوار Drive Time Program.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لألكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
0: العودة لعنكم مستمعينا، قبل ما نروح لعند الفنان آدم بهالأغنية الحلوة بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أكثر ما يتعب الإنسان أن يعيش عمره كاملا وهو يحاول أن يناسب الجميع. النضج الحقيقي أن تصبح قريبا من نفسك لا من توقعات الناس، حينما فقط رح تشعر أنه الحياة أخف وأوضح. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2ME.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: بالانتخاب بالنسبة للمية. No one but no one does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. QME News.
2: First and free.

0: جولة أخبار الساعة 6 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME مسن.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: Suspect now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. هذا الأسبوع هو أسبوع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فالخميس والجمعة تنعقد الجلستان الثالثة والرابعة في واشنطن، وفيهما سيترأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني. وبخلاف الجلستين السابقتين التمهيديتين، فإن البحث سيتطرق في الجلستين المقبلتين إلى نقاط الخلاف بين البلدين، فالجانب اللبناني سيركز على وقف إطلاق النار ودعم الجيش ليتمكن الأخير من بسط سلطة الدولة في مناطق التوتر وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، في حين أن إسرائيل ستطالب بنزع سلاح حزب الله كمقدمة لوقف إطلاق النار. ولأن التباين حاد بين المقاربتين والرؤيتين، فإن دور الوسيط الأمريكي كبير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. الكربلائي يسقط بعد أبو عمر، فضيحة جديدة تكشف هشاشة الفلترة داخل الدوائر الأمنية والسياسية اللبنانية. تقرير مجدلين اللحام.
1: بين أبو عمر السنكري منتحل صفة أمير سعودي وطارق الحسيني الكربلائي خضرج الحمراء منتحل صفة عقيد عراقي، استفاء لبنان عن جديد على بيان للجيش اللبناني وفضيحة توقيف منتحل صفة جديد لتتكشف فيها ضحايا أمنيين هذه المرة لا سياسيين. إنما لا شك الاثنين نتاج نظام لبناني مأزوم بيعيش على الوساطات الشرعيات الموازية والارتهان الخارجي. فما هي المعلومات؟
2: بالأساس أحد الدبلوماسيين العراقيين بالسفارة العراقية ببيروت هو من أعطى المعلومة لمديرية المخابرات بالجيش اللبناني أنه في شخص عراقي منتحل صفة ضابط عراقي ويقول أنه هو مسؤول أمن السفارة، وبالتالي عم بيروح يحكي باسمنا ونحن ما قلنا علاقة فيه. الشخص يلي معروف أنه عنده علاقة فيه علنية بياخده وبيجيبه وبيعرفه هو الضابط محمد مرتضى بمديرية المخابرات، كان رئيس مكتب أمن الضاحية وحاليا يشغل منصب رئيس مكتب أمن الحمراء أو مسؤول المخابرات الجيش بالحمراء. مديرية المخابرات عبر محمد مرتضى الضابط يلي هو عنده قدروا يستدرجوا العقيد الوهمي وتم توقيفه. الهدف هو هدف مادي بطبيعة الحال يعني بشكل أساسي، والتحقيقات بعد ببدايتها والتحقيق وين بمديرية المخابرات.
1: إذن باتت المؤسسات الرسمية اللبنانية أمنية كانت أم سياسية بيئة قابلة للاختراق عبر العلاقات الشخصية لا عبر البروتوكولات.
2: وتبين أنه كمان رائد متقاعد بالجيش العراقي إجا على لبنان وتزوج بسيدة لبنانية من منطقة بعلبك من بلدة بريتال، ببيع عصير وفواكه، بيقول أنه أنا شريك بهذا المحل أو بشتغل بهذا المحل. هذا بالليل، وبالنهار كان بيلبس البدلة، وعلى كل وقت وقفوه بسيارته وضبطوا بالسيارة أكثر من بزة يعني للجيش العراقي، يعني بزة رسمية وبزة عسكرية وبزة أمنية. تبين أنه شايف ضباط كتير.
1: كل ذلك والمواطن اللبناني عم يسأل متى تتحقق سيادة فعلية بلبنان بعد ما عشنا تاريخ من التحكم الخارجي بالأمن والسياسة، من أبو عمار ياسر عرفات إلى أبو عبدو رستم غزالي إلى ما وصلنا إليه من نسخ رديئة كأبو عمر والكربلائي.
0: في جديد مناقشات قانون العفو العام، نواب من معظم الكتل يلتقون عون في بعبدة في حضور وزير الدفاع. طرح للنقاط الخلافية ومناقشة صريحة في وقت أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقرر عقدها اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، في إشارة إلى عدم الاتفاق على صيغة موحدة. تقرير ماريان زوين.
3: قانون العفو العام كان أمام ثلاثة سيناريوهات: التوافق عليه داخل اللجان المشتركة بحضور وبرضا المؤسسة العسكرية، عدم التوافق والذهاب إلى التصويت عليه في الهيئة العامة، أو سقوط القانون مع خطر تأجيج السجلات التي بدأت منذ جلسة اللجان يوم الأربعاء الفائت وتمددت إلى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. وأمام هذه المشهدية تكثفت الاتصالات السياسية منذ يوم الأربعاء تاريخ رفع الجلسة بعد دقائق فقط عقب كلمة ألقاها ممثل الجيش اللبناني داخل القاعة. ومنذ ذلك الوقت تواصل نواب من كتل عدة

0: مع بعضهم البعض فيما اتجهت النية السياسية نحو إقرار قانون العفو العام لا تراجع عنه. وفي هذا الإطار جاء اللقاء يوم الأحد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبد الله والضاح الصادق، فراس حمدان وغادة أيوب. وبحسب معلومات أم تي في جاء اللقاء بعدما تدعى هؤلاء النواب باسم كتلهم فيما بينهم للقيام بهذه الخطوة، فيما بادر النائب ميشيل معوض إلى طلب الموعد من الرئيس عون والعمل على إنجاح هذا اللقاء بحضور ممثلين عن الكتل باستثناء من اعتذر. وام تي في علمت ان الاجتماع تخللته مصارحة مباشرة وعرض للهواجس والعراقيل والنقاط الخلافية، فيما استمع رئيس الجمهورية الى هذه المخاوف والمقترحات من النواب. وبعد انتهاء اللقاء استكملت الاتصالات السياسية والقانونية بين النواب لايجاد الصياغ المناسبة التي ستطرح يوم الاثنين ويفترض ان تحظى بتوافق، صياغ ترفع المظلومية شرط ان لا تكون على حساب هواجس المؤسسة العسكرية وشهدائها. وهذه الصيغ ستتناول البنود التالية: الموقوفون الذين أمضوا أكثر من 12 سنة في السجن من دون محاكمة، هل سيشملهم العفو جميعا أم ستكون هناك استثناءات لبعضهم؟ وماذا عن ملف الأحكام الغيابية ولا سيما فيما يتعلق بمن لم يمثل أمام المحكمة العسكرية بسبب فقدان الثقة بها وفق ما يطرحه عدد من النواب؟ ومن النقاط الأساسية أيضا مسألة الإدغام، أي في حال وجود أكثر من حكم بحق الشخص نفسه، هل تحتسب العقوبة الأكبر وحدها أم ستجمع الأحكام؟ إضافة إلى البند الأكثر حساسية والمتعلق بتخفيض العقوبات وما قد يترتب عليه بالنسبة إلى الجرائم المستثناة أساسا من العفو العام كعقوبات الإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة، فما التخفيض الذي سيعتمد لهذه الأحكام؟ وبالتالي من سيخرج من السجن قريبا حتى لو لم يشمله العفو؟
1: قانون العفو حضر أيضا في عدة البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي خلال قداس عيد سيدة الحصاد على نية القطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين.
2: اليوم وسط كل هذا التعب يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام. بالنسبة إلى قانون العفو العام فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: إلى المستجدات الأمنية في الجنوب، حيث تستمر الضربات الإسرائيلية، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون والنبطي الفوقة وبلدة ألوي، وشن ثلاث غارات على يحمر لشئيف، وكان أطلق فجرا رشقات رشاشة باتجاه أطراف النقورة في القطاع الغربي. هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع ذوي انفجارات في الجليل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله يجب أن تستمر حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران، معتبرا أن طهران تسعى لربط أي تهدئة مع إسرائيل بوقف النار في لبنان، كما أعرب عن أمله في أن تنهي إسرائيل اعتمادها على الدعم العسكري خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدا رغبته في خفض المساعدات المالية الأمريكية المخصصة للتعاون العسكري إلى الصفر. وأكد نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل تتلقى حاليا نحو 3.8 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية، مضيفا أن الوقت حان لإعادة ضبط العلاقة المالية بين واشنطن وتل أبيب. في الجنوب أيضا، مأساة طفلة ولدت في إسرائيل تخاف اليوم كامرأة تكرار عزلة الشريط الحدودي.
3: إسرائيل! الجنوب اللي تحرر أيار عام 2000 يجد نفسه مجددا بعد ربع قرن من ذلك رهينة حرب مفتوحة ثأرا للمرشد بتتقدم فيه الجغرافيا العسكرية على حياة المدنيين. عاد الجنوب تدريجيا لمفردات ظن اللبنانيون إن انتهت، منطقة عازلة، قرى مقفلة، طرقات مقطوعة، ومدنيون بيفكروا بالنجاة قبل أي شيء تاني.
4: أنا خلقت بإسرائيل بسنة 83، بوقتها كانت الطرقات مسكرة، ما كان فينا ننزل على بيروت، كانت بدنا تصاريح تننزل وتصاريح تنطلع. اضطرت الماما تروح على إسرائيل تولدني، أنا شقت التوم، نحنا توم كان بحالة طارئة جدا، خاصة أنه نحنا هون ما كانت المستشفيات مجهزة، ما كان في حكيم نسائي يعمل هيدا العملية. يعني
3: طفلة ولدت بإسرائيل بسبب الحرب قبل عقود، كبرت اليوم وصارت امرأة شاهدة على خوف أهل اللبنانيين من تكرار السيناريو نفسه وتكرار الاتهام بالعمالة.
4: المشكلة الأساسية أنه ما عم نشوف دولتنا واقفة معنا، وإذا في حال كانت واقفة معنا وجودها معنا كتير ضعيف، كرمال هاي في كتير ناس بيقولوا عنا عملاء. يمكن أنا عملة بالنسبة لإلي بدي فسرها أنه إيه، لأنه نحنا بقينا بضيعتنا، حميناها ما تركناها، عم نحرسها، شبابة سهرانة كل الوقت من الصبح لعشية.
3: وبعد 68 يوم على الحرب الشرسة الدايرة بين إيران وإسرائيل بالوكالة، أي حرب طويلة على الحدود بتعيد إنتاج الظروف نفسها والحاجة نفسها حتى لو تغيرت الشعارات واللاعبون. لما يصير الوصول إلى المستشفى أو بيروت معركة بحد ذاتها، يعود الناس للتفكير بمنطق النجاة لا نظريات الانتصار الكبرى.
1: وعلى وقع التصعيد الميداني، تصعيد سياسي وهجوم مركز من حزب الله على رئيس الجمهورية. فقد سأل عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري في التفاوض المباشر.
5: كنتم بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة بقوة للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغطوا على الأمريكي بهذه الورقة القوية، كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خرق إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين العام الأمير المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
1: لبنان إذن لا يذهب إلى المفاوضات ضعيفا، فهو محصن بالقانون الدولي وبحقه في استعادة الأرض. التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
6: الجولة الثالثة من المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
7: You were listening first to Sydney traffic in Wetherill Park. There's a crash reported on the Horsley Drive at Cowpaster Road. And in Blacktown, traffic lights are flashing yellow on Lytton Street at McCulloch Road, causing delays all directions. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Officer on the Princes Highway outbound at Bayview Road, and a crash in Murradak on Bungawa Road at Darrell Road. Join thousands of people across Australia this May, taking on Starlight's Super Steps Challenge. Have fun, get fit and help sick kids. It's free to sign up at supersteps.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا من أخبار الساعة 6، بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار دراف جام بروجرام برفقتكم ليوم التنين بداية الأسبوع وانطلاقتها. يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 11 من شهر ماي أيار. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 22، أقصى درجات الحرارة بميلبون بتوصل ل 18. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم. زوروهم بتلاقون على 95 West Street في فيلد. رح نتوجه لجولة غنائية كتير حلوة، بنرجع أكيد لأخبارنا المحلية الأسترالية. بونسوار.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، بدي قلكم مساء النور من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM او من خلال الويب سايت على tme.com.au. سيتم صرف ملايين الدولارات من اجل اعاده تاهيل ومراقبه عائلات داعش العائدين الى استراليا من اموال دافعي الضرائب. بتعرفوا مستمعينا انه تكلفه للمراقبه لشخص واحد بس، إذا الحكومة عم تراقبوا لهالشخص من هالعائلات هيدي ال11 ستكلف أستراليا حوالي 2 مليون دولار أسترالي. وأيضا الحكومة الأسترالية قالت أنه الأطفال كانوا ضحايا لقرارات أهلهم وسيحتاجون إلى برامج دعم ومساعدة لإعادة دمجهم بالمجتمع. حزب الأحرار قال أن الناس في أستراليا لم يكونوا سعداء بصرف هذه الأموال على عائلات 11، والحكومة الأسترالية ترد لو كان حزب الأحرار مكاننا لفعلوا نفس الشيء تماما. سلامة الأستراليين هي أولا، وسنفعل كل شيء للحفاظ على أمن الأستراليين حتى لو كانت التكلفة المالية مرتفعة. بونسوار لكم من جديد، بنروح لعند الفنان محمد رمضان، أغنية كتير حلوة جميلة رح نسمعها سوا عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Amir with the top stories. Health Minister Mark Butler says five Australians and a New Zealand citizen stuck on a hantavirus-stricken cruise ship will stay in a quarantine facility near Perth for at least 3 weeks. Three passengers, two of whom were confirmed to have had the virus, have died after travelling on the ship, which is currently docked on the Spanish island of Tenerife. Mr. Butler says the New Zealand citizen and the five Australians, three from New South Wales and two from Queensland, will be taken directly to a quarantine facility at Bullsbrook near Perth once they arrive in Australia. The government is expected to break its election promise on negative gearing and the capital gains tax discount in tomorrow night's budget. Finance Minister Katie Gallagher says the reforms are based on an enormous amount of information, and Prime Minister Anthony Albanese says any potential changes to policy positions will be explained to the public. And Shadow Housing Minister Andrew Bragg says winning over millennials will be vital to the coalition's survival. Over the weekend, the coalition suffered a historic defeat in the Farah by-election, losing the regional New South Wales seat to One Nation. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية الجديدة من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم العناوين. إيران تصف مقترحها لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بأنه مشروع وسخي، وذلك بعد رفض ترامب رد طهران على مقترح السلام الأمريكي. ونتنياهو يؤكد أن الحرب لم تنتهي بعد، وماكرون يرد على التحذيرات الإيرانية نافيا أي خطط لنشر سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز. في ثاني محطات جولته الأفريقية، ماكرون يؤكد من كينيا أن حقبة النفوذ الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية قد انتهت، ويشارك إلى جانب نحو 35 من القادة الأفارقة في قمة فرنسية أفريقية تركز على الاقتصاد والاستثمار، هي الأولى في دولة ناطقة بالإنجليزية. تسجيل إصابة مواطن أمريكي بفيروس هانتا كان على متن السفينة الموبوءة، وتحديد نحو 20 حالة مخالطة في فرنسا بعد إصابة مواطنة فرنسية بالفيروس، وإسبانيا تعلن انطلاق آخر رحلتين لإجلاء ركاب السفينة ظهر هذا اليوم الاثنين.

0: تتواصل الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق محتمل، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده لإنهاء النزاع مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز بأنه مشروع وسخي، متهما واشنطن بالتمسك بمطالب أحادية وغير معقولة، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي مؤكدا أنه غير مقبول على الإطلاق حسب تعبيره، ومجددا التلويح بالخيار العسكري رغم استمرار وقف إطلاق النار. هذا وقد أوضحت إيران أن ردها ركز على إنهاء الحرب وضمان الأمن البحري في الخليج والسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تنضم إلينا مراسلتنا من القدس ليلى عودة. أهلا ومرحبا بك ليلى. ليلى، لنبدأ بما هي دلالات توقيت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الحرب لم تنتهي بعد، أي في خضم الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب؟
1: صباح الخير. يعني الدلالات على ما يبدو على الأقل من وجهة النظر التحليلية الإسرائيلية التي بدأت بتداولها وتناولها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأقلام الإسرائيلية بأن هناك رغبة أو شبه رغبة لدى بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الخيار العسكري فيما يتعلق بهذه التصريحات، عندما أكد بأن الحرب لم تنتهي وبأن الرئيس دونالد ترامب أبلغه بأن مسألة اليورانيوم المخصب سيتم الدخول إلى إيران وإخراجها. هذه قضية لن تتم بالاتفاق ولكن ستحتاج إلى عملية عسكرية، مع العلم أن نتنياهو في ذات المقابلة قال عندما سأله المحاور حول آلية إخراج هذه المواد قال إذا تم بالاتفاق فسيكون الأمر جيدا، لكن إن لم يكن هناك اتفاق بشأن هذه الجزئية فقد وعدني والحديث لنتنياهو الرئيس ترامب بالدخول والخروج بهذه المواد، وهذا سيحتاج بطبيعة الحال في التحليلات إلى عملية عسكرية. وعندما سئل هل ستنفذ هذه العملية قوات خاصة أمريكية أو إسرائيلية رفض الإجابة عن هذا السؤال والدخول والخوض في آلية الخيار العسكري فيما يتعلق بإخراج المواد التخصيب اليورانيوم. لكن على ما يبدو الدلالات واضحة، نتنياهو لا زالت على رأس أولوياته قضية الخيار العسكري، العودة للقتال إلى إيران، وأيضا ليس أكثر من مسألة أيضا فتح أكثر من جبهة في جنوب لبنان مع حزب الله وحتى في قطاع غزة. قبل خروجنا في هذا البث وسائل إعلام إسرائيلية خرجت في بعضها اعتبرته خبرا حصريا بأن هناك قرار سيتخذ بوقف إدخال عدد كبير من المساعدات إلى قطاع غزة، وأيضا توسعة المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في القطاع. هذه أيضا قضية غاية في الأهمية. الموعد أو العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر القادم يبدو أنه بدأ يضغط بنيامين نتنياهو، واستطلاعات الرأي بدأت تزيد الثقل على كتفيه فيما يتعلق بتراجع شعبية حزب الليكود وتقدم حزب معا لبنت ولابيد. هذه القضية يبدو أنها ستؤثر بشكل أو بآخر في قرارات بنيامين نتنياهو، وكما قال رئيس الوزراء السابق يهود باراك حتى ليلة الانتخابات كما قال في مقابلة نتنياهو سيجد الذريعة بحسب باراك من أجل العودة القتال وإعادة الحرب مع إيران، حتى قال بأنه قد يقول بأنه تم العثور على قنبلة ما في طهران من أجل الخوض في العودة للعمل العسكري والحرب مع إيران، والحديث كان ليهود باراك.
0: ليلى، نتنياهو من اللافت أنه توجه إلى سي بي اس القناة الأمريكية وكذلك إلى الصحافة الأمريكية في مقابلة أخرى، هل يمكن اعتبار ذلك محاولة لترميم ربما شعبية ترامب وإقناع الرأي العام الأمريكي بجدوى هذه الحرب التي يواجه ترامب من أجلها انتقادات داخلية؟
1: بالفعل، وهذا ما تم التطرق إليه بالصحافة الإسرائيلية اليوم بأنها المقابلة الأولى منذ بداية الحرب مع وسائل إعلام أمريكية مفصلة، وظهور نتنياهو في هذه المقابلة مع CBS. لربما بطبيعة الحال نعم نؤكد بأن هذه القضية استنادا للمعطيات الحالية وما يتم تداوله هنا على الأقل إسرائيليا. هناك تنسيق وخط ساخن بين نتنياهو وترامب، هناك رغبة من قبل نتنياهو بعودة الحرب، هناك بداية صح التعبير زيادة في الحساب إن صح التعبير مع الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالعودة للحرب، لذلك يعطي المجال في كل مرة لاستئناف المفاوضات مع إيران. لكن على ما يبدو التنسيق والمقابلة ومخاطبة نتنياهو لوسائل الإعلام الأمريكية قد تكون أكثر من محاولة لتلميع صورة ترامب، هي لإظهار أن هناك تنسيقا مشتركا للمواقف، ولربما يريد نتنياهو اتباع ذات السياسة مع الرأي العام الأمريكي التي يتبعها مع الرأي العام الإسرائيلي، وهي تهيئة الرأي العام الأمريكي، لأن هناك حاجة للعودة إلى الحرب مع إيران. هناك مواد تهديدات لازالت قائمة تحدث عنها نتنياهو في هذه المقابلة، من بينها اليورانيوم المخصب، من بينها وكلاء إيران كما قال، من بينها الصواريخ الباليستية التي لم يتم القضاء عليها. وبالمناسبة في جزئية أخيرة، الأهداف التي تمت عملية الاغتيالات في 28 من فبراير الماضي وبدأت الحرب من أجلها، لذلك عندما يتم تعدادها مجددا في هذه المقابلة في هذا التاريخ بالذات، يعني أن الحرب وأهدافها لم تتحقق والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فشلت. هذا هو المقياس الذي يتم قياسه على الأقل هنا إسرائيليا.
0: ليلى عودة مراسلتنا من القدس، شكرا جزيلا على كل هذه الجوانب وهذه الإحاطة. إلى التطورات في لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية رغم سريان وقف إطلاق النار، إذ أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية بمسيرتين في بلدة طيبة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي على الحدود مع لبنان، ليرتفع عدد قتلاه العسكريين منذ بداية مارس إلى 18 قتيلا. إلى ذلك قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية في جنوب البلاد.
2: في حارة سيدة جنوب لبنان يودع مشيعون قتلى سقطوا في غارة إسرائيلية. مشاهد الحزن والبكاء جاءت مع استمرار التصعيد رغم الهدنة المعلنة قبل أسابيع. غارات أخرى على بلدة السكسكية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حزب الله كانوا يخططون لهجمات ضد قواته، مضيفا أنه يراجع التقارير المتعلقة بسقوط مدنيين.
3: كم بدنا نحكي عن مجال الأبرياء، هولي هالمدنيين، هولي هالمؤمنين الطاهرين، هولي حاضن كيمشين الأرض، هولي والمرحومة المحتاج كان متمشي بالأرض وليلة متمشي بالأرض.
2: التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند السكسكية، وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أيضا مقتل مسعفين 2 وإصابة 5 آخرين جراء غارتين استهدفتا نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلوية وتبنين. في الأيام الأخيرة وسعت إسرائيل نطاق غاراتها على جنوب لبنان، مؤكدة أنها استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا لحزب الله خلال 24 ساعة. رغم سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله بشكل يومي وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.

0: افرح هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بذكر مستمعينا بأحوال تقصنا اليوم يوم التنين، اليوم 11 من شهر ماي أيار بسيدني، وصلت درجة الحرارة ل 22 درجة 18 على الصعيد ميلبن. مستمعينا بدي أخبركم خبر كتير حلو، إنجاز طبي جديد من جامعة بيرث قد يغير طريقة علاج الأطباء للكسور. يعمل باحثون على تطوير تقنيات حديثة تساعد العظام على الالتئام بشكل أسرع وأكثر فعالية باستخدام مواد حيوية متطورة، زراعة عظام بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، علاجات تعتمد على الخلايا الجذعية. الهدف هو تقليل وقت التعافي وتخفيف المضاعفات ومساعدة المرضى خاصة كبار السن على الشفاء بشكل أفضل بعد الكسور المعقد. نتمنى الشفاء للجميع المرضى. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. منروح لفاصل استراحة ورح نرجع لعند الفنان إياد طنوس. 2ME
1: أستراليا. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: وزا يعني
0: العودة لمتابعة مشوارنا وأمسيتنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. ما في شيء اسمه يلي انكسر بيتصلح، يلي انكسر بيتكنس وبينكب بالزبالة. افهموا بقى، لسه بتكسروا فينا وبتساوونا شقف ونتف وبتجوا بعدين بدكن تصلحوا. بعمركن شفتوا كاسة ازاز انكسرت مليون شقفي وتصلحت؟ لا بقى تحاولوا، كتر خيركن، كفيتوا ووفيتوا، اتركونا بحالنا وبس، ما عاد بدنا منكن شي. بونسوار.

0: جولة أخبار الساعة 7 من وافيكن فيها عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل الاستراحة. مساء النور. 2ME
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: Roger that.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة New South Wales. العمل معنا يعني المزيد.
12: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم مشاهدين في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعتبر أن رد طهران على مقترح أمريكا به

0: محافظه غاو، وماكرون يقر بانتهاء حقبه النفوذ الفرنسي في افريقيا. ركاب السفينة الموبوءة بهانتا يخضعون للحجر الصحي، والصحة الفرنسية تعلن عن تسجيل أول إصابة بالفيروس. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رد طهران على المقترح الأمريكي الأخير للاتفاق بالمنطقي، وقال إن الرد الإيراني يتحلى بالمسؤولية ويهدف إلى إنهاء الحرب، كما وصف مطالب أمريكا بغير المعقولة. وردا على سؤال عن احتمال أن تضمن الصين أي اتفاق بين أمريكا وإيران، قال بقائي إن بكين حليف استراتيجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وصف رد إيران على المقترح الأمريكي لتسوية النزاع بأنه غير مقبول. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه قرأ رد ما يسمى بممثلي إيران ولم يعجبه، وهو مرفوض تماما. وفي مقابلة مع أكسيوس قال ترامب في تعقيب على مكالمته مع نتنياهو إنه ناقش رد إيران، لكن المفاوضات مسؤوليته هو فقط وليس مسؤولية الجميع. وأشارت أكسيوس إلى أن ترامب رفض الإفصاح عن نيته سواء بالمضي في المفاوضات أو اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.
1: They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders, their leaders are gone. If we left today, it would take them 20 years to rebuild.
0: وكانت مصادر العربية قد أوضحت بأن الرد الإيراني احتوى على ضمانات بعدم عودة أمريكا للحرب مقابل فتح مضيق هرمز، إضافة إلى إقرار إيران بعدم سعيها لامتلاك السلاح النووي. مصادر أمريكية ذكرت بأن رد إيران كان مطولا ومكون من عدة صفحات وتضمن عرض مطالب بالتفصيل، وهو أمر ترك فجوات بين الجانبين. أولى التداعيات على الرد الإيراني جاءت من تعليقات لترامب بعد مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وضمن تعليقاته قال إن المفاوضات مع إيران هي مسؤوليته وحده، فيما لم يوضح ترامب إذا كان يريد الاستمرار في المفاوضات مع إيران أم لا. مصادر العربية أوضحت أيضا بأن إيران طالبت بوقف الحرب وتوفير ضمانات لذلك مقابل فتح مضيق هرمز. وأكدت المصادر أن إيران أقرت في ردها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، لكن مع التمسك بحقها في برنامج سلمي. وأوضحت مصادر العربية أن معضلة اليورانيوم المخصب شهدت خطوات للحل، ومنها نقله إلى الخارج في حال نجاح المفاوضات. وأكدت المصادر أن احتمالية نقل اليورانيوم الإيراني إلى دولة غير أمريكا واردة بنسبة عالية. وأشارت المصادر إلى أن إيران طالبت بإجراءات لبناء الثقة تتضمن وقف العمليات العسكرية، ولن تقدم تنازلات وصفتها بالمجانية المجانية إذن قبل وقف الحرب. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، أهلا بك معنا سيد عبد الله. يعني الرد الإيراني إذن لم يعجب ترامب، ما الذي سرب أو يحكى في إسلام أباد عن هذا الرد والدور الذي ستفعله وستقوم به باكستان في الأيام القادمة؟
2: تحية طيبة. الحقيقة أن كلمة الرد لم يعجب ترامب هي كلمة يعني تعتبر مخففة جدا ولينة ومرنة. علمنا من بعض المصادر الباكستانية بأن باكستان طلبت من الجانب الأمريكي أن لا يقول إعلاميا، أن لا يرد بحدة إعلاميا على ويقول بأن هذا الرد مرفوض، وأن هذا الرد ربما كما قالوا الباكستانيين لا يرد بعنف، لا يصف الرد فورا بأنه ضعيف أو مرفوض. لذلك قال دونالد ترامب بأنه لم يعجبني. هذا كان طلب الباكستانيين، الرد كما يقول الباكستانيون حقيقة فيه الكثير مما يرضي ترامب. لكن المعضلة الآن التي نقف أمامها أن ترامب يريد نصرا إعلاميا، يريد نصرا في هذا الرد. هذه المشكلة ما زالت الآن بين الطرفين، الطرفان يريدان حفظ ماء الوجه، وباكستان يعني تقع بين المطرقة والسندان. التواصل المباشر بين الجانب الأمريكي والتواصل المباشر بين الجانب الإيراني كلاهما ربما متفقان حقيقة تحت الطاولة وراء الكواليس على كثير من النقاط. النقاط بدأت تبدو وكأنها مرضية. هناك الرد الإيراني يبدو أنه مرضي، وذلك ومرة

0: بعد ذلك ايضا يعني هناك نقطه مهمه علمناها من الجانب الباكستاني يوم امس، ان الجانب الباكستاني قام باعاده صياغه اللغه واعاده ترتيب الاولويات في هذا الرد الباكستاني. كثير من النقاط التي ردت فيها ايران كانت فيها ايديولوجيه حاده جدا، قامت باكستان بتخفيف اللغه واعاده الصياغه.
1: طيب سيد عبد الله، ورغم هذا التدخل
0: حسب هذه النقاط مثل يعني
1: رغم هذا التدخل الباكستاني في طريقة الرد، لكن المحتوى يبدو أن دونالد ترامب لم يعجبه. أي نقاط تحديدا هي التي تعمل عليها باكستان لترميم الفجوة أو الهوة بين الطرفين؟ هل نتحدث عن أولويات يعني مضيق هرمز، البرنامج النووي الإيراني، أم ماذا؟
0: الحقيقة هناك يعني ما لم يعجب الجانب الأمريكي وما كان يقلق الجانب الباكستاني هو ما يعطينا المعلومات. نحن علمنا يوم أمس ما كان يقلق الجانب الباكستاني وهو مدة التخصيب ونقل اليورانيوم وطريقة فتح مضيق هرمز. هذه النقاط الثلاث كانت تقلق الباكستانيين. ننتقل إلى ماذا ردت. حصلنا على 5 نقاط من الرد الإيراني حقيقة، يعني كانت إيران قد ردت بها. أولا مدة تخصيب اليورانيوم، إيران ما زالت تتمسك بمدة قصيرة في حين أن دونالد ترامب كان يريد 20 سنة، يعني حتى الآن يبدو أنهم لم يصلوا إلى طريقة. إضافة إلى النقطة الثانية وهي اليورانيوم المخصب على التخصيب، حتى الآن إيران تتمسك بهذا اليورانيوم، وضعت تحت هذا البند وحده ربما نقاط وملحقات تصل إلى صفحة كاملة، تريد أن تنقل هذا اليورانيوم لا إلى أوروبا ولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تريد نقله إلى دولة تثق بها والاسم المرشح حتى الآن هو روسيا وربما الصين في الدرجة الثانية، أن توضع هذه الكمية من اليورانيوم كرهينة أو وديعة تقنية وتريد أن تستردها إيران في حال فشلت المفاوضات. الآن لم يوقعوا على اتفاق أو حتى بعد أن وقعوا على اتفاق الإيرانيون هناك لديهم توجس، ربما يعني يخافون أن ينسحب دونالد ترامب من الاتفاقية حتى لو وقع عليها. هذه النقاط يبدو أنها لا تعجب دونالد ترامب. إضافة إلى فضح مضيق هرمز، الجانب الإيراني يريد مكافآت فورية قبل أن يفتح مضيق هرمز، الجانب الباكستاني حولها إلى خطوة بخطوة، نفتح قليلا تحصل على قليلا من الأموال، فك التجميد. يبدو أن هذه النقاط التي لم تعجب دونالد ترامب وأيضا كانت تقلق الجانب الباكستاني.
1: شكرا لك. من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. مصادر لول ستريت جورنال ذكرت بأن الرد الإيراني ترك فجوات بشأن مصير البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم المخصب، وأضافت أن إيران تريد إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام حركة الشحن التجارية، بينما ترفع الولايات المتحدة الحصار عن السفن والموانئ الإيرانية. وأشارت إلى أن إيران وافقت على تخفيف بعض اليورانيوم عالي التخصيب ونقل البقية لدولة ثالثة، كما وافقت أيضا على تغليق تخصيب اليورانيوم لكن لفترة أقصر من 20 عاما التي اقترحتها أمريكا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى. يعني أبدأ معك بتصريحات وما قالته الخارجية الإيرانية على هذا الرد الإيراني. الخارجية تعتبر بأنه الرد هو كان منطقيا، به مطالب منطقية، وبأنه سيكون هناك عمل ستكون هناك عمل مع الصين لتكون هي الضامنة للاتفاق، وأنها وصفتها بالحليف الاستراتيجي. ترامب لم يعجبه أبدا هذا الرد، على ماذا كان يعول برأيك؟
2: نعم، إيران حاولت في ردها ورفع سقف مطالبها يعني تلتف حول أصل المشكلة. يعني هي طرحت قضية مضيق هرمز، سيادتها على مضيق هرمز، ويعني أخذ الخسائر من الولايات المتحدة، خسائر الحرب وما شابه ذلك. يعني هذه الأمور كلها كانت نتيجة لسبب أو معلول لعلة. المشكلة هي المشروع النووي الذي يعني بدأت الحرب من أجله، لذلك إيران لا تتطرق إلى أصل المشكلة وإنما يعني تلف وتناور حول المعطيات التي جاءت بعد الحرب.
1: طيب سيد موسى، حسب عبد الله خلوف الصحفي من إسلام أباد،
2: نعم،
1: الذي كان يعني يغضب أو يزعج الجانب الباكستاني والذي تتمسك به إيران مدة التخصيب، إيران تتمسك بمدة تخصيب قصيرة الأمد، ترامب يتحدث عن 20 عاما وأكثر، نقل اليورانيوم هي تفضل دولة حليفة مثل روسيا أو دولة تثق فيها،
2: نعم،
1: الولايات المتحدة،
2: نعم،
1: الأمريكية تريد أن ينقل إليها أو إلى أوروبا. يعني لازلنا نتحدث عن أمور محورية،
2: نعم،
1: قضايا،
2: نعم،
1: كبرى، يعني الطرفين، نعم، غير راضيين عن أي شيء. كيف سنصل إلى اتفاق؟
2: نعم، المشكلة أن القراءة للطرفين قراءة يعني مختلفة. الإيرانيون يرون أن اليورانيوم هو ملكهم وهم يعني أهل هذا اليورانيوم، هم يملكون هذا اليورانيوم، وليس حق للولايات المتحدة أن تفرض عليهم أن أين يذهب هذا اليورانيوم. الجانب الأمريكي يرى هذا اليورانيوم تهديد وخطر وجودي على حليفة الإسرائيلي، خطر على أوروبا وحتى على الولايات المتحدة، خاصة وأن الثقة مفقودة في إيران في تخصيبها في توجهها العسكري للمشروع النووي. لذلك تباين وفجوة كبيرة بين الرؤيتين. لهذا إيران لا تريد يعني تعطي تنازل للولايات المتحدة خاصة.
3: من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة تلاتة، هيت نشوف شو أحوال طقسنا بكرة بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 22 مثل اليوم، أما درجات الحرارة بميلبن 20 بكرة التلاتة. تحياتي المسائية لكم أنتم برفة إذاعة 2ME. ذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة فيكن تزورون موجودين على 95 Way Street Fairfield. تحياتي المسائية لكم كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. هيدي آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم، ولكن مشوار إذاعة 2ME بيضل مكمل معكم على مدار ساعة ورا ساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بونسوار لكم يا زمن الوفا. هالأغنية رح نسمعها سوا للفنانة نجاح سلام. نرجع نكمل مع الفنانة سارة الهاني هون راديو 2ME. بونسوار.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE Australia.

0: مسائية لكل الموجودين معنا على موجة 1638 AM. أنتوا برفقة ذات 2 AME من جولتنا الغنائية الحلوة كتير استمعنا لألا. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع آخر ساعة من مشوار Drive Time Program. بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لتاريخ اليوم 11 من شهر 5 من شهر ماي عقبال 120 سنة يا رب. الأخلاق مستمعينا هي التخصص الوحيد يلي ما بده علم وجامعات، لأنه ممكن تكون عند الأمي ومش عند الحامل الشهادات. الأخلاق، الأخلاق هي التخصص الوحيد يلي ما بده لا علم ولا جامعات مثل ما سبق وذكرت، لأنه ممكن كتير يكون عند الأمي موجود الأخلاق عنده ومش عند الحامل شهاداته. عرفتوا كيف؟ الأخلاق أهم شيء. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM، وبدي أقول بونجور لكل اللي عم يسمعونا خارج الأراضي الأسترالية على 2ME.com.au. متوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا
1: 2ME Maximum Heat and More Maximum Music Maximum Heat 2ME Australia.
2: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة ماذا بقى من مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا، من سياراتكم، من أشغالكم، من بيوتكم، من شركاتكم، محل ما أنتوا موجودين، بدي وصلكم أطيب التحيات المسائية. أنتوا برفقة ذات 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفنان ملحم زين، بدي خبركم مستمعينا عن النرجسية. النرجسي هو إنسان بني هويته كاملة فوق نظرة الآخرين إليه، يمتلك قدرة مذهلة على تقديم صورة مثالية عن نفسه، لكنه في حقيقته يفتقر إلى أي عمق عاطفي حقيقي. يستخدم المحيطين به كمراية تعكس عظمته، وكلما شعر بأن تلك الصورة مهددة أصبح أكثر عدوانية دفاعاً عن هالصورة. هيدا النرجسي، النرجسية هيك بتبقى. بونسوار لكم جديد، منروح هلا لعند الفنان ملحم زين، نسمع هالأغنية عبر أثير راديو 2ME.

العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بدي أخبرك المستمعين عن ضعيف الشخصية, عن ضعف الشخصية, أو اللي عنده شخصية ضعيفة. اللي عنده شخصية ضعيفة هيدا يوافق على ما لا يريد خوفا من أن يقال عنه متعجرفا, يصمت حين يجب أن يتكلم ويبتسم وهو من الداخل يحترق, يتنازل عن حقوقه ظنا منه أنه الطيبة ستحفظ له كيانه, ولكنه في الحقيقة يرسل رسالة صامتة للجميع بأنه لا ثمن له. ضعف الشخصية لا يأتي من قلة الذكاء بل من فائض الخوف. يعني لشخصيته كتير ضعيفة مش معناتها ما بيفهم انه غير ذكي او غبي, لا بالعكس, بالعكس بيبقى كتير ذكي, ولكن هالقلة الذكاء هيدي بتجي من فائض الخوف. لهالسبب بيخاف انه يحكي, بيخاف انه يشارع ويلامد ويقول ويبين عن حقه, بيخاف يوقف ويقول لا انا معي حق انت اللي غلطان, بيخاف يسأل عن حقوقه, بيظن انه اللي بيسأل عن حقوقه راح اكيد تتغير فكرة الناس فيه وراح يفكروا انه انسان معجرف, ولكن هو لا, بالحقيقة هو إنسان كتير مرتب, كتير محترم, وكتير شخصيته قوية, ولكن بفضل يسكت, بفضل يسكت ويوافق حتى لو كان هالشي ما بيريده يوافق عليه. هيدا بس بيجي من فائض الخوف لأنه بيبقى عنده كتير خوف بداخله. بونسوار لكم من جديد, مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. من عند الفنان ملحم زين استمعنا له الأغنية الحلوة, رح ننتقل لكوكب الشرق أم كلثوم, مقتطف من هالأغنية رح سمعك إياها, تسمعها أنا وإنتو مساء الخير. هيدي الأغنية بس بتستمعوا لها عبر أثير راديو 2ME.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: استمعنا للفنان هادي أسود. بنتوجه إلى فاصل استراحة. أنتم برفتي دعت تشو إم إي. مرحبا.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
1: عندي عزيمة وعندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. One, two, three.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين 11 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية وقت وأمسية حلوة برفقة راديو 2ME. جولة أخبار الساعة 8 المحلية والعالمية رح أترككم برفقة دلو بألف خير، ولكن موعدي برفقتكم برفقة درايف تايم بروجرام نرجع من جدد بكرة الثلاثة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. دلو بألف خير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
6: ABC News. Sara Amir with the top stories. New South Wales police say a body found in the state's central west today is believed to be that of accused triple murderer Julian Ingram. It was discovered beside

0: جولة إخبارية من سكاي نيوز عربية، ونبدأها مع آخر العناوين. وسط تلويح أمريكي باستئناف العمليات العسكرية، ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب. بريطانيا وفرنسا تترأسان اجتماعا لوزراء دفاع 40 دولة لبحث التطورات بشأن إغلاق مضيق هرمز. 6 قتلى في غارات مكثفة على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن موجة القصف ستستمر لساعات. وفي ساعتنا الإخبارية نتابع أيضا: فيروس هانتا يتمدد، تسجيل أول إصابة في فرنسا، وتأكيد إصابة لأمريكي كان على متن السفينة الموبوءة. ونبدأ من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شدد على رفضه المطلق للرد الذي سلمته إيران للوسيط الباكستاني بشأن إنهاء الحرب على المقترح الأمريكي الأخير. وفي تدوينة له عبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إنه يرى بأن رد إيران لم يعجبه مطلقا وهو غير مقبول إطلاقا. كما قال ترامب لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران من مسؤوليته شخصيا وليست مسؤولية أي طرف آخر. جاء ذلك بعد أن قال ترامب إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد الإيراني. ترامب وصف المحادثة مع نتنياهو بالجيدة جدا، مضيفا أنه لدى واشنطن وتل أبيب علاقة جيدة. كما وأكد ترامب قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى اليورانيوم المخصب الإيراني واستهداف أي محاولة لاستخراجه من تحت الأرض. وقال الرئيس الأمريكي إن إيران هزمت عسكريا وإن واشنطن لا تزال تملك القدرة على تحقيق ما تبقى من أهدافها إذا قررت العودة إلى القتال.
1: سنحصل على اليورانيوم المخصب متى أردنا ذلك، إنه مراقب وكل من يحاول استخراجه من تحت الأرض سنفجره. قلت إنهم هزموا عسكريا لكنني لم أقل إن العمليات القتالية انتهت. يمكننا الاستمرار لأسبوعين إضافيين، لدينا أهداف معينة نسعى لتحقيقها، ربما أنجزنا نحو 70% منها. يمكننا القيام باللمسات الأخيرة، لكن حتى لو لم نقم بذلك سيستغرق الأمر سنوات بالنسبة لهم لإعادة البناء.
0: ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

0: ترامب بعد رفض ترامب للورقة الإيرانية بشأن وقف إطلاق النار عبر الوسيط الباكستاني، أي خطط عسكرية أيضا تقدمها إسرائيل. معنا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز العربية نضال كناعنة. نضال، ترامب يؤكد بأن العلاقة جيدة جدا وبأنه أطلع نتنياهو على تفاصيل المواقف الأمريكية.
1: نعم روبير، أولا يعني ما يلفت الانتباه هو أنه الآن في كل بيان سواء من نتنياهو أو من ترامب التأكيد على العلاقات الطيبة ما بين نتنياهو وترامب. لا أدري لماذا المؤكد يحتاج إلى تأكيد إلا إذا كان المؤكد غير أكيد، يعني لماذا يصر نتنياهو كل الوقت على تأكيد أن العلاقات مع ترامب ممتازة وترامب كل الوقت يقول أن العلاقات مع نتنياهو ممتازة؟ هذا يعني بأن العلاقة بين نتنياهو وترامب محل تساؤل وبالتالي هناك حاجة لتأكيدها. لكن على العموم هناك القضية الإيرانية. أولا هناك ارتياح إسرائيلي للرفض الإيراني. إسرائيل كانت ربما تصلي لأن تقوم إيران برفض المقترح الأمريكي. إسرائيل تقول بأن المقترح الأمريكي الذي كان مقدم لإيران كان مقترح كارثي بالنسبة لإسرائيل، لذا إسرائيل مرتاحة للرفض الإيراني. والرفض الإيراني بالنسبة لإسرائيل يعني تعزيز خيار الحرب لأنه هناك تراجع في خيار المفاوضات. والسؤال الآن ما الذي سيحدث؟ ما هي الخطوات القادمة بالنسبة للرئيس ترامب؟ طبعا نتنياهو يعول هنا على ذهاب الرئيس ترامب إلى خطوات عسكرية ضد إيران. هذه هي خطة نتنياهو، هذه هي دعوات نتنياهو، هذا ما يقوله نتنياهو كل الوقت، وهذا ما كانت تتحدث عنه التسريبات بالأمس من أن نتنياهو وإسرائيل يعتقدون بأنه يجب توجيه ضربة لإيران لكي تعود إيران للمفاوضات وهي أكثر جدية، على الأقل هذا ما يقوله نتنياهو. لكن السؤال هل فعليا ضربة عسكرية لإيران ستعيد إيران إلى المفاوضات بالوضع الذي يريدها عليه نتنياهو؟ هذا محل تساؤل كبير الآن. والسؤال الآخر هو ما هي هذه الضربة العسكرية؟ هل ضربة عسكرية لإيران ضربة بسيطة ضربة محدودة كما كان يتحدث عنها الرئيس ترامب كافية لتحقيق هذا التحول في الموقف الإيراني أم لا؟ هناك الكثير من الأسئلة. هناك أيضا خيارات أخرى موجودة أمام الولايات المتحدة، ربما ليست كلها مفضلة على إسرائيل وربما ليست كلها يعني حقيقية وقابلة للتطبيق فعليا. أولا هناك الحديث عن استمرار الحصار، يعني استمرار الوضع القائم واستمرار الحصار على إيران، وعندما تهاجم إيران سفن تتم مهاجمة إيران. لكن كما يقول الرئيس ترامب مع الحفاظ على وقف إطلاق النار، بمعنى تحويل وقف إطلاق النار في منطقة الخليج العربي إلى ما يشبه وقف إطلاق النار في لبنان، ضربات ولكن الحفاظ على وقف إطلاق النار تحت النيران. هذا يعني أحد السيناريوهات المطروحة الآن. وبالنسبة لإسرائيل ربما هذا سيناريو مقبول لأنه على الأقل ليس اتفاق دبلوماسي، ثانيا لأنه يبقي على احتمال الحرب ويبقي الحصار على إيران.
0: طبعا مزيد من التفاصيل سنتابعها معك نضال في هذه التغطية عبر سكاي نيوز عربية في الساعات المقبلة، مزيد من المواقف إن كان عن بنيامين نتنياهو أو الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. اعتبرت طهران أن المقترح الذي قدمته إلى واشنطن لا يعد مبالغا فيه، وصفة المطالب الأمريكية بغير الواقعية. وكشفت تقارير أمريكية أن إيران تمسكت في ردها على المقترح الأمريكي بمطلب إنهاء الحرب قبل حسم الملف النووي. نتابع تفاصيل الرد الإيراني.

0: SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية. مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 20 أستراليا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
4: وزير الخزينة جيم شالمرز اللي رح يطرح موازنة 2026 و27 مساء بكرة ثلاثة، بالإضافة للرد الإيراني اللي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ماذا ينتظر العالم؟ هل تصعيد أم باب المفاوضات لا يزال قائم؟ لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 20 أستراليا.
5: Just dropped. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

تلقاه عشان تلقاه. يا اللي نسيت الحب انساه وابعد عنه.

0: 2MA Australia with Serene. It's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: Your news coming up moments from now on 2MA Australia.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. هذا الأسبوع هو أسبوع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فالخميس والجمعة تنعقد الجلستان الثالثة والرابعة في واشنطن، وفيهما سيترأس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني. وبخلاف الجلستين السابقتين التمهيديتين، فإن البحث سيتطرق في الجلستين المقبلتين إلى نقاط الخلاف بين البلدين. فالجانب اللبناني سيركز على وقف إطلاق النار ودعم الجيش ليتمكن الأخير من بسط سلطة الدولة في مناطق التوتر وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، في حين أن إسرائيل ستطالب بنزع سلاح حزب الله كمقدمة لوقف إطلاق النار. ولأن التباين حاد بين المقاربتين والرؤيتين، فإن دور الوسيط الأمريكي كبير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. الكربلائي يسقط بعد أبو عمر، فضيحة جديدة تكشف هشاشة الفلترة داخل الدوائر الأمنية والسياسية اللبنانية. تقرير مجدلين اللحام.
1: بين أبو عمر السنكري منتحل صفة أمير سعودي وطارق الحسيني الكربلائي خضرج الحمراء منتحل صفة عقيد عراقي، استفاء لبنان عن جديد على بيان للجيش اللبناني وفضيحة توقيف منتحل صفة جديد لتتكشف

0: في علنية بياخده وبيجيبه وبيعرفه. هو الضابط محمد مرتضى بمديرية المخابرات كان رئيس مكتب أمن الضاحية وحاليا يشغل منصب رئيس مكتب أمن الحمراء أو مسؤول المخابرات الجيش بالحمراء. مديرية المخابرات عبر محمد مرتضى الضابط يلي هو عنده قدروا يستدرجوا العائد الوهمي وتم توقيفه. الهدف هو هدف مادي بطبيعة الحال يعني بشكل أساسي، والتحقيقات بعد ببدايتها، والتحقيق وين؟ بمديرية المخابرات.
1: إذن باتت المؤسسات الرسمية اللبنانية أمنية كانت أم سياسية بيئة قابلة للاختراق عبر العلاقات الشخصية لا عبر البروتوكولات.
0: هو تبين أنه كمان رائد متقاعد بالجيش العراقي إجا على لبنان وتزوج بسيدة لبنانية من منطقة بعلبك من بلدة بريتال، ببيع عصير وفواكه، بيقول أنه أنا شريك بهذا المحل أو بشتغل بهذا المحل. هذا بالليل، وبالنهار كان بيلبس البدلة، وعلى كل وقت وقفوه بسيارته وضبطوا بالسيارة أكثر من بزة يعني للجيش العراقي، يعني بزة رسمية وبزة عسكرية وبزة أمنية. تبين أنه شايف ضباط كتير.
1: كل ذلك والمواطن اللبناني عم يسأل متى تتحقق السيادة الفعلية بلبنان بعد ما عشنا تاريخ من التحكم الخارجي بالأمن والسياسة، من أبو عمار ياسر عرفات إلى أبو عبدو رستم غزالي إلى ما وصلنا إليه من نسخ رديئة كأبو عمر والكربلائي.
2: في جديد مناقشات قانون العفو العام، نواب من معظم الكتل يلتقون عنفي بعبدة في حضور وزير الدفاع. طرح للنقاط الخلافية ومناقشة صريحة في وقت أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقرر عقدها اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، في إشارة إلى عدم الاتفاق على صيغة موحدة. تقرير ماريان زوين.
1: قانون العفو العام كان أمام ثلاثة سيناريوهات: التوافق عليه داخل اللجان المشتركة بحضور وبرضا المؤسسة العسكرية، عدم التوافق والذهاب إلى التصويت عليه في الهيئة العامة، أو سقوط القانون مع خطر تأجيج السجلات التي بدأت منذ جلسة اللجان يوم الأربعاء الفائت وتمددت إلى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. وأمام هذه المشهدية تكثفت الاتصالات السياسية منذ يوم الأربعاء تاريخ رفع الجلسة بعد دقائق فقط عقب كلمة ألقاها ممثل الجيش اللبناني داخل القاعة. ومنذ ذلك الوقت تواصل نواب من كتل عدة مع بعضهم البعض فيما اتجهت النية السياسية نحو إقرار قانون العفو العام لا تراجع عنه. وفي هذا الإطار جاء اللقاء يوم الأحد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، والضاح الصادق، فراس حمدان، وغادة أيوب. وبحسب معلومات أم تي في جاء اللقاء بعدما تدعى هؤلاء النواب باسم كتلهم فيما بينهم للقيام بهذه الخطوة، فيما بادر النائب ميشيل معوض إلى طلب الموعد من الرئيس عون والعمل على إنجاح هذا اللقاء بحضور ممثلين عن الكتل باستثناء من اعتذر. وام تي في علمت ان الاجتماع تخللته مصارحه مباشره وعرض للهواجس والعراقيل والنقاط الخلافيه، فيما استمع رئيس الجمهوريه الى هذه المخاوف والمقترحات من النواب. وبعد انتهاء اللقاء استكملت الاتصالات السياسيه والقانونيه بين النواب لايجاد الصياغ المناسبه التي ستطرح يوم الاثنين، ويفترض ان تحظى بتوافق صياغ ترفع المظلوميه شرط الا تكون على حساب هواجس المؤسسه العسكريه وشهدائها. وهذه الصيغ ستتناول البنود التالية: الموقوفون الذين أمضوا أكثر من 12 سنة في السجن من دون محاكمة، هل سيشملهم العفو جميعا أم ستكون هناك استثناءات لبعضهم؟ وماذا عن ملف الأحكام الغيابية ولا سيما فيما يتعلق بمن لم يمثل أمام المحكمة العسكرية بسبب فقدان الثقة بها وفق ما يطرحه عدد من النواب؟ ومن النقاط الأساسية أيضا مسألة الإدغام، أي في حال وجود أكثر من حكم بحق الشخص نفسه، هل تحتسب العقوبة الأكبر وحدها أم ستجمع الأحكام؟ إضافة إلى البند الأكثر حساسية والمتعلق بتخفيض العقوبات وما قد يترتب عليه بالنسبة إلى الجرائم المستثناة أساسا من العفو العام كعقوبات الإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة، فما التخفيض الذي سيعتمد لهذه الأحكام؟ وبالتالي من سيخرج من السجن قريبا حتى لو لم يشمله العفو؟
2: قانون العفو حضر أيضا في عدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس عيد سيدة الحصاد على نية القطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين.
3: اليوم وسط كل هذا التعب يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج

0: وهو يأمل ينتظر السلام بالنسبة إلى قانون العفو العام، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: إلى المستجدات الأمنية في الجنوب، حيث تستمر الضربات الإسرائيلية، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون والنبطي الفوقة وبلدة ألوي، وشن ثلاث غارات على يحمر لشئيف، وكان أطلق فجرا رشقات رشاشة باتجاه أطراف النقورة في القطاع الغربي. هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع ذوي انفجارات في الجليل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله يجب أن تستمر حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران، معتبرا أن طهران تسعى لربط أي تهدئة مع إسرائيل بوقف النار في لبنان. كما أعرب عن أمله في أن تنهي إسرائيل اعتمادها على الدعم العسكري خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدا رغبته في خفض المساعدات المالية الأمريكية المخصصة للتعاون العسكري إلى الصفر. وأكد نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل تتلقى حاليا نحو 3.8 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية، مضيفا أن الوقت حان لإعادة ضبط العلاقة المالية بين واشنطن وتل أبيب. في الجنوب أيضا، مأساة طفلة ولدت في إسرائيل تخاف اليوم كامرأة تكرار عزلة الشريط الحدودي.
2: الجنوب اللي تحرر أيار عام 2000 يجد نفسه مجددا بعد ربع قرن من ذلك رهينة حرب مفتوحة، ثأرا للمرشد بتتقدم فيه الجغرافيا العسكرية على حياة المدنيين. عاد الجنوب تدريجيا لمفردات ظن اللبنانيون إن انتهت، منطقة عازلة، قرى مقفلة، طرقات مقطوعة، ومدنيون بيفكروا بالنجاة قبل أي شيء تاني.
3: أنا خلقت بإسرائيل بسنة 83، بوقتها كانت الطرقات مسكرة، ما كان فينا ننزل على بيروت، كانت بدنا تصاريح تننزل وتصاريح تنطلع. اضطرت الماما تروح على إسرائيل تولدني. أنا شقة التوم، نحنا توم كان بحالة طارئة جدا، خاصة أنه نحنا هون ما كانت المستشفيات مجهزة، ما كان في حكيم نسائي يعمل هيدا العملية. يعني
2: طفلة ولدت بإسرائيل بسبب الحرب قبل عقود، كبرت اليوم وصارت امرأة شاهدة على خوف أهل اللبنانيين من تكرار السيناريو نفسه وتكرار الاتهام بالعمالة.
3: المشكلة الأساسية أنه ما عم نشوف دولتنا واقفة معنا، وإذا في حال كانت واقفة معنا وجودها معنا كتير ضعيف. كرمال هي في كتير ناس بيقولوا عنا عملاء، يمكن أنا عملة بالنسبة لإلي بدي فسرها أنه إيه، لأنه نحنا بقينا بضيعتنا، حميناها ما تركناها، عم نحرسها، شبابة سهرانة كل الوقت من الصبح لعشية.
2: وبعد 68 يوم على الحرب الشرسة الدايرة بين إيران وإسرائيل بالوكالة، أي حرب طويلة على الحدود بتعيد إنتاج الظروف نفسها والحاجة نفسها، حتى لو تغيرت الشعارات واللاعبون. لما يصير الوصول إلى المستشفى أو بيروت معركة بحد ذاتها، يعود الناس للتفكير بمنطق النجاة لا نظريات الانتصار الكبرى.
1: وعلى وقع التصعيد الميداني، تصعيد سياسي وهجوم مركز من حزب الله على رئيس الجمهورية. فقد سأل عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري في التفاوض المباشر.
4: أنتم بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة أقوى للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغطوا على الأمريكي بهذه الورقة القوية، كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج؟ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5: لنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
6: كبير كبير وبيخلينا نتساءل إذا يعني كمان المرحلة اللي جاية حاملة تصعيد وعودة للحرب. وكما ذكر أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي كمان بيقول أنه الحرب مع إيران لم تنتهي. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا المحامي دكتور والمحلل السياسي دكتور ميشيل عيد. مرحب فيك دكتور ميشيل، صباح الخير.
7: يسعد صباحك مدام كلود، إليك ولكل المشاهدين والمستمعين، يسعد صباحكم من بيروت.
6: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. كنا على أساس نبلش بالوضع اللبناني والملف اللبناني، ولكن اللي ورد في هذه الأثناء الرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد اللي قدمته إيران، وهذا يشير إلى أنه نحن دخلنا بمرحلة فيها كثير من الحذر والقلق والتوتر، فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
7: يعني بداية حديثك كنت بتقولي يا ريت نضلنا مع الموسيقى والأجواء الحلوة، ولكن للأسف نحن بجو قلق جدا مثل ما تفضلتي، وكأنه المنطقة العربية هون الشرق الأوسط مكتوب عليها من 1000 و2000 سنة يمكن على طول بيتمر بمطبات حروب وحروب متتالية وفي تقطع، بنرجع لحرب جديدة. هلا وقوفنا أمام ما أطلقه ترامب، طبعا ترامب رفض ولكن ما قطع حبل التواصل أو التفاوض مطلقا، وقال أنه أنا برفض ما أطلقته إيران لأني ما حبيته، ما قال سنعود إلى الحرب، وكأنه أنا بشوف بمكان ما، مع أنه كان في مرونة بالرد الإيراني اليوم، مش هين لأول مرة يمكن إيران بتقول أنا مستعد يسلم اليورانيوم لبلد ثالث بدون ما تسميه، قد تكون روسيا قد تكون الصين أو غيرها، ومستعد توقف التخصيب اليوراني ل 15 سنة مقابل طبعا بدها ضمانات برفع العقوبات وبالأرصدة المجمدة وإلى آخره. رفض ترامب أنا بشوف بمكان ما هو منه رفض قاطع، رفض مؤقت، لأنه بتعرف اليوم مدام كلود أنه الرئيس ترامب رئيس أمريكي رايح على الصين، وبتعرف الصين قديش بتقدر تلعب دور في هذه الأزمات اللي عم نعيشها نحن. أنا بشوف بمكان ما سيكون رد ورد مقابل خلال يومين ثلاثة وأربعة، يعني حيكون في تفاوض ضمن إطار وقف إطلاق النار اللي بشوف أنا بمكان ما سيستمر وقف إطلاق النار أو تمديد وقف إطلاق النار اللي كان موجود. على كل حال نحن بعنا بجو الحرب، ولكن هذا الوقف سيستمر لحين عودته من الصين طبعا بأراء جديدة، لأنه الصين وروسيا يلعبان دور كتير مهم هذه المفاوضات. أنا بشوف الحرب مثل ما قال نتنياهو، الحرب نحن بحالة حرب، بس إعادة الحرب بين إيران وأمريكا أنا بشوفها مثل ما قال ترامب، قال إن هذه المسؤولية التفاوض مع إيران هي مسؤوليتي أنا، وكأنه عم بيقول لنتنياهو لكل العالم إنه أنا تركوني أتصرف، أنا حروح على الصين وحأرجع وندرس الخيار المناسب فيما لو أعيد التفاوض إلى منطق إذا بدك المروني اللي لأبرزتها اليوم بشوفها أنا بمكان ما إيران. ومنشوف كمان طبعا السياسة الأمريكية الخارجية والضوء الأخضر الأمريكي، هل ستعود الحرب أي أو لا، خلينا ننطر ونشوف، لأنه بمكان ما هالأمور بدها شوية تروي،
6: ولكن
7: نتأمل ما نرجع نشوف الحرب.
6: نعم دكتور ميشيل، يعني الشيء اللي حضرتك ذكرته فيما أبدته إيران من مروني بعملية تسليم اليورانيوم لبلد، ولكن هذا كان مقترح بفترة سابقة، يلي مثل ما شفنا روسيا أو باكستان يلي هني قد يعني طرحوا هذا، روسيا اللي طرحت يعني تسليم اليورانيوم، ولكن الرد اللي كان من قبل الولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي رفض هذا الأمر. حتى كان في هونيك تلميح بفترة سابقة لأنه باكستان يلي هي تستلم هذا يعني هيدا الشيء اليورانيوم، كمان ما كان في هذا التجاوب من الجانب الأمريكي، فكيف تفسر يعني هذا الأمر؟
7: يعني خليني ارجع معك لنقطة، دائما نقطة الصفر وقت بلشت الحرب من يعني من شهر وشهرين من امريكا واسرائيل على ايران، وقيل بالوقت بهداك الوقت انه خلال كم يوم ايران خلص ستنهك وقواها العسكرية وسياستها والى اخره، وراحوا القاضي كلهم اذا بدك صار في هجوم او كتير على القاضي الصف الاول بايران، وتبين فيما بعد لا انه ايران ما زالت دولة عند سيادتها عند مقوماتها العسكرية. طبعا ما منا نحكي بما إذا بدك قديش كانت قوة الضربة الأمريكية للقوى العسكرية، طبعا في منهك القوى العسكرية الإيرانية، ولكن ما زالت تقوم إذا بدك بلملمة زيتها داخل الصف الإيراني الوحدة الإيرانية، معناتها قادرة تفاوض إيران، معناتها ما زالت إلى حد ما على طاولة المفاوضات لديها من أوراق تقدر تفاوض فيها. منشان هيك نحن اليوم الحرب أو العودة إلى الحرب هل ستجدي نفعا؟ هنا بيت القصيد، يعني إذا اليوم ترامب قرر أنه يعود للحرب هو والإسرائيلي ونتنياهو، هل الحرب ستجدي نفعا؟ أنا بشوف لا، الحرب بالطريقة اللي كانت سلكته ما وصلت لنتيجة إلا منطق التفاوض، والتفاوض طبعا بده شوية وقت، يعني نحن ما لازم دغري نتوقف أو نشتغل عاطفيا أنه دغري خلص المفاوضات رجعنا للحرب، طيب خلصت الحرب رجعنا للتفاوض، لا خلينا بمنطق التفاوض. أنا بشوف بمكان ما سيعاد النظر بالتفاوض بين إيران وأمريكا عبر باكستان أو دولة تانية، أو يمكن مثل ما كنت بحكي أنا وياك شوية الصين أو روسيا تلعب دورة كمان، ممكن التفاوض يوصل لنقاط مشتركة ونقدر من خلال لا نتوصل لتفاهم على مستوى المنطقة، ولكن في منطق زمدك الرد الإيراني أنه كمان لبنان ما زال ضمن خطاب أو ضمن القواعد اللي الاشتباك اللي موجودة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، أنه لبنان هو محور أساسي. هل نتنياهو سيقبل بوقف هذا الملف أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه بأول أدار، يعني قبل دخوله بهالحرب الشرسة اللي موجودة اليوم اللي بعدها مستمرة بلبنان؟ كمان هيدي نقطة كتير مهمة، وبتصور هيدي نقطة مدام كلود خلافية حتكون بين إيران وأمريكا طبعا بدعم إسرائيلي، إنه يمكن ما بدهم لوقف إطلاق نار وما بدهم يكون لبنان بهالإطار. منشان هيك هالأمر كمان بيفرض ما نكون حذرين نحن، وبعدنا داخلين بلعبة الأمر للأسف. نحن مهما حصل في لبنان من تداعيات ومن اللي كل عم تشوفيه، ما زلنا نحن بلعبة الأمم نقطة أو موجودين على طاولة التفاوض بين إيران وأمريكا، ولو نحن عم نجرب ننفذ بمكان ما لإعادة سيادة لبنان وإعادة القرار اللبناني، ولكن أنا بشوف بعده مربوط إلى حد بعيد بهذا التفاوض.
6: نعم. لكن اليوم نلاحظ أنه في بعض الأقليم أو المحللين أو السياسيين بيعتبروا فيما بيتعلق بالنسبة ل يعني كمان عملية التطبيع، المملكة العربية السعودية اللي دخلت على الخط يلي بترفض اليوم أن يكون في تطبيع بين لبنان وإسرائيل قبل المملكة العربية السعودية وإسرائيل. فاليوم مشوف دايما عم بيكون في العودة إلى السعودية، كيف ترى اليوم دور السعودية بلبنان؟
7: طبعا دور السعودية مدام كلود مش بس بلبنان، بالعالم اليوم دور السعودية. بتعرفي خطاب الأمير محمد يلي يحكي عن 2030 ستكون السعودية يعني مثل ما سموها أوروبا الشرق، السعودي اليوم يلعب دور كتير كبير بالمنطقة وهو محوري في هذه المنطقة. وقصة التطبيع مش المقصود فيها أنه لبنان ما يروح على التطبيع، يرى السعوديون يعني بطريقة أو بأخرى أنه التطبيع اليوم مش وقته يروح لبنان أو يزحف نحو التطبيع. بالوقت يلي مؤتمر اللي حصل بلبنان واللي حصل بالسعودية حول حل الدولتين، يعني دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، بعد هالأمر يلي حطته كان شرط السعودية من شروطها للذهاب إلى التطبيع هي شخصيا مع إسرائيل، فكيف أنه لبنان يكون سباق وبعد ما عنده بين إيديه أي أمور وما عنده الخطوط العربية الممسوكة؟ يعني والسعودية هون بقى تلعب دور لمساندة لبنان أنه ما يسحب بطريقة ما ويخ يخسر إذا بدك أو يتنازل كتير تيروح على التطبيع. على أي حال نحن ما منفوت هلا اليوم بلعب التطبيع أو سلام بلبنان، لأنه إذا منفوت على الملف اللبناني نحن وياكي مدام كلود ما في شيء اسمه اليوم. حتى التفاوض اللي عم تشوفوه أنتوا صار فيه لغط بلبنان مثل ما تفضلتي، وإعلاميين وسياسيين ومحللين سياسيين وجغرافيين وكل شيء. اليوم بعد نحن بعدنا بمثل ما بقول رحلة الألف ميل، حتى بالميل الأول يمكن في تفاوض قريبا بعد 4-5 أيام بمرحلة ثالثة، وفيها السفير سيمون كرم وملحق عسكري لوضع بعض النقاط المتعلقة على الأقل بوقف إطلاق النار وبتخفيض التصعيد. بعد ما فتنا على مفاصل لا اتفاقات مباشرة لا تفاوض مباشر ولا غير مباشر بعد من النقطة الأولى يلي هي وقف إطلاق نار في لبنان، وما حدا يخاف. يعني لبنان لازم يستعيد سيادته، لازم رئيس جمهورية كل المواطنين اللبنانيين بما فيهم الثنائي الشيعي وغيره يقولوا له تفضل احميلنا السيادة، احميلنا أرضنا، عمول وقف إطلاق نار، عمول إعادة أعمار، احميلنا أراضينا ونحن حنكون معك. مش دغري نقوص على أي مبادرة بيقوم فيها رئيس جمهورية، لأنه عم يجرب يطبق الدستور، عم يجرب هو الحكومة يستعيدوا السيادة اللبنانية بقرار مستقل.
6: نعم
7: ولكن دونها محاذير طبعا، لأنه في نص الشعب اللبناني يعيش اليوم الأمرين، يعيش النزوح والتهجير والقتل والتدمير وإزالة بيوته. كمان هي نقطة خلافية بالساحة اللبنانية، ولكن كمان التفاوض هو منحة دبلوماسي متعارف عليه عند حصول أي حرب.
6: دكتور ميشيل، عندي فقط دقيقة من الوقت قبل ما أروح للأخبار، بدي أطرق لموضوع الملف الموقوفين الإسلاميين وقدي مرتبط بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا ولقاء رئيس الشرع.
7: خلينا نقول قبل الملف العفو العام بسرعة رح خبرك، ملف العفو العام دائما بصير في حرب لبنان دغري منفكر بعده بعفو عام، أو مرات بصير في عفو مجتزأ مثل ما كان يصير بالسابق بال2005 وما قبله. هلا طبعا الموقفين الإسلاميين زيارة الرئيس نواف سلام إلى تداعيات على صعيد الاقتصادي والتجاري وحسن الجوار مع سوريا، يعني إعادة إحياء العلاقة بين دولتين على مستوى بروتوكولي، ولكن كمان من ضمن السيادة كمان في القضاء هو جزء من السيادة، ودور الموقفين الإسلاميين هون كان محوري طبعا، لأنه يقال أو نسمع أو نرى أنه هؤلاء الموقفين كانوا هن موقفين بسياسيا خلينا نقول. من شانك إذا اللغط والخلط بأوراق العفو العام، وبتعرف اليوم بلبنان عم ينشغل بين عدة لجان، مش بس لجنة واحدة بمجلس النواب، لجنة الدفاع ولجنة الحريات واللجان كلها عم تدرس هذا القانون، ولو أخذ شوية وقت حيصير في عفو عام من ضمنهم الموقوفين الإسلاميين، طبعا مع الحفاظ على الأمن القومي اللبناني. يعني الموقوف شو ما كان يكون، إذا كان تعرض للدولة اللبنانية أو للجيش اللبناني أو شيء، يجب أن يعاد النظر بملفه عبر القضاء. وهون كمان لازم نوجه رسالة للقضاء من خلال برنامجك، أنه مش تقاعس القضاء، يمكن بدء التقاضي وبدء القضاة يلي بدء العمل القضائي يلي استمر عدة سنوات بدون إجراء أي جلسات للموقوفين أدى إلى ما أدى عليه من الصراق و المطالبة. من شان هيك العفو لازم يصدر طبعا ضمن المحاذير اللي قلت عنها، وهذا أمر طبيعي بعد كل حرب بتصير. بقى لا خوف على يعني إذا بدك على القضاء اللبناني عم يستعيد نشاطه اليوم، وجه مدعي عام تمييز جديد، والقضاء يجب أن يعود إلى مسار طبيعي. وطبعا زيارة نواف سلام تصب فيما تصب من ضمنها إلى كل العوامل إن كانت قضائية أو اقتصادية أو إدارية أو طبعا تجارية وزراعية وغيره.
6: لهون بدي أشكرك المحامي دكتور والمحلل السياسي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. شكرا لوقتك دكتور ميشيل، رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من تويمية أستراليا على 1630 أي

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
2: رضي ببعض المكونات اللي إيران حطتها، رح يكون هو أسوأ من حط قدام الرأي العام. بده كل البنود اللي حطها هو مدام كلود إنه تتنفس بحذافيرها. لذلك الأمر إيران رفضت المقترح جملة وتفصيلا، وحطت مقترح مقابله، والمقترح اللي مقابله أن يكون منصف ما بين اثنين كمان رفضته أمريكا. اليوم رجع طلع البترول اليوم بين $4 و$7 للبرميل فجأة واحدة. يعني هذا ما بي تشكر بالخير أبدا قطعيا
3: طبعا.
2: وشوفنا شو عم يصير في دول الخليج. بلشت دولة الإمارات يا مدام كلود.
3: طرحنا سؤال سعيد، أنه لغاية هذه اللحظات مين هو المنتصر في هذه الحرب، وشو حققت هذه الحرب اليوم على إيران؟
2: مدام كلود، ما في شيء اسمه منتصر. هلأ المنتصر بوقت الحاضر هي إيران، لأن إيران هي موجودة بأرضها، لا طلعت ولا إجت. يلي عم يدفع الثمن الكثير البورج اللي عم تجي وعم تكلف مئات الملايين الدولارات كل يوم، وإسه ما تحقق شيء أبدا لحديث الآن. بس ولكن اللي عم ينضر هن مجلس التعاون الخليجي، لأنه شفنا اليوم الإمارات بلشت تتفكك. يلي هي مدينة الشارقة وحاكم عليها أمير نزل علم الإمارات ورفع علم الشارقة، لأنه هي الإمارات مكونة من 5 أقطاب، يعني القطر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. أول شيء منهم الشارقة هلأ عم تتهم محمد بن زايد بتدمير المنطقة وتدمير الإمارات وتدمير ما بناه الشيخ زايد الله يرحمه. ها واحدة. شغلة تانية، نحن رايحين لمعركة كبيرة مدام كلود. شغلة تانية مشان بولين هانسن طريقة السياسة اللي عم تستعملها مدام كلود، عم تشوف انه البيت وضعه غسلين. واليوم الدولة عم تجيب ما بين 120,000 إلى 200,000 مهاجر كل سنة. طيب على أي أساس؟ من وقت ما بلشت الحرب الإيرانية العراقية الإيرانية الأمريكية لحديث الآن من فوق
3: وقديه. نعم، يعني هل اللي عم تذكرون كتير صحيح، ولكن كمان اليوم قدرت استفادت من هيدا الانقسام اللي صار داخل المجتمع الأسترالي وتأثيرات حرب غزة على وضعنا والعودة لأستراليا، رفع هيدا الشعار، فهيدا كمان اللي رجع عزز من شعبيتها الكبيرة لبولين هانسن، بالإضافة للي تفضل ذكرتهم
2: بالمية مية مدام كلود. وبولين هانسن عم تقول انه اليوم هالإنفستر اللي عم يجي يشتري بيت عم يهبطوا عم يعمروا الجوبلكس وعم يعمل فيه ملايين. طيب هالشخص بيشتري اول بيت وما عم تحاسبوه. هلا حتى فات الدولة انه اللي عم يعمل انفستمنت لازم ناخذ منه بين 75% و50% من ارباح العقار، والكابيتال جين بدنا نشيله كليا لانه ما عم نستفيد منه. نحن اللي عم نستفيد منه هو الانفست. هلا الانفست خايف شو بده يعمل.
3: نعم، بس هيدا أمر كمان رح يأثر، يعني منه الحل العبقري، لأنه كمان رح يأثر على المستثمرين وهروبهم للخارج، مثلا للجوء للخارج.
2: معلش مدام كلود، هيك بهالطريقة هيدي اليوم العقارات ترجع تنزل مثل ما نزل بأمريكا، وهلأ مثل ما نزل بنيوزيلندا كمان نزلوا العقارات 50% بنيوزيلندا مدام كلود. والعالم بدها تعيش. أنا ما بهمني الانفست، أنا اللي بيهمني اليوم الولد ابني إذا بده يشتري بيت، يده يشتري بيت يقعد فيه. الانفستر ما عم يشتغل لي،
3: عظيم،
2: يعمل مربح.
3: عظيم، شكرا لك سعيد على مداخلتك. راح أتابع من منطقة بليك تاون سيدني. معنا اتصال من شادي. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود.
3: صباح النور شادي.
4: أنا بحب أعطي رأيي بموضوع 3 مواضيع اللي حضرتك طرحتهم.
3: تفضل.
4: هن الفيران وال وإيران و وهون فرين هانسن والفوز اللي حصلته بفرق.
3: نعم منبلش بالفيران. عندك مش
4: الفيران الفيران طلع شو الفيران هي وين وين أكثر شيء بين في فيران وين بأي بلدية؟
3: لا ولو إذا بتنزل على السيتي بتلاحظ إنه
4: على السيتي على أنا هذا اللي بدي أنا هذا اللي حابب أسمعه. السيتي بلدية بلدية سيدني بلما تطلع على البلدية صارت تطلع على المظاهرات اللي تنعمل بسيدني تحت بدون ما يأخذوا إجراءات صاروا يطلعوا لهونيك ما عادش طلعوا على البلديات. كمان هيك انتشر الفيران والتبكوا بشغلات تانية كمان بديش يعني إنه كمان حسب ما يقولوا إنه
3: قهوة رطوبة أو في أسباب كتير العوامل المناخية والفيضانات اللي صارت
4: يا كلود لو بيطلعوا على البلديات ما كان بيحصل في فيران لو بيرشوا بيعملوا ما في فيران.
3: نعم
4: هذه واحدة. بالنسبة لبولين هانسن هل تبين وخاصة مثل ما قلتي حضرتك بالمظاهرات اللي طلعت بوقت غزة هون بأستراليا كانت بولين هانسن تروح دغري على المشكلة لقت يعني حزب الأحرار وحزب العمال طلعوا لوفكين بهذا الموضوع ما كانوا حاسمين بالموضوع المظاهرات اللي كانت تحصل.
3: نعم
4: قامت بولين هانسن حكت الكلام الستريت الدغري وعملت يعني عملت على المشكلة
3: كانت واضحة
4: على المشكلة مباشرة
3: هلا ما ضدها بس كانت واضحة
4: حزب كرميل هاكي الشعبية تبعيتها طلعت وراح تطلع أكثر راح تطلع أكثر. بالنسبة لإيران بالنسبة لإيران إيران ما في عندها مفر ما في عندها مفر بدها تسلم اليورانيوم وبدها توقف دعم الأزرع وبدها توقف الباليستي.
3: عظيم شكرا لك شادي على مداخلتك. هيدي أراءكم على الهواء
5: وتطلع بالقطع واعملي كومبيربل بالأرض اللي عندنا احنا هون مدام كلود هيدي أسهل شيء أسهل طريقة واعملي كومبيربل عندهم هونيك ها أرض طبعا ما بتطلع 1% مما تملك استراليا ما هيك مزبوط عم بحكي ما
3: نعم.
5: طيب ليش هم شعب مرفه شعب مرفه من غير ضرائب وليش احنا عم نغتصب ضرائبيا بهيدا البلد وما معنا شيء واحنا بنملك هالارض الكبيره مدام كلود. انا عم اقول لك استضيفي حدا وانا يعني انا مستعد انا ادفع له اوكي مشان نفضح الحكي هيدا ويجي لك هلا بيقول لك الانفليشن اي انفليشن مدام كلود اللي كان بيشرب 3 كوفي عم يشرب نص كوفي هلا اي انفليشن سرقة اموال العالم باسماء مختلفه ها
3: يعني شكرا
5: نعم. للشعب
3: نعم. لا بس هو اليوم المساعدات اليوم اذا بدك تطلع بالنسبه لرئيس البنك الاحتياط ميشيل بولوك يلي اتهمت الحكومه بعمليه الدعم والصرفيه اللي ادت الى ارتفاع الانفليشن والتضخم
5: اي صرفيه مدام كلود الله يخليك اي صرفيه احنا بلد ضرائبي رهيب
3: المساعدات اللي تقدمت في هذه في ظل هذه الازمه يعني طبعا اليوم
5: لا سمح لنا ان 200 سنه عم ندفع ضريبه يعني اذا ساعتين يوم واحد مدام كلود بدك تحلق لنا شعرنا شعر راسنا يعني شو سوري انا اسف شو المنطق هيدا ما احنا ان 200 سنه عم ندفع على الهواء عم ندفع ضريبه عليه
3: نعم
5: يعني لا بدنا نكون منصفين كمان مدام كلود انا عم اقول لك احنا مصيبتنا هي الدوله احنا ما عندنا اي مشكله خارجيه احنا
3: عزيم.
5: مشكلتنا مدام كلود هي الدوله
3: عظيم
5: لو الدوله تنفض ضرائبها او تشيل ايديها من الشعب فهي شو بيكون في شغل بالمناسبه الشغل مات من وراء ضرائب الدوله مدام كلود
3: أي بس الضريبة ما عم بتروح يعني هذا أكيد فيه هونيك بعض
5: الأمور
3: على الإصلاحات عندك الطرقات عندك البنية التحتية
5: عم بتروح يا مدام كلود عم بتروح لجيوب ناس معينة ومن ضمنهم 4 بنوك مدام كلود عم يقطعوا من
3: هلا ما اختلفنا أنه في هونيك يعني بعض المستفيدين والرأسمالية بالعالم يلي كمان خاصة الرأسمالية هون ممكن يكونوا مستفيدين من هيدا الأمر بس كمان بالمقابل ما فيك تظلم هالقد لأنه عم بيكون بمقابل هذه
5: فيك تقولي لي أي دولة طلعت الأنترس بأوروبا مدام كلود أي دولة طلعت الأنترس بأوروبا غير دولتنا المحترمة هون وغير فيك تقولي لي على يعني بوينت على دولة واحدة أنه طلعت الأنترس ها بوضع العالم اللي عم بتموت من الجوع للدولة لتشوف لها حل المواطن هون عم يسحقوا المواطن اكثر واكثر.
3: بدك تشوف الانفليشن عندهم، بدك تشوف الانفليشن عندهم.
5: الانفليشن يا مدام كلود، انا قلت لك هيدي كلمه، هيدي قد شو بسموها
3: اخترعوها،
5: اقبح من الذنب مدام كلود.
3: شكرا،
5: ما بنوصل النتيجه. استضيفي لنا حدا يخلي لي اياك.
3: ولا يهمك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك.
6: رح الباب التقليديه الكبيره اللي بتحل مشاكل البلد، يعني بلد العفو مثل استراليا، بلد غني، نص موارد ميزانية الدولة اللي تأخذها من ضرائب ومن مبيعات الفحم والآخري، تروح على السوشيال سيكيورتي لضمان الاجتماع اللي عندي إيش والسنترلينج والهاوس، it's not fair medical، it's not fair صراحة. هذا يخلي ضغط على دافعي الضرائب اللي إحنا،
3: صحيح، وعم بيكون قسم كتير كبير منهم من الشباب، يعني هيدا أمر مش مفروض يعني، لأنه الشباب اللي هني منهم في عندهم هالبنية اللي بيقدروا يشتغلوا بيقدروا يتوظفوا، ولكن ليه بدي يقعدوا على الضمان؟
6: نقطة صغيرة أخيرة اللي نعرف وقت التنين، يعني هذا للشباب اللي قاعد على السنتلينج، أنا مرأي يصير تجديد إجباري، كل واحد يروح السنتين ثلاثة يتجند، والفلوس المصاري تأخذون السنتلينج تخلى في حساب توفير لما نطلع يعرف انه والله حق في شيء اسمه شغل وتعب وتبع ضرائب، وذاك الوقت تنطائله يبني بدايه جديده. الا انت قاعد على الهاوسنج كوميشن مثلا، ولا قاعد على السنتر ليج وتشاب عمرك 20 22 30 سنه وما تشتغل، شو يعني؟ شو هذا دلال اكثر من هذا صراحه.
3: شكرا لك رائد على مداخلتك. برجع بذكركم مستمعينا بالنسبه لاهم المواضيع اللي حبينا نطرحها وتشاركونا عليها، هو الرد الايراني على المقترح الأمريكي اللي لقى رفض تام من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طرحنا سؤال اليوم، مين برأيكم في هذه الحرب لغاية هذه اللحظات، لأن الحرب بعدها قائمة، مين هو المنتصر في هذه الحرب على إيران؟ هل إيران فعلا قدرت صمدت بكل هذه الفترة، أم يعني طبعا اليوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرت فرضت واقع مختلف خلت إيران اليوم بموقع كمان لا تحسد عليه، لأنه هذا الحصار اللي فرضته واشنطن على مضيق هرمز اللي راح يكون له تأثيره على الاقتصاد طبعا الإيراني. سؤال، مين هو المنتصر لغاية هذه اللحظات في هذه الحرب؟ هذا بالإضافة لفوز بولين هانسن زعيمة أمي وحدة بالانتخابات الفرعية اللي صارت بمنطقة فيرر في نيو ساوث ويلز. هيدا الشيء اللي شكل صدمة، ما بعرف إذا شكل صدمة عندكم أو مفاجأة عندكم، أم هيدا الشيء متوقع أنه حزب ونيشن اليوم باستطلاعات الرأي اللي عم بنشوف ارتفاع بشعبيته، ونيشن هو من الأحزاب الصغرى اللي اليوم عم يفرض نفسه على الساحة الأسترالية، عم يفرض نفسه ك يعني حزب قادر يواجه أكبر الأحزاب إن كان العمال أو إن كان الأحرار اللي مونيو بخسارة كتير فاتحة خاصة بهذا المقعد. فشو اللي بيخلي اليوم حزب ون نيشن هو يتقدم بهالشكل أو ترتفع شعبيته بهذا الشكل أو يفوز ببعض المقاعد، اللي كمان في توقع أنه بالانتخابات المقبلة سيفوز كمان بمزيد من المقاعد بمناطق غرب سيدني؟ فخليني اسمع رأيكم، هل فعلا سياسة بولين هانسن اللي هي تجاه الهجرة، تجاه الوضع المعيشي، تجاه العودة لأستراليا، لأنه منعرف أنه كان عنده مواقف واضحة واللي كمان لعبتها بشكل زكي بولين هانسن اللي شفنا الشرخ داخل المجتمع الأسترالي وتأثيرات الحرب في غزة كيف أثرت علينا هون، المظاهرات اللي صارت صار فيه مثل شرخ داخل المجتمع الأسترالي، فطلعت بالمقابل بولين هانسن لترفع شعار العودة لأستراليا، أستراليا أولا، وهيدا الأمر اللي زاد من شعبيتها واللي كان في تأييد كتير كبير لإله. خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق على هذه المواضيع.

0: It is Jan Elkon, ala Twimmy Australia, Mark and Serene. They bought Twimmy evening show in the Sea Sabah Bilil, Tanin La Juma, El Hake, Alil, Wil Agane, Ktire, Ahla Agane, Arabi Winglese, Jdid, U Classic, ala 1638, Twimmy Australia.
1: Twimmy News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه. مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان. مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس. مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين. مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Sarah Amir with the top stories. New South Wales police say a body found in the state's central west today is believed to be that of accused triple murderer Julian Ingram. It was discovered beside an abandoned ute 50 kilometres northwest of Lake Cogelico. It's the same vehicle Ingram was seen leaving town in after three people were shot dead in Lake Cogelico in late January. The 37-year-old former council gardener had been on the run since. A boy who's believed to be around 11 or 12 years old has been taken to Melbourne's Royal Children's Hospital with serious injuries after becoming trapped under a train carriage. An Ambulance Victoria spokesperson says multiple emergency services were called to the North Melbourne train station this afternoon, where the boy was found trapped under a carriage. It took emergency services nearly an hour to free him. And five Australians and a New Zealand citizen who are stuck on a hantavirus-stricken cruise ship are due to arrive in the country tomorrow on a government-supported plane. The five Australians, three from New South Wales and two from Queensland, will be taken directly to a quarantine facility at Bullsbrook near Perth once they arrive in the country. Health Minister Mark Butler says none of the Australians have displayed symptoms of hantavirus at this stage. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
6: Merci, merci لك محمد. هذا من ذوقك.
7: تسلمي. بالنسبة لبولين هانسن مدام كلود شيء طبيعي هي تاخذ يعني جمهور لأنه أكيد واقفة مع مين؟ واقفة مع الظلم. كل إنسان صاير بهالدنيا بيوقف مع الظلم هو بياخذ القوة. وحتى عنا الأكبر رجال الدين ساكتين، يعني كل شيء صار علنا، كل شيء صار مفضوح. حتى بسوريا الازدهار لأنه هو مع أمريكا ومع العدو الإسرائيلي. كل إنسان بيوقف معهم هو بيزدهر.
0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day, and today I'm going with: music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
13: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: ترامب يرفض رد إيران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب ويقول المقترح مرفوض بالكامل، وطهران تتمسك بموقفها. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا. تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف حول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، و880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان بين كانون الثانية

0: الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم الأحد إلى باكستان: لم نطلب أي تنازلات، الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن مقترح طهران يتضمن إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وطهران ستكون أيضا مستعدة لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة حقها في الطاقة النووية المدنية. هذا ويعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بكين. عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روانغ هواي يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد. نستمع إليه.
1: لا توجد الدولة في العالم يعني بالتأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة، لذلك الصين مستعدة أيضا لبذل المزيد من الجهود للوساطة وكذلك من أجل استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، ويعني جهود مستمر وكذلك تعزيز هذه الجهود يعني لأن لديها يعني ثقة لدى الجانب الإيراني، وكذلك من خلال قمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي الصين أيضا تستغل هذه الفرصة لتقريب وجهة النظر وحث الطرفين على التماسك بمواصلة التفاوض المباشر.
0: عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونغ هو أن كان متحدثا للزميلة وهيبة خدش. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط، هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران. هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي من جانبه قال إن المهمة في إيران لم تكتمل ولن تنتهي الحرب دون إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. وتتواصل الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب ووسط في جنوب لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أنه وجه إنذارا ببدء هجمات على مناطق محددة. وأعلن الجيش مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان في معارك مع حزب الله. تبادلت كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن هجمات ضد مدنيين لليوم الثاني من هدنة كان من المفترض أن تستمر 3 أيام. من كييف محمد الزاوي.
2: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تنفذ هجمات صاروخية أو جوية واسعة، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش الروسي لا يلتزم الصمت على الجبهة. وفق الرواية الأوكرانية سجل خلال يومي 9 و10 من مايو أكثر من 150 عملا هجوميا وأكثر من 100 عملية قصف، إضافة إلى آلاف الضربات بطائرات مسيرة انتحارية على امتداد محاور القتال. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المواقع الدفاعية الأوكرانية وقصفت بالمدفعية المناطق الحدودية في مقاطعة سومي شمال البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه موسكو الرواية الأوكرانية وتتهم كييف بخرق الهدنة، هدنة لا تزال فرص تحويلها إلى مسار تفاوضي أوسع محدودة بسبب ملفات جوهرية معقدة، بينها مطالب روسيا بشأن دونيسك والسيطرة على محطة زابوريجيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون 2 يناير ونيسان أبريل من العام الحالي، محاذرة من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية في السودان. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: to on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. New music. 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2ME Australia.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Australia.

Hit Music Machine. Hit Music. Only 2ME and 2ME Gold.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I? Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is El Tubazar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
1: 2ME. No limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
11: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: ترامب يرفض رد إيران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب ويقول المقترح مرفوض بالكامل، وطهران تتمسك بموقفها. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا. تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف حول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، و880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان بين كانون الثاني يناير ونيسان أبريل.

0: صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم الأحد إلى باكستان. لم نطلب أي تنازلات، الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن مقترح طهران يتضمن إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وطهران ستكون أيضا مستعدة لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة حقها في الطاقة النووية المدنية. هذا ويعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بكين. عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روانغ هواي يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد. نستمع إليه.
1: لا توجد دولة في العالم يعني بالتأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة، لذلك الصين مستعدة أيضا لبذل المزيد من الجهود للوساطة وكذلك من أجل استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، ويعني جهود مستمر وكذلك تعزيز هذه الجهود يعني لأن لديها يعني ثقة لدى الجانب الإيراني، وكذلك من خلال قمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي الصين أيضا تستغل هذه الفرصة يعني تقريب وجهة النظر وحث الطرفين على التماسك بمواصلة التفاوض المباشر.
0: عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر رونغ هو أن كان متحدثا للزميلة وهيبة خدش. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المهام التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط، هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران. هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي من جانبه قال إن المهام في إيران لم تكتمل ولن تنتهي الحرب دون إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. وتتواصل الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب ووسط في جنوب لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أنه وجه إنذارا ببدء هجمات على مناطق محددة. وأعلن الجيش مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان في معارك مع حزب الله. تبادلت كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن هجمات ضد مدنيين لليوم الثاني من هدنة كان من المفترض أن تستمر 3 أيام. من كييف محمد الزاوي.
2: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تنفذ هجمات صاروخية أو جوية واسعة، لكنه شدد في المقابل على أن الجيش الروسي لا يلتزم الصمت على الجبهة. وفق الرواية الأوكرانية سجل خلال يومي 9 و10 من مايو أكثر من 150 عملا هجوميا وأكثر من 100 عملية قصف، إضافة إلى آلاف الضربات بطائرات مسيرة انتحارية على امتداد محاور القتال. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المواقع الدفاعية الأوكرانية وقصفت بالمدفعية المناطق الحدودية في مقاطعة سومي شمال البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه موسكو الرواية الأوكرانية وتتهم كييف بخرق الهدنة، هدنة لا تزال فرص تحويلها إلى مسار تفاوضي أوسع محدودة بسبب ملفات جوهرية معقدة، بينها مطالب روسيا بشأن دونيسك والسيطرة على محطة زابوريجيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون 2 يناير ونيسان أبريل من العام الحالي، محاذرة من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية في السودان. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
3: توامي أستراليا، أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM، على الإنترنت twamay.com.au وبالتوامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's Toamy.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME, Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: There's only one network with all the coverage.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: It's 16:38 2 AM Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2 AM. Let's get back into it.
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
2: Cha-cha-cha. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عادة رتوانية أستراليا
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز العمل معنا يعني المزيد
5: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
6: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابيجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي تفضل بزيارة energy.vac.gov.au نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس تنينتوا المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: times and the greatest hits on 2ME.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
0: 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة: إيران تعلن استعدادها لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة، والرئيس الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية جملة وتفصيلا. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا غدا. الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتمديد اتفاقية المعادن على جدول مناقشات ترامب ونظيره الصيني يوم الأربعاء. ماكرون يشدد من نيروبي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات لا إلى مساعدات. وأكثر من 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان خلال شهر واحد.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران تمسكها بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردها على اقتراحه لوقف الحرب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط منذ افتتاح الأسواق الآسيوية صباح اليوم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي أسبوع صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم إلى باكستان: لم نطلب أي التنازلات. الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران، ومن بين ما تقترحه طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه مستعد لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثانية، لكن الرئيس الأمريكي رد بالرفض. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم. يعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بيجين. نستمع لعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روهن هوان، يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين. نستمع إليه.
11: أصلاً الجهود الباكستانية هو أيضا من قبل الدعم الصيني للجانب الباكستاني، وكما رأينا أكد وزير خارجية الصيني عند لقائه مع نظيره الإيراني قبل أيام أن الصين مستعدة للعب دور أكثر نشاطا للوساطة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وكذلك لا توجد الدولة بالتأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة، فلذلك الصين مستعدة أيضا للبذل المزيد من الجهود للوساطة. وكذلك الصين أيضا مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الأمريكي للصين، فالصين أيضا تريد أن تستغل هذه الفرصة لتقريب وجهة النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
9: استمعنا إلى عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر رونغ هوان، وكان

0: قرب الحدود مع لبنان. قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلانديا قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق. وأعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون 2 يناير ونيسان من العام الحالي، محذرة من أن هذه الضربات تدفع نزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. من الأخبار الدولية المرتبطة بالصحة، مع قرب اكتمال إخلاء السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا، تم تأكيد إصابتين جديدتين بهذا الفيروس. ميسا إسماعيل والتفاصيل.
1: من بين الإصابات فرنسي كان على متن السفينة، إضافة إلى أمريكي. الفرنسي حالته تتدهور بحسب وزارة الصحة الفرنسية، وهو كان قد خالط 22 شخصا، هذا وكان قد توفي هولندي وألماني بسبب إصابتهم بالفيروس. وستختتم هذه الخطوة عملية معقدة أسفرت حتى الآن عن إجلاء 94 شخصا وإعادتهم إلى أوطانهم بعد 41 يوما من انطلاق السفينة من جنوب الأرجنتين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد طمأنت بأن هذا الفيروس ليس بداية جائحة، محاولة طمأنة الرأي العام فيما يتعلق بهذا الفيروس.
0: إلى اللقاء.
2: مقولة عجبتني كتير لجيفارا، بتقول لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا، بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم، ندى فريد معكم.

0: هوف.
1: فوقوني يا خالي فوقوني. هوف.
0: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
1: هوف هوف هوف. رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تصقي حصاني.
0: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 2ME Australia.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: ودائما عبر 2ME مكملين سوا المشوار. عم تتخيلوا مستمعينا انه هيك لو كل العالم بتفكر مثل بعض، لو كل العالم بتلبس مثل بعض، لو كل العالم عندهم نفس العقيدة، نفس التفكير، نفس الدين، يعني حلو الاختلاف. هون ساعتها منعرف قيمته عن جد للاختلاف. قال جورج أيكن: لو أننا استيقظنا في الصباح ووجدنا الجميع صار من نفس السلالة والعقيدة واللون لاخترعنا أسباب أخرى للتفرقة قبل حلول المساء. تحياتي لألكن.
5: Australia. New music. 2ME Australia.

بحبه وراعي وده إن كان في قلبه ولا في بعده أنا بحبه وراعي وده.

0: قصة عشق طويلة بيننا وبينكن، لأنكن غاليين علينا كتير. نحن دايما بخدمتكن لأوفى مستمعين راديو 2ME أستراليا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بمحوطي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة، إيران تعلن استعدادها لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة، والرئيس الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية جملة وتفصيلا. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا غدا. الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتمديد اتفاقية المعادن على جدول مناقشات ترامب ونظيره الصيني يوم الأربعاء. ماكرون يشدد من نيروبي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات لا إلى مساعدات. وأكثر من 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان خلال شهر واحد.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران تمسكها بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردها على اقتراحه لوقف الحرب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط منذ افتتاح الأسواق الآسيوية صباح اليوم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي أسبوع صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم إلى باكستان: لم نطلب أي تنازلاته. الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران، ومن بين ما تقترحه طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه مستعد لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثانية، لكن الرئيس الأمريكي رد بالرفض. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم. يعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بيجين. نستمع لعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روهن هوان، يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين. نستمع إليه.
11: أصلاً الجهود الباكستانية هو أيضا من قبل الدعم الصيني للجانب الباكستاني، وكما رأينا أكد وزير خارجية الصيني عند لقائه مع نظيره الإيراني قبل أيام أن الصين مستعدة للعب دور أكثر نشاطا.

0: لتقريب وجهة النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
1: استمعنا إلى عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونغ هوان، وكان متحدثا لوهيبة خدش. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران، وعليه فإن بريطانيا سترأس مع فرنسا غدا اجتماع الوزراء الدفاع حوالي 40 دولة بشأن مضيق هرمز. تتواصل الاستهدافات في جنوب لبنان وسط هدوء نسبي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان. قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلانديا قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق. وأعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون 2 يناير ونيسان من العام الحالي، محذرة من أن هذه الضربات تدفع نزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. من الأخبار الدولية المرتبطة بالصحة، مع قرب اكتمال إخلاء السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا تم تأكيد إصابتين جديدتين بهذا الفيروس. ميسا إسماعيل والتفاصيل.
2: من بين الإصابات فرنسي كان على متن السفينة، إضافة إلى أمريكي. الفرنسي حالته تتدهور بحسب وزارة الصحة الفرنسية، وهو كان قد خالط 22 شخصا، هذا وكان قد توفي هولندي وألماني بسبب إصابتهم بالفيروس. وستختتم هذه الخطوة عملية معقدة أسفرت حتى الآن عن إجلاء 94 شخصا وإعادتهم إلى أوطانهم بعد 41 يوما من انطلاق السفينة من جنوب الأرجنتين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد طمأنت بأن هذا الفيروس ليس بداية جائحة، محاولة طمأنة الرأي العام فيما يتعلق بهذا الفيروس.
1: إلى اللقاء.

ليلات انا واحنا في عز.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

0: مستمرين دايما معكم عبر أثير إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME.
1: This is Rea, Saint of the Hour on 1638 to ME, Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوجوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن Papua New Guinea. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Frauen.
1: Music.
0: UMI.
1: Music.
0: Australia.
1: Music.
2: The hits before they hit.
0: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME.
0: أستراليا.
3: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل وراجعين.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: The new music leader. This is the original. 2ME. The original.
3: الموسيقى بتعبر عن عواطف الإنسان اللي ما بيقدر يعبر عنها بالكلمات. رح نترككن مع أجمل الأغاني ودايما من إذاعة 2ME أستراليا. خليكن معنا دايما.
0: ثروات الأغاني الجديدة 2ME.
7: Australia.
8: New music.
0: 2ME Australia.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك تو امي أستراليا البيج تعملوا لها لايك وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو تو امي أستراليا 1638 AM.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: First. 2ME Australia News.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: إيران تعلن استعدادها لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة، والرئيس الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية جملة وتفصيلا. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا غدا. الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتمديد اتفاقية المعادن على جدول مناقشات ترامب ونظيره الصيني يوم الأربعاء. ماكرون يشدد من نيروبي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات لا إلى مساعدات. وأكثر من 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان خلال شهر واحد.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران تمسكها بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردها على اقتراحه لوقف الحرب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط منذ افتتاح الأسواق الآسيوية صباح اليوم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي أسبوع صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم إلى باكستان: لم نطلب أي تنازلات، الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران. ومن بين ما تقترحه طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه مستعد لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثانية، لكن الرئيس الأمريكي رد بالرفض. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم. يعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بيجين. نستمع لعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روهن هوان، يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين. نستمع إليه.
12: أصلاً الجهود الباكستانية هو أيضا من قبل الدعم الصيني للجانب الباكستاني، وكما رأينا أكد وزير خارج الصيني عند لقائه مع نظيره الإيراني قبل أيام أن الصين مستعدة للعب دور أكثر نشاطا للوساطة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط. وكذلك لا توجد الدولة في التأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة.

0: أنا متحدثا لوهيبة خدش. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن المهمة التي تعتزم باريس ولندن قيادتها في مضيق هرمز بعد الحرب في الشرق الأوسط هدفها تأمين الملاحة البحرية بشكل منسق مع إيران. وعليه فإن بريطانيا ستترأس مع فرنسا غدا اجتماع الوزراء الدفاع حوالي 40 دولة بشأن مضيق هرمز. تتواصل الاستهدافات في جنوب لبنان وسط هدوء نسبي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان. قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلانديا قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق. وأعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين كانون الثاني يناير ونيسان من العام الحالي، محذرة من أن هذه الضربات تدفع نزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. من الأخبار الدولية المرتبطة بالصحة، مع قرب اكتمال إخلاء السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا تم تأكيد إصابتين جديدتين بهذا الفيروس. ميسا إسماعيل والتفاصيل.
1: من بين الإصابات فرنسي كان على متن السفينة إضافة إلى أمريكي. الفرنسي حالته تتدهور بحسب وزارة الصحة الفرنسية، وهو كان قد خالط 22 شخصا. هذا وكان قد توفي هولندي وألماني بسبب إصابتهم بالفيروس. وستختتم هذه الخطوة عملية معقدة أسفرت حتى الآن عن إجلاء 94 شخصا وإعادتهم إلى أوطانهم بعد 41 يوما من انطلاق السفينة من جنوب الأرجنتين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد طمأنت بأن هذا الفيروس ليس بداية جائحة، محاولة طمأنة الرأي العام فيما يتعلق بهذا الفيروس.
0: إلى اللقاء.
2: ودائما عبر هواء توأم إيم كاملين سوا المشوار. أدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدا الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

الأرض. لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو

0: القلب الطيب بطبيعته بيتواجد داخل الإنسان الحساس وبس الحساس. مستمرين معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM.
1: To ME, your number one.

0: أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: ودايما عبر أثير توام إي أستراليا مكملين سوا بسهريتنا مع كتير من المنوعات الحلوة والأخبار اللي بتبقى فريش لإلكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا. سوء منيح، خلونا نروح لفاصل صغير وراجعين.

0: بودكاست from 2ME.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 979070 9790 7000.
0: This is 2ME

enjoy the new music first, fresh and clean from the original.

0: حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث إنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا الشيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوا عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف أنه الله مش رح يترك لك حقك، وأكيد الدنيا دوارة يوم إلك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن، وقاف على كل حكيون، واعتلي وارتقي. وتحية لإلكن لكل مستمعين اللي بحبهم كتير، راديو 2ME أستراليا، برفقتكن ندى فريد من وراء الميكرو.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: Suspect now heading north along Bishop Street.
9: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
11: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: إيران تعلن استعدادها لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثالثة، والرئيس الأمريكي يرفض المقترحات الإيرانية جملة وتفصيلا. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز بدعوة من فرنسا وبريطانيا غدا. الحرب في إيران والذكاء الاصطناعي وتمديد اتفاقية المعادن على جدول مناقشات ترامب ونظيره الصيني يوم الأربعاء. ماكرون يشدد من نيروبي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات لا إلى مساعدات. وأكثر من 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان خلال شهر واحد.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت طهران تمسكها بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردها على اقتراحه لوقف الحرب، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط منذ افتتاح الأسواق الآسيوية صباح اليوم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي أسبوع صباح اليوم تعليقا على مضمون الرد الإيراني الذي سلم إلى باكستان: لم نطلب أي تنازلات، الشيء الوحيد الذي طلبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران. ومن بين ما تقترحه طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستعدة لتخفيف نسبة من اليورانيوم المخصب وإرسال الباقي إلى دولة ثانية، لكن الرئيس الأمريكي رد بالرفض. وتشتبه واشنطن ودول عديدة في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي غير عبر تخصيب اليورانيوم. يعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران قبل أيام من لقائهما في بيجين. نستمع لعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط نادر روهن هوان يرى أن جهود الصين مستمرة لخفض التصعيد بين الجانبين. نستمع إليه.
9: أصلاً الجهود الباكستانية هو أيضا من قبل الدعم الصيني للجانب الباكستاني، وكما رأينا أكد وزير خارجية الصيني عند لقائه مع نظيره الإيراني قبل أيام أن الصين مستعدة للعب دور أكثر نشاطا للوساطة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وكذلك لا توجد الدولة بالتأثيرات الاقتصادية مثل الصين لديها نفس التأثير مع الولايات المتحدة، فلذلك الصين مستعدة أيضا للبذل المزيد من الجهود للوساطة. وكذلك الصين أيضا مع اقتراب موعد زيارة الرئيس

0: وزراء دفاع حوالي 40 دولة بشأن مضيق هرمز. تتواصل الاستهدافات في جنوب لبنان وسط هدوء نسبي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان. قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلانديا قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق. وأعلنت الأمم المتحدة أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان ما بين كانون 2 يناير ونيسان من العام الحالي، محذرة من أن هذه الضربات تدفع نزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. من الأخبار الدولية المرتبطة بالصحة، مع قرب اكتمال إخلاء السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا، تم تأكيد إصابتين جديدتين بهذا الفيروس. ميسا إسماعيل والتفاصيل.
1: من بين الإصابات فرنسي كان على متن السفينة، إضافة إلى أمريكي. الفرنسي حالته تتدهور بحسب وزارة الصحة الفرنسية، وهو كان قد خالط 22 شخصا، هذا وكان قد توفي هولندي وألماني بسبب إصابتهم بالفيروس. وستختتم هذه الخطوة عملية معقدة أسفرت حتى الآن عن إجلاء 94 شخصا وإعادتهم إلى أوطانهم بعد 41 يوما من انطلاق السفينة من جنوب الأرجنتين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد طمأنت بأن هذا الفيروس ليس بداية جائحة، محاولة طمأنة الرأي العام فيما يتعلق بهذا الفيروس.
0: إلى اللقاء.
2: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي دائما بتمنى أنه بيكون عم بينال إعجابكم. أحلى شعور بالحياة لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك، بعتقد هيدا أحلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه أي إنسان، واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إنكم تستمعون إلى إذاعة تي أم إي 1638 AM هنا تي أم إي.

0: بتمنى لكم نهار حلو أصدقاء المستمعين مليء بالحب والتفاؤل، ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني توم إي اللي دايما بتحبوها ولقلكم هي الأقوى.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. 2me.com.au. Take 2me anywhere with you. Anywhere. Like

0: إذا سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بدون احترام، ولا صداقة بدون احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. تحية لكل المحترمين من كافة المستمعين، خليلي ياكن بحبكن كتير. مترافقة معكن ندى فريد من ورا الميكرو وبس من التوامي.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء في باريس.
9: هجيرة بن عدة.
8: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. واشنطن ترفض الرد الإيراني على مقترح سلام، طهران وصفته بالسخي، وتحرك بريطاني فرنسي لتأمين الملاحة في هرمز وسط تحذيرات أممية من مجاعة واسعة. بنيامين نتنياهو يؤكد أن الحرب مع إيران لم تنتهي، وإسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها في لبنان وسط هدنة هشة ومفاوضات مرتقبة في واشنطن الخميس. الاتحاد الأوروبي يستأنف العلاقات التجارية مع سوريا، وعقوبات أوروبية مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين وسط تصعيد في القدس والضفة الغربية. الأمم المتحدة تحذر من تحول الحرب في السودان إلى مرحلة أكثر دموية.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: فيما تتواصل تداعيات الحرب والتوتر في الشرق الأوسط، دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح محادثات السلام، ما قلص فرص التوصل إلى تسوية قريبة للنزاع الذي خلف أضرارا واسعة في إيران ولبنان وألقى بظلاله على الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية. عن الرد الإيراني يحدثنا من طهران مراسلنا علي منتظر.
10: تتواصل في إيران ردود الفعل على رفض الرئيس الأمريكي للاقتراح الإيراني، ويقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إننا قدمنا مقترحا معقولا وسخيا للمنطقة والعالم، فهل يعد دعوة إلى إنهاء الحرب ووقف القرصنة البحرية الأمريكية والإفراج عن الأنبار الإيرانية المجمدة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإقامة السلم والأمن مطالب غير مشروعة أو غير مقبولة؟ واتهم بغاي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينفذ التصورات الإسرائيلية. في المقابل تؤكد مصادر إيرانية مطلعة أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة تبقى مرهونة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والإعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. ويقول محمد علي جعفري القائد السابق للحرس الثوري: إنه ما لم تقبل الولايات المتحدة هذه الشروط الخمسة فلن تكون هناك أي مفاوضات أخرى. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
8: وفي السياق نفسها، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إيران رفضت تفكيك منشآتها النووية لكنها أبدت استعدادا لتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل جزء منه إلى دولة ثالثة. ورغم حديث واشنطن وتل أبيب في الأشهر الماضية عن إضعاف القدرات النووية الإيرانية، فإن الإصرار الأمريكي الإسرائيلي على تفكيك البنية النووية الإيرانية لا يزال قائما. عن خلفية هذا الموقف وأبعاده يجيبنا الدكتور سليم بريك، أستاذ العلاقات السياسية في جامعة حيفا في إسرائيل، متحدثا إلى وهيبة خدش.
11: ترامب يعني تفكيره على ما يبدو ليس عميق بكل ما يتعلق بالأمور السياسية، ونحن نرى مثلا المصطلحات التي يستعملها وهي محدودة جدا. فهو اعتقد في الصيف بأنه قضى على كل قدرات إيران النووية، ولكن فجأة اتضح بأن هناك 460 كيلو جرام من اليورانيوم بدرجة

0: ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟
1: محاولة الربط هذه رفضها الرئيس عون أكثر من مرة، وبعبدة التي تقدر مواقف كل الأطراف وأبرزها عين التيني ماضية في قرار التفاوض المباشر بما يحقق المصلحة الوطنية.
2: وفيما لبنان يستعد لجولة المفاوضات الخميس، إسرائيل تضغط في الميدان ومن خلال المواقف لتمرير أجندتها.
3: التصعيد الذي شهده الجنوب اللبناني الاثنين سيطر على اجتماع الكابينيت الطارئ الذي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لبحث ملف إيران، وذلك بعد المحادثة التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتمسك خلالها نتنياهو بمطلب شن هجوم على إيران يضمن إخلاءها من اليورانيوم. وبالتزامن مع اجتماع الكابينيت كان سلاح الجو الإسرائيلي منشغلا في كيفية السحب المروحية التي علقت في الجنوب اللبناني، وهي تنفذ مهمة إخلاء جنود أصيبوا بمسيرة متفجرة أطلقها حزب الله. وبينما أبقى نتنياهو التصعيد على مختلف الجبهات، أبدى استعدادة الأبيب للتفاوض مع لبنان معتبرا أن التخلص من حزب الله هو الهدف.
4: If we are, let me tell you, the Lebanese would like us to do that. Many, you know, they talk.
5: Eradicate Hezbollah.
4: Oh yeah, because they want freedom. Who would want a country to be taken over by these killers, these murderers? Of course they want to be free, but they've not shown yet the capacity to fight them. What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically, possibly splitting up the work, to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done as well.
3: هذا في وقت كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل ميدان لبنان من منطقة الخط الأصفر إلى ما سمي كذب وزير الأمن إسرائيل كاتس. في المقابل صعد مسؤولون عسكريون وأمنيون تهديداتهم بتكثيف القصف والهجمات على لبنان، مطالبين بعدم تمرير جلسة المفاوضات المرتقبة في واشنطن الخميس والجمعة من دون تأكيد واضح من الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات تتوافق مع ما تريده تل أبيب من وقف النار.
6: الدولتان لا تنقصهما مواضيع للبحث، لكن يبقى الأهم تفكيك حزب الله من سلاحه، ونحن نعلم أن الحكومة اللبنانية لا تريد أن تفعل ذلك. في هذه الجلسة هناك حاجة لإصدار بيان عن مضمون ونتائج المحادثات بالتفصيل. في أولوياتنا تفكيك حزب الله، وهم في أولوياتهم انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من كل لبنان.
3: ميدانيا وبعيدا عن وقف النار وعن جلسة مفاوضات واشنطن، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته وعزز قواته وآليات رقابته في الجنوب اللبناني، إلى حيث أدخل مئات المناظير الذكية من نوع خنجر المخصصة للأسلحة الفردية بهدف تعزيز قدراته على مواجهة مسيرات حزب الله. كما نشر دمى جندي إسرائيلي لتمويه هذه المسيرات، وذلك على رغم تحذيرات رئيس الأركان من عدم القدرة على مواجهة التحديات على أكثر من جبهة، نتيجة ما أسماه النقص الكبير في عدد الجنود من حيث الاحتياط والجيش النظامي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
7: في غضون ذلك، الجنوب اللبناني لا سيما البلدات الواقعة في شمالي نهر الليطاني عرضة لموجات كثيفة من الغارات التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، ليرتفع عدد الشهداء منذ السبت إلى نحو 75، بينما كانت التحذيرات الإسرائيلية والغارات تشمل اليوم بلدتي قلية ومشغرة في البقاع الغربي، حيث سجلت موجة نزوح كثيفة باتجاه مناطق أكثر أمنا. وفي شريط الاعتداءات التي طالت عشرات القرى، بينها تول التي قصفت 4 مرات اليوم، نجت فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة عندما استهدف مبنى مجاور لها في أثناء تفقدها مكان إحدى الغارات.

0: في المقابل نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة في البياضة بمحلقة انقضاضية واستهداف كاميرا رصد ومراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي في البلدة المذكورة. أما في الجانب الإسرائيلي فاعتراف بمقتل جندي في الجنوب أمس، ليرتفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية إلى 18 جنديا.
1: النزوح الذي تسببت به الحرب أكثر ما يدفع ثمنه الأشخاص ذوو الإعاقات.
0: بين مراكز إيواء غير مجهزة وغياب الحلول الدامجة، يواجه مئات من هؤلاء معاناة مضاعفة دفعت بكثيرين منهم إلى البحث عن مآو تؤمن احتياجاتهم الأساسية.
2: ما فيني أعمل شيء لحالي، يعني عندي تقريبا 85% نسبة الإعاقة.
3: صار هي بدأ بطر، يعني كثير كثير وجع متحمله، يعني وجع بيطلع من أعصابي.
4: هيدي يوميات مئات النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والذهنية يلي لقيوا حالهم فجأة بمراكز إيواء ما بتشبه احتياجاتهم ولا حتى بتحفظ أبسط حقوقهم. وبين الاكتظاظ، نقص التجهيزات وغياب المراكز الدامجة، عم بيواجهوا هالأشخاص تحديات مضاعفة بمراكز الإيواء.
5: بابا ما في يطلع على الدرج، فيش يطلع كتير درج. نحن لأن سابت نزحنا جينا كانت المدرسة كلها مليانة، وكان ما كان في إنا مطرح. أنا جوزي عنده حساسية ربو ومن دون شي عنده إعاقة، والأدوية اللي ما عم تتوفر له اللازم.
4: بوقت كان في حوالي 3000 شخص عندهم صعوبات بمراكز الإيواء، اضطر حوالي 2000 منهم يغادروا ليبحثوا عن مكان بيقدروا يعيشوا فيه. ومن هون كثف الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً مطالبوا بتأمين مركز مجهز لهالأشخاص.
6: خبرونا العالم إنه في مقر ببيروت فيه 140 غرفة ومجهز هندسيا بمعايير منيحة ومسكر له من سنة 2019 وناهبينه وسارقين منه الكهرباء، بس هو في أسانسور حماماته مجهزة، بده تنظيف وبده مد كهرباء وبدهم يفرشوا مثل ما بيفرشوا أي مركز تاني. واليو أن حكينا معهم، طلبنا منهم إنه يساعدون. لما لقينا هالمطرح محافظ قال أنا ما
7: صباح الخير لجميع مستمعينا راديو تؤمني. مذكركم بحالة الطقس لليوم. بيسدني رح يكون طقس غائم، درجة الحرارة بتوصل للـ 21 درجة على صعيد ملبن، كمان غائم اليوم، درجة الحرارة 21. هنعيش وإن شاء الله الكل بيعيش بصحة جيدة مع الأمان والسلامة، بتمنيها للجميع والطمأنينة. رح نتابع مع الفنان الراحل هاني شاكر.

0: مستمعي راديو تؤدي أستراليا الساعة 26 دقيقة تماما. داخل استديوهاتنا رح نكون نحن وياكم مع أهم الأخبار البارزة لليوم انطلاقا من أخبارنا الأسترالية. نحن بانتظار طرح الموازنة المساء لنشوف رئيس الوزراء وأيضا وزير الخزينة جيم شالمرز شو رح يكونوا محضرين للشعب الأسترالي من خلال طرحهم لهذه الموازنة اللي رح تكون موازنة صعبة حسب ما وضعنا وزير الخزينة جيم شالمرز، يلي رح تتضمن قرارات مش هينة، رح تكون قرارات صعبة بسبب الظروف الخارجية وتأثيرات الحرب على إيران، لكن لها تداعيات كتير كبيرة على العالم، خاصة إقفال مضيق هرمز اللي أدى إلى رفع أسعار النفط. لكن طلب رئيس الوزراء البانيزي الاستعداد لقرارات بتشمل تخفيض خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية، تقليص بعض الاقتطاعات الضريبية بخطوة من المتوقع أنه تؤدي إلى تحسين الميزانية بحوالي 45 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية رغم استمرار الضغوط الاقتصادية. بكل الأحوال رح نشوف إذا فعلا اليوم رح تكون الموازنة موازنة عادلة، موازنة صعبة، موازنة رح تقدر تكون يعني عاملين خطة لتحسين الوضع الاقتصادي، أم مثل الموازنات السابقة أكيد في كتير من الوعود لكن أطلقها رئيس الوزراء البانيزي اللي ظاهر كمان رح يقلص من هذه الوعود أو رح ينقص بهذه الوعود اللي كان أطلقها بفترات سابقة. والحجة سهلة ولا أسهل من هيك، الوضع الخارجي وتأثيرات الحرب علينا وعلى الاقتصاد العالمي. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM في الخبر اليوم، العثور على جثة رجل وقاتل ثلاث أشخاص كلكم تتذكروا اسم جوليان إنغرام يلي قتل ثلاث أشخاص، وكانت الشرطة عم بتلاحق هذا الرجل هذا القاتل اللي وجدت الجثة واللي طبعا كان اختفى من شهر جانيوري بعد حادثة القتل اللي شملت شريكته سابقة الحامل، وعثرت كمان السلطات على جثة متحللة داخل سيارة كانت مهجورة بينما لم يصب أحد آخر بأذى بهذه يعني بهذه الحادثة. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار لليوم انطلاقا يعني كمان من وسائل الإعلام بريطانية. وزيرة الداخلية البريطانية ووزراء آخرين طلبوا من رئيس الحكومة النظر في الاستقالة، خبر ورد في هذه الأثناء. وزيرة الداخلية البريطانية وزراء طلبوا من رئيس الحكومة النظر في الاستقالة، شو عم بيصير بحكومة كير ستارمر. أيضا ترامب إيرانيا اللي بيصرح ارتكبت خطأ استراتيجي كبير بمهاجمة دول الخليج، والشعب الأمريكي يصوت ترامب لم يوضح سبب الحرب مع إيران. إذا مع آخر أهم الأخبار كمان من المكسيك، موجة غضب لقرار تقليص العام الدراسي بسبب كأس العالم. عم تتحضروا لكأس العالم الشهر المقبل اللي رح يكون بالولايات المتحدة بالمكسيك، وهون في احتجاجات الظاهر حسب ما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شين باوم أن الحكومة رح تعيد النظر بقرار تخفيض العام الدراسي بسبب استضافة المباريات كأس العالم 2026 بعد موجة انتقادات من أهالي الطلاب وخبراء التعليم وسلطات محلية. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل.
1: عم تتسمعوا على
2: برنامج الصباحي
3: مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
4: أنت
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: This is 2ME.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا، وبحب أرجع ذكركم مستمعينا رح يكون لنا لقاء بعد شوي لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة الرد الإيراني اللي أغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي قال لهم يعني بكلمة هالقد كانت مهينة، ما قدرت كمل راية الرد، خرج يكون بالقمامة. فهيدا الرد كان فعلا مهين لإيران من خلال يعني حالة الغضب اللي أثارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم أخذ هذه المسائل بشكل جدي أكبر، لأنه مثل ما سبق وذكرنا مبارح، يعني أي شخص بيقرأ الرد الإيراني بيعرف أنه مثل كأنه عم تحط العصي بدوليب. بوقت عم تتصاعد فيه حدة المواجهة، بلش المشهد السياسي والدبلوماسي مفتوح على تناقضات بين التصعيد العسكري ومحاولات الاحتواء. بينما وصفت واشنطن الرد الإيراني بالغبي، كان بالمقابل عم تفتح قنوات مع مسؤولين لبنانيين المستمعة إلى مطالب بيروت قبل جولة مفاوضات رح تكون بالعاصمة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل. من المقرر عقدها بوزارة الخارجية الأمريكية بين 14 و15 أيار. قبل توجهه إلى أمريكا، زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى الرؤساء الثلاثة، وعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع عيسى التطورات المتعلقة بالاجتماع في واشنطن، وأيضا كان له زيارة ومحطة لرئيس الحكومة نواف سلام، وعرض معه أيضا التطورات. اترأس رئيس الجمهورية اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والهيئات بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، واللي أكدوا أنه الهدف منه تكرار للعمل القائم بل بالبناء عليه واستكماله. فإذا لبنان عم يتحضر لجولة جديدة من المحادثات تحضيرا للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. فرح نتابع نحن وياكم آخر أهم التطورات بجولة أخبار الساعة 6:30 عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا.
9: Crunching out the killer cuts with no limits.
10: I'm done following the rules.
9: No limits.
10: Okay.
9: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
10: What the
9: 2ME. No limits.
11: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
12: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
13: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
14: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
16: بين المفاوضات وتوثيق الأضرار.
17: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وماريوس عاده.

0: Ana Win Libanorama.
1: عيسى يجول على عون وبر وسلام وتأكيد على تثبيت وقف النار. غارات وأنذارات واستعداد إسرائيلي لتوسيع العملية البرية. ترامب الرد الإيراني غبي ووقف النار في وضع حرج. وإيران تخصيب الأورانيوم غير قابل للتفاوض.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: قبل أيام قليلة من انعقاد جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة يومي الخميس والجمعة المقبلين في وزارة الخارجية الأمريكية، كثف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لقاءاته، فزار قبيل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في جولة المفاوضات المباشرة الموسعة، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في إطار المشاورات الجارية. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي على وقع استمرار التصعيد الميداني في الجنوب بالتزامن مع إعلان الرئيس عون أن لبنان يعمل على إعداد ملف موثق وشامل يتضمن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية وما خلفته من تداعيات على مختلف القطاعات.
0: إذن جولة السفير الأمريكي ميشيل عيسى استهلها في لقاء مع الرئيس جوزيف عون الذي شدد أمامه على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل. ومن قصر بعبد انتقل عيسى إلى عين التين حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه للتطورات الأخيرة. عيسى زار بعد الظهر السرايا الحكومي واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدد بدوره على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات وتثبيت وقف إطلاق النار.
1: وفي قصر بعبدة ترأس الرئيس جوزيف عون اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحضير ملف موثق بالأضرار والخسائر والاتفاق على آلية عمل تنسيقية لإعداد ملف متكامل يوثق تداعيات الحرب على مختلف القطاعات في لبنان.
0: ومن السراي أكد رئيس الحكومة نواف سلام أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لرفعها إلى الأمم المتحدة، وأعلن عن الاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان قريبا للتحقق من جرائم الحرب، حسب ما أوضح وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري الدوري في السراي.
2: وزير الدفاع أشار إلى أن إسرائيل تقيم نقطة ثابتة في معتقل الخيام إضافة إلى نقاط متحركة، يعني بتدخل وبتخرج إلى مناطق، وأشار إلى أحداث متفرقة يتصدى لها الجيش اللبناني لسيما على الحدود اللبنانية السورية. أيضا بموضوع المخدرات، الجيش اللبناني يقوم بعمليات ضبط ومداهمة لمعامل ومزارع لإنتاج وزراعة المخدرات، وصار في نتيجة ذلك تبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
1: حزب الله حذر من مآزق متتالية بعد المفاوضات المباشرة، وراء النائب حسين الحاج حسن أن قرار السلطة خيار خاطئ ومن يراهن على أضعاف المقاومة واهن.
3: إن انعكاس أي اتفاق إيراني أمريكي محتمل لإنهاء الحرب سيكون من ضمن انعكاساته ارتدادات إيجابية على لبنان وعلى كل محور المقاومة وعلى الساحة اللبنانية. وفي ناس مش عاجبهم، شو بدي أعملهم؟ خليهم حاطين كل وراءهم بسلة أمريكا. لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟
0: اللقاء الثالث بين لبنان وإسرائيل في واشنطن دونه عدد من المعوقات كما تظهره رسائل واشنطن التي ستكون يومية في متابعة مباشرة للحدث.
4: تنطلق جولة المفاوضات الأولى يومي الخميس والجمعة بعد جولتين من المحادثات التمهيدية التي شكلت إطارا أوليا للمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. المفاوضات في محطتها الأولى لن تكون سهلة لانطلاق الدولتين المفاوضتين من نقاط متباعدة إن لم تكن متقابلة. أولا، لبنان يريد وقفا ثابتا لإطلاق النار يشمل كل الأراضي اللبنانية كمدخل للبدء بالمفاوضات. إسرائيل تتمسك بمذكرة التفاهم الأمريكية التي تعطيها حق الحركة. ثانيا، لبنان يريد جدولة الانسحاب الإسرائيلي. إسرائيل تريد في المقابل نزع سلاح حزب الله قبل بدء الانسحاب بعد فشل جدولة حصرية السلاح التي قررتها الحكومة. وتربط إسرائيل سائر طلبات الجانب اللبناني عضويا بنزع سلاح حزب الله، وفي مقدمها عودة النازحين إلى قراهم واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار.
1: على المقلب الإسرائيلي، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة CBS: ما تود إيران أن تفعله هو أن تقول إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان فأننا نريد وقفا لإطلاق النار في لبنان أيضا، إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار هنا فأننا نريد وقفا لإطلاق النار في لبنان أيضا. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش أن الاستعدادات متواصلة ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي يصف المسيرات المفخخة بالسلاح المركزي لحزب الله.
0: التصعيد الإسرائيلي متواصل، فقد استهدفت غارة منذ بعض الوقت مستوصف المركز الصحي في صريفة ما أدى إلى سقوط قتيل وأربعة جرحى. هذا وقتل شخصان في الغارة على التي استهدفت سيارة رابيد في زبدين، وهما يحيى وحسين بيسي. كما سقط قتيل في غارة على ياطر، وقتيل وشريح في استهداف سيارة في حريس بقضاء بنت جبيل. ولم يخلو المشهد الميداني من التحذيرات، إذ هدد الجيش الإسرائيلي اليوم سكان الريحان، جرجوع، كفر رمان، الميرية، عرب بصليم وحروف، إضافة إلى مشغرة وقلية في البقاع الغربي، لتبدأ بعدها موجة غارات على مشغرة وعلى قلية في البقاع الغربي وفي بلدات جنوبية أخرى، منها حبوش، قلوي، عرب بصليم وصدقين، وزوتر الغربية، وزوتر الشرقية، ودبعال والريحان.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقا لحزب الله بطول 120 مترا في جنوب لبنان باستخدام أكثر من 20 طنا من المتفجرات. كما أعلن مقتل عنصرين من حزب الله بعد قصف المبنى الذي دخلاه قرب قواته في جنوب لبنان. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الحزب في جنوب لبنان.
0: وفي عداد جديد لوزارة الصحة، سقط 2869 قتيلا و 8730 جريحا منذ بدء العدوان.
1: بعدما تم إرجاء اجتماع اللجان النيابية الذي كان مقررا اليوم لاستكمال البحث في ملف العفو العام، كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على إكس: العفو عن المظلومين واجب، العفو عن تجار المخدرات والقتل مرفوض، وعن سارقي أموال المودعين ممنوع، وعن قتلة الجيش ما لازم ينطرح، وسنبقى أنصار الجيش مع شهدائه. الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش عم يحفظوا المؤسسة، ونحن ضد الإفلات من العقاب.
0: على خلفية الزيارة الرسمية إلى سوريا، هل نشهد تحسنا في قطاع الطاقة؟ مجدولين عيد:
5: ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة، يدرس لبنان خيار شراء الطاقة مباشرة من سوريا، إضافة إلى تأهيل خط الربط الثلاثي الأردن سوريا ولبنان، وذلك لتنويع المصادر وإيجاد بدائل أقل كلفة. وفي هذا الإطار اندرجت زيارة رسمية إلى دمشق، وعنها تحدثت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا الأيسي عبر صوت لبنان.
6: عنوان المرحلة المقدمين كلنا عليها بالمنطقة تحديدا هو التعاون من أجل تعزيز أمن الطاقة بين البلدين، وبتخيل أنه لبنان عم يعمل خطوات حثيثة لحتى يعزز أمن الطاقة تبعيته، ومثل ما شفنا في عنا تواصل مع الجهات إن كان المصرية وأيضا مع الحكومة السورية لحتى نشوف شو هي السبل لحتى يكون في تعاون مثمر لحتى البلدين يكون في عندهم أو يعززوا أمن الطاقة طبعاً. عندنا ثلاث أمور هلأ حالياً مطروحة على الطاولة. أولاً التعاون من أجل التشبيك على
7: In Sydney, a slow run on the M7 motorway. Reports of an incident eastbound just past Richmond Road. Some wet conditions slowing traffic across the city as well. At St Clair, a diesel spill has blocked the M4 motorway westbound off-ramp to Roper Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road. Greensboro bound on the EJ Witten Bridge. Three lanes are closed. Speed is down to 40 km and the Ring Road queued all the way back to Ballarat Road. Every minute of every day, a child is admitted to hospital in Australia, but you can help. Step up for sick kids this May and join Starlight's Super Steps Challenge at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من بعد الأخبار منذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم. درجة الحرارة توصل لأقصاها لل 21 درجة على صعيد ملبورن. غائم كمان 21 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم الفنان الراحل جورج راسي، حمد لله على السلامة. شو حلوة هالغنية، عقبال ما يقولوا لنا إياها بس نرجع نزور الوطن والأهل. ليه حلو؟

0: مع الأخبار البارزة لليوم اللي عم نتبعها ترامب يلي كمان اليوم عم بيصعد تجاه إيران، شو هي الخطوات يلي ممكن يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد الرفض الرد الإيراني اللي اعتبره الرئيس الأمريكي خارج يكون بالقمامة يعني حسب قوله، والرد كان جدا غبي. فبهيدا الرد الإيراني كيف ستكون المواجهة؟ هل فعلا اليوم رايحين لبرنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب تحرير السفن 2 البرنامج اللي وضعه، وهالمرة رح يكون بطريقة موسعة أكتر مما كان عليه الخطوة الأولى، يعني ما مر عليها 24 ساعة ترجع فتح باب للمشاورات وللمفاوضات، ولكن ظاهر أنه إيران عم تلعب لعبة الوقت وتمرير الوقت لحتى تنضج الأمور، لأنه بتعرف ظاهر أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحاجة أنه ينهي هذه الحرب بسبب الشؤون الداخلية، لأنه اليوم الشعب الأمريكي يصوت ترامب لم يوضح سبب الحرب مع إيران. نرجع على أستراليا مع زميلنا محسن واللي رح نتابع معه أخبار أستراليا. الشعب الأسترالي اليوم ناطر الموازنة 2026-27 وما رح يقدمه وزير الخزينة جيم شالمرز. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: كيف تتوقع تكون هذه الموازنة وكلام جيم شالمرز الأخير يلي ظاهر أنه الاقتطاعات اللي صارت ممكن يكونوا وفروا مبالغ، ولكن هل هذا يكفي أم رح تكون الموازنة كمان اللي وضعنا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رح تكون موازنة صعبة؟
1: طبعا رح تكون موازنة صعبة، ولكن اللي عم ينتظروا الشعب الأسترالي مش المشاريع اللي راح تقدمها هذه الموازنة، ولكن إطلالة جيم شالمرز. بدنا نشوف قديش حلوة تسريحة شعره اليوم بس يطلع على الإعلام هل أدي الموضوع. يعني اليوم أكتر شغلي ممكن أنه تستفيد منها هذه الموازنة هي الاقتطاعات بالNDIS التي ستوفر مليارات الدولارات. هيدا المشروع الوحيد اللي ممكن أنه يعطي الخزينة بعض الدفع، بالإضافة لكثير من المواضيع اللي راح تكون صعبة جدا على المواطن الأسترالي. يعني الغلاء اللي عم بيصير والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والبترول، هيدا الموضوع اللي الحكومة عم تتعثر للوصول إلى حل، وعم بتحاول يعني تبعد الملامة عنا بملامة إنه الحرب بالخليج هي السبب الرئيسي، ولكن مرق كمان بالسابق الحرب الأوكرانية الروسية، وكمان صار في ضجة إعلامية إنه هذه سبب الركود الاقتصادي اللي عم نعاني منه. شغلي المهم كلود إنه هذه الحكومة ليس لديها أي برنامج واضح وصريح تقدر تطلع المواطنين عنه. نعم. واللي راح نشوفه الليلة سيظهر هذا الأمر.
0: نعم، يعني بانتظار هذه الموازنة اللي ظاهر أنه كمان راح يكون في تنكيس بالوعود اللي كان أطلقها رئيس الوزراء، وهذه مش لأول مرة، يعني صرنا كأنه معودين. يعني
1: طبعا كلنا بنذكر 275 دولار تخفيض على فواتير الكهرباء، واللي كررت مئات المرات من كل الطاقم السياسي المحيط بالسيد أنتوني ألبانيزي، ولكن الواقع هو غير هيك. في عنا مشكل كتير كبير نحن بعدم الاعتماد على الخيرات الطبيعية اللي موجودة بأستراليا، والانجرار وراء إيديولوجيات حول التغيير المناخي اللي جففت كل المنابع الاقتصادية والمالية للحكومة وكلفت مليارات الدولارات، يعني سبب الديون الهائلة اليوم اللي عم تعاني منها أستراليا هي هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وعم في ناس عم تستفيد من هذا الموضوع، يعني في من هذا المشروع. هذا السبب الرئيسي. السبب الثاني كلود قصة السكن. سكن هذه المعضلة الكتير كبيرة اللي عم تعاني منها أستراليا ممكن أن تحل بسنوات قليلة إذا ما تم تخفيض أعداد المهاجرين إلى أستراليا وطرد الموجودين هون بطريقة غير قانونية. يعني هيدا الطرد هؤلاء كمان بيعطي نفس للشباب أنه يقدروا يتملكوا بيت أو يستأجروا بيت حتى.
0: يعني اليوم بيكون في طرح، وحس يعني حسب ما سمعنا من كلام زعيمة أمي واحدة بولين هاسن أنه هيك مثل كأنه عم تقدم غصن زيتون إذا بدك، أو ما بعرف كيف بدنا نسميه، تفتح باب للتوافق بينه وبين الائتلاف أو تحالف بينه وبين الائتلاف. هل برأيك رح يتحقق هذا الأمر بالرغم أنه ما عندهم إلا مقعد واحد يعني مكسأ، فبالوقت يلي الائتلاف عندهم أكيد مقعدهم وتاريخهم
1: 40 مقعد بالبرلمان الائتلاف، ولكن الجو العام كلود اليوم يبتعد رويدا رويدا عن الأحزاب التقليدية اللي ما قدمت شيء. يعني كان في تناغم بين الائتلاف وحكومة العمال، والعكس لما كانوا بالحكم الأحرار تناغم، يعني كانوا يتفقوا على كتير من الأمور، منها قصة التغيير المناخي، موضوع الهجرة، موضوع إقفال كل محطات التوليد الكهرباء اللي موجودة بإسرائيل وتدميرها. كل هالأمور هذه كان في توافق. اليوم ون نيشن عم تطرح موضوع آخر، عم تطرح موضوع أنه إذا كان في فوز للأحرار بالانتخابات القادمة وون نيشن تستطيع أن تؤمن تغطي لتأليف حكومة فليكن، ولكن إذا صار العكس، إذا كان ون نيشن عنده الأكترية هل سيتم إعطاء بولين هانسن القيادي لهذا الائتلاف؟ هذا الموضوع اليوم اللي عم ينحكى فيه كرود، واللي مبارح كان فيه كتير من الحوارات حول هذا الموضوع. تعتقد بولين هانسن أنه الائتلاف عنده تكبر بعدم اعطاء حزب امي واحدة قيادة البلاد، وهيدا اللي بيتمناه كتير من المواطنين الاستراليين اليوم.
0: يعني بالوقت يلي منا سهلة انه حزب عريق اليوم انه يسلم مثلا لحزب من الاحزاب الصغرى، ويمكن بولين هانسن استفادت من هذه المرحله الحساسه لحتى تلعب دور ويبرز نجمه اذا بدك بشكل اكبر، انه يسلم بهالطريقه وبهالسهوله.
1: كمان
0: يعتبر شوي فيه استسلام، يعني
1: مش استسلام. اليوم في عنا موضوع خلاص بلد وتغيير سياسة هذا البلد، كل شيء محلل للعمل ضمنه، ولكن الملفت أنه نحن تعودنا كشرقيين كلود أنه نطلع على أنه السياسي هو البوصلة اللي ممكن الناس تمشي وراها، لكن بأستراليا بالعكس تمام، المواطن والناخب هو البوصلة اللي مفروض أنه توجه السياسيين، وهيدا اللي عم نشوفه، هيدا اللي عم بتدافع عنه حزب أمي واحد اليوم بإقبال غير مسبوق لانتخاب هذا الحزب.
0: عظيم، شكرا لك محسن. رح نروح نحن وياكم مستمعينا عبر راديو 2ME لفاصل، من بعد الأخبار. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة،
2: للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن حزب العمال سيقدم ميزانية مسؤولة تتعامل مع التحديات العالمية، وطالب بالاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة والتي قد تشمل خفض الخصومات على ضريبة الأرباح الرأسمالية، وعلى الرغم من تسجيل تحسن قدره 45 مليار دولار في ميزانية الدولة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الحكومة لا تزال تتوخى الحذر. في منطقة سنترال ويست يأمل الأهالي أن يؤدي العثور على جثة إلى إغلاق ملف قضية مقتل جوليان إنغرام 37 عاما وتحقيق العدالة. شهدت الضحية لآخر مرة في يناير، وقد وجهت اتهامات لشريكها السابق بعد العثور على جثة في حالة تحلل. في سياق منفصل، يواجه شابين 22 و 25 عاما اتهامات متعددة في قضايا أخرى، علما أنهم لم يصب أحد بأي أذى. يستعد الركاب الأستراليون ونيوزيلنديون العالقون على متن سفينة سياحية لتوجه إلى مدينة بيرث للخضوع للحجر الصحي في منشأة خارج المدينة. تم نقل جميع الركاب المتبقي 120 شخصا من السفينة الموجودة حاليا في جزر الكناري. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: أهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 11 أيار باتت كالتالي: 2869 شهيدا و 8730 جريحا. الاعتداءات والغارات الإسرائيلية تتواصل في قرى الجنوب، وآخر التطورات مباشرة مع الزميل إبراهيم ضوي المتواجد في الصور. إذن آخر التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة إبراهيم.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل شادي عن تدمير الجيش الإسرائيلي نفقا بطول 120 مترا باستخدام ما يزيد عن 20 طنا من المتفجرات. لم يحدد بطبيعة الحال في أي منطقة وجد هذا النفق، حيث تم تفخيخه ونسفه وتفجيره، لكنه أيضا أعقب هذا البيان ببيان آخر يقول فيه إن الجيش الإسرائيلي تجهز لتوسيع عمل يته بلبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرار. وكان قد صرح في وقت سابق من الآن أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توسيع العمليات البرية في لبنان على خلفية كما زعم وكما قال استمرار خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. لا تزال كل التصريحات الإسرائيلية تنصب في الحديث حول المسيرات الانقضاضية والمحلقات التي يستخدمها الحزب في الانقضاض على الآليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك على تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتقول القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يصف المسيرات الآن غارة على الهواء باتجاه منطقة كفرة. إذن في هذه اللحظات ترتفع سحب الدخان من منطقة كفرة في القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل شادي، وهي ناجمة عن غارة تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهي التي لم تفارق أجواء هذه المنطقة سواء قضاء صور أه أو حتى أجواء هذا القضاء منذ ساعات الصباح، بالإضافة إلى التحريك المكثف للطيران المسير الإسرائيلي. وبطبيعة الحال التصعيد هو سيد الموقف في هذا النهار شادي، حيث وجه صباحا المتحدث باسم جيش الاحتلال إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان، وتحديدا إلى سكان مناطق تقع في جنوب لبنان في قضاء جزين وكذلك في البقاع الغربي، وبدأ بشن أعنف الغارات باتجاه هذه المناطق. نتحدث عن غارة باتجاه كفرفيلة في إقليم التفاح، غارة باتجاه منطقة الريحان وهي من بين البلدات التي وضعها ضمن البلدات المهددة، بالإضافة أيضا إلى غارتين على بلدة جرجوع، وفي الغارة الثانية لم ينفجر الصاروخ الإسرائيلي. أما في مدينة النبطية فسجلت أيضا سلسلة غارات باتجاه حي الراهبات. أما في قضاء النبطية فنتحدث عن زوطر الغربية، عن بلدة كفر تبنيت، بالإضافة أيضا عن بلدات زبدين والميري، فضلا عن طول أيضا التي كانت عرضة لأكثر من 4 غارات، بالإضافة أيضا إلى بلدة أرنون الواقع أيضا في قضاء النبطية التي كانت عرضة لغارة إسرائيلية. اليوم كانت سلسلة استهدافات طالت محيط الفرق الإسعافية والعمال من شركة مراد للكهرباء أثناء عملية تصليح الأعطال في مدينة النبطية. استهدف العمال برفقة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، وبحمد الله يعني لم يسفر هذا الاعتداء عن أي إصابة، لكن الاعتداء باتجاه الفرق الإسعافية في بلدة تول أسفر عن وقوع إصابتين طفيفتين. عموما شادي، هذا هو المشهد من جنوب لبنان، والواضح أن التصعيد هو سيد الموقف، ونحن بطبيعة الحال في حال من الترقب لتقدم ساعات النهار ماذا ستحمله هذه الجبهة من تطورات ميدانية.
7: شكرا لك إبراهيم. أفاد الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو صاروخ أرجو تم إطلاقه باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان. غار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة جرجوع في إقليم التفاح. والمزيد من التطورات الميدانية نطلع عليها مباشرة من محيط الخيام مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
9: نعم شادي، قبل البدء بالتفاصيل الآنية وأيضا المستجدات هنا على صعيد جبهة القطاع الشرقي، نتحدث عن مجريات وتطورات عسكرية هنا في جنوب لبنان باتت تعيدنا بالذاكرة إلى الحرب الأخيرة، وكأن الهدنة التي يحكى عنها خلال الفترة الأخيرة كانت عبارة عن استثناء العاصمة اللبنانية بيروت فقط. أما على أرض الواقع هنا في جنوب لبنان كل ما تشهده هذه البقعة الجغرافية من القرى الواقعة في بداية شمال نهر الليطاني وصولا إلى قرى الشريط الحدودي، كلها وكل المجريات فيها تعيدنا بالذاكرة إلى الحرب الأخيرة في آذار الماضي. إذا ما عدنا إلى المشهد هنا، نتحدث عن مناورات جوية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الوقت والآخر فوق عدد

0: عدن غارة شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة بلاط. شاهدنا سحب دخانية ترتفع من المنطقة الجغرافية الواقعة هناك. عدا عن ذلك إذا ما تحدثنا عن عمليات حزب الله فإن البيانات تصدر تباعا وتفند سلسلة عمليات يقوم بها مقاتلو الحزب في إرشاف وفي عدد آخر من القرى والبلدات واستهداف آليات دي 9 وكذلك أيضا دبابات ميركافا في نطاقات عديدة من المناطق والقرى والبلدات التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي. عموما يبدو بأن ثقل هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية يكمن في القطاعين الشرقي والغربي عفوا والأوسط. هنا في القطاع الشرقي نتحدث منذ ساعات الظهيرة حتى الآن عن مناورات جوية تقوم بها قوات الاحتلال، عن طيران مسير أيضا بين الوقت والآخر. عدا عن ذلك نتحدث هنا عن غارة على مشغرة كانت قد شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في البقاع الغربي. إذن هو امتداد لهذه المناورات وهذه الخروقات من الشريط الحدودي وصولا إلى جنوب البقاع الغربي، هذا النطاق الجغرافي الذي يعتبر تداخلا عمرانيا وجغرافيا بين البقاع الغربي وبين القطاع الشرقي في جنوب لبنان. أمام هذه التطورات كلها نتابع أي تفاصيل جديدة ونوافيكم فيها، أنا والزميل المصور علي سالم من هنا من القطاع الشرقي في جنوب لبنان. شادي،
1: شكرا إبراهيم. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في السراي الحكومي وعرض معه آخر التطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع. وشدد سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن ما يجري اليوم في جنوب لبنان يعيد إلى لهفان اجتياح 1978، معتبرا أن التاريخ يعيد نفسه بالسيناريو ذاته وبالكارثة الإنسانية نفسها. وشدد جنبلاط في حديث لصحيفة واست فرانس الفرنسية على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، معتبرا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو اتفاق هدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار. ورأى أن حزب الله ليس جسما غريبا بل هو جزء من الشعب اللبناني ولا يمكن معالجة الأزمة من دون حوار سياسي معه، متسائلا كيف يمكن لعائلات الجنوب تسليم سلاحها فيما ترى قراها مدمرة وأراضيها محتلة. ورأى أن التوغل الإسرائيلي الجديد في جنوب لبنان يعزز قوة الحزب. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جرى خلاله بحث ملفات إقليمية ودبلوماسية حساسة أبرزها الوساطة الباكستانية والمحادثات الجارية بين طهران وواشنطن. هذا وأجرى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وجرى خلال الاتصال مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها باكستان الإسلامية بين أمريكا وإيران وتأكيد الجانبين أهمية الحلول الدبلوماسية ودعمهما كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في المنطقة. أفاد مسؤول أممي عبر وكالة فرانس بريس بأنه أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عشرات الملايين مهددون بالجوع جراء الأسمدة العالقة في هرمز. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه هناك حاجة لمبادرة إنسانية تفرج عن السفن المحتجزة بالخليج بالتعاون مع الدول المطلة عليه. ختام الموجز، نعود ونلتقي في النشرة الإخبارية المسائية، فإلى اللقاء.
2: ألو،
3: صباح الخير.
2: ألو،
3: يا ألو.
2: كلود،
3: نعم،
2: كيفك؟
3: منيحة. لهالدرجة عم بيعطي رأيه؟ بدك تمحي لبنان لأجل رأي مثلا؟
4: لأنه نحن لم نتصل بالتعميل فنعطي رأينا.
3: مزبوط، عطيني رأيك.
4: أي موضوع؟
3: أنت هاي أي موضوع عم تلفح؟
2: صباح الخير لهالمنبر الحر اللي يعطي الفرصة بحرية.
5: كلاسيك بتود، يعني الواحد بس يسمع صوتك ما في إلا ذوق يمشي على الفريواي مثل حكيتي. أنا بدي صف على الشمال.
6: حتى بلبنان صار عندكم مستمعين في لبنان، حتى بإذاعة يمكن صرتوا أنتم في لبنان مشهورين.
7: سمعت أمي. The fairest station people I've heard. Always very positive. Always praying for the goodness. We are love this station.
8: يعطيكن ألف ألف ألف عافية. أنتوا قليل مثلكم بيضوي على أشياء مهمة كثير بالحياة.

0: Man, Pistol Man.
1: We're a love this station.
2: صباح الخير من بغداد إلى أستراليا. خليلي أستراليا وسندرلينغ.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد. أنت وإذاعتنا الجميلة والستاف العامل بيان.
2: شكرا لأخباركم اللي تيجي بنفس الوقت.
4: من بونداي نحن هون بالسفارة وحاطين ساين برا انه بيفتحوا اليوم بالسفارة الساعة 9:30 ولهلا ما فتحوا لحظة.
3: ما كنا مين.
5: We need information. Where is he?
0: كل دقيقة معك عم بيكون في خبر جديد.
3: قطعت عن الهواء
6: وما بسمح لك ابدا
3: اي مستمع عم بيعطوا اراءهم.
7: نحن دائما وابدا نعم
8: خل بالوعد.
9: In Sydney at Parramatta, there's been a two-car crash on James Roos Drive eastbound approaching Pennant Hills Road with heavy delays behind it. Plus at Mascot, a broken down car on Southern Cross Drive, citybound in the left-hand lane. Traffic is delayed back through the airport tunnel as a result. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Greensboro bound on the EJ Witten Bridge has the left-hand lane closed and long delays all the way back near Keilor Park Drive. Boom gates are stuck down at the Melba Tunnel as well, and Eastlink delays are back past Canterbury Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس اليوم بسيدني راح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 21، على صعيد ملبن غائم 21 درجة. نسمع سلطان الطرب جورج وصوف ساعة 7:13 دقيقة داخل استوديوهاتنا. بعد هالفاصل الغنائي نحكي شوي عن الموازنة.

0: صباحي مراديو تؤمية مع هالغنية اللي كتير حلوة لسلطانة طرب جورج والصوف. وصلتنا لساعة 7:17 باستوديوهاتنا. رح يكون لنا لقاء خلال هالساعة من بيروت لمتابعة آخر وأهم التطورات انطلاقا من ملف الموقفين الإسلاميين يلي هالموضوع يلي عم ياخد ضجة إعلامية كبيرة اليوم، وزيارة أحد النواب ولقاء أحمد الأسير شيخ أحمد الأسير بالسجن، وهذا اللي ترى علامة استفهام أنه كيف لنائي بيروح وبيزور أحد المتهمين اليوم رغم أنه تبرئته لفضل شاكر وأحمد الأسير، ولكن كانت زيارة النائب أحمد الخير على ما أظن إلى سجن رومية. فبالوقت يلي كمان اليوم ما خلصنا من قضية أبو عمر طلعنا العقيد العراقي اللي خرق الأجهزة الأمنية والتقى بكبار الجنراليت عنا بلبنان، وطلع أنه بيشتغل بمحل حلويات، يعني رجل جدا عادي ما دخله لا بالأمن ولا بأي شيء. ولكن هيدا شيء كتير خطير أنه اليوم أي شخص بيقدر ينتحل شخصية معينة قادر يخرق الأجهزة الأمنية والسياسيين عنا. لا كتير هالقد، كتير كتير كتير هالقد. كيف بدك تبني بلد أنت بالوقت يلي شخص عادي قادر يعمل هيدي التمثيلية الطويلة العريضة إن كان على الأجهزة الأمنية أو على السياسيين؟ نرجع للموازنة أفضل بكتير. اليوم نحن بانتظار جيم شالمرز وزير الخزينة أن يطرح موازنة 2026 اللي رح يتبنى كمان رئيس الوزراء البانيزي وزير الخزينة شالمرز خطاب يمكن رح يكون لضبط النفس المالي مثل ما سموها والإصلاحات الجريئة، وهيدا بظل التحديات الاقتصادية العالمية اللي كانت بسبب النزاعات بالشرق الأوسط. أسهل شيء يقولوا لنا ويحطوا الملامة على كورونا، ساعة على كورونا وساعة على الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط. جيم شالمرز اللي طبعا عم بيركز على أنه هذه الميزانية صممت لحتى تناسب عالم أكثر تقلب وأقل قابلية للتنبؤ، وأطلق عليها ميزانية الاقتصاد الرابع لا للإنفاق العشوائي. حذر من أن الناس مش لازم أن يتوقعوا توزيعات نقدية ضخمة كاش سبلاشز بالمدى القريب، لأنه هيدا ممكن يأجج التضخم. أنه ياريت فكرتوا بهذا الموضوع قبل ما أنتوا كمان قد ما صرفتوا اسم الله ووزعتوا، فهيدا الأمر اللي أدى بالنهاية إلى تضخم. وهيدا مش من عندي اليوم، إذا بتقلك رئيسة بنك الاحتياط اللي حطت الملامة على حزب العمال وعلى سياسة الصرف اللي أدت بالنهاية إلى ارتفاع نسبة التضخم. فاليوم جيم شالمرز عم بيركز على طبعا يكون الموضوع شوي هيك فيه ما يكون في انفاق عشوائي وما يكون في يعني كمان عملية صرف، لأنه هيدا الشيء ممكن يرفع من نسبة التضخم. أكد أن التركيز رح يكون على جعل النظام الضريبي أكثر توازن وعدل خاصة بسوق الإسكان. وصف الوضع الحالي بأنه غير مقبول. رح يكون يعني كمان الصراع بإيران اللي تسبب بإعادة خطط جديدة للميزانية حتى الأسابيع الأخيرة بسبب تأثير على أسعار الطاقة والإمداد. دافع رئيس الوزراء البانيزي عن التغيرات المحتملة بسياسات الضرائب مثل النيجاتيف جيرينج اللي قد تعتبر تراجع عن وعود انتخابية كان أطلقها رئيس الوزراء أنتوني البانيزي. هلأ في كتير من الوعود اللي ما بوفيوا فيها واللي نكسوا كتير من الوعود اللي كانوا أطلقوها بالولاية الأولى والتانية، شفنا دي وعود بخرت ما في شي منه. بيقول رئيس الوزراء أنه قمنا بتغيير موقفنا من أي سياسة، يعني التركيز على الإسكان. بيشوف ألبانيزي أنه الميزانية لازم أنه تعالج أزمة السكن والأمن القومي. حكي عن الميزانية اللي رح تشهد زيادة كبيرة بالإنفاق الدفاعي حوالي 53 مليار دولار على مدى 10 سنوات استجابة لضغوط الجيوسياسية العالمية. بناء على التصريحات الأخيرة، تقليص مزايا الضريبي للمستثمرين العقاريين لدعم المشتريين لأول مرة. فهون منشوف كانت الامتيازات اللي كانت تنعطى للمستثمرين اليوم رح تتراجع، رح تكون لصالح المشتري البيت الأول. عن الإعلان عن تحسين بقيمة 45 مليار دولار بوضع المالية على مدى 4 سنوات نتيجة ضبط الإنفاق حسب ما ذكر تشالمرز، وتخفيف تكاليف المعيشة مثل دعم فواتير الكهرباء، جعل شطب كمان الأصول الفورية للمشاريع الصغيرة دايم، والديون الطلابية كمان المضي قدما بخطة مسح 20% من ديون الطلاب الهاكس. وهون منشوف مثلا ألبانيزي وتشالمرز بيقولوا أنه هي أنه الموازنة رح تكون مسؤولة، بمعنى أنه لن تخضع ولا يمكن أكيد أو فينا نقول لن تضخ أموال كبيرة بالسوق بشكل سريع لتجنب رفع الأسعار، لكنها رح تعمل تغيرات هيكلية بنظام الضرائب والإسكان لضمان التوازن على المدى البعيد. فأكيد رح نشوف الليلة، هاي رح يكون في أمور هيك رح تفاجئنا. أما بلشوا حطونا بأجواء هذه الموازنة اللي رح تكون الليلة واللي رح نتبعها، وبكرة أكيد رح يكون لنا لقاء مطول لنشوف ويكون في تحليل أيضا لهذه الموازنة، مين المستفيد ومين الخاسر، وهل فعلا هذه الموازنة قادرة تخلق توازن مثل ما وعد رئيس الوزراء ووزير الخزينة جيم شالمرز، رح تكون أكثر عدالة ولكن ما رح تكون كريمة مثل الموازنات السابقة اللي كانت سياسة العمال الصرف دي كمان رجعت دخلتنا فوتتنا بالحياة، وهلأ فاقوا أنه مش مفروض يكون في هيدا الصرف لحتى ما يكون في تأثير على نسبة التضخم.
1: GME الراديو الوحيد بأستراليا يلي همه يوصل الكلمة الصحيحة لبيوتكم ولكل مستمعينه. مشاركتكم اليومية معنا بتفرحنا، ورأيكم أكيد أكيد بهمنا. نحن وأنتو سوا على طول 1638
2: أستراليا. فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام، تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: بدي أقول بحبك
5: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
6: From the biggest singers.
7: رحمني من بعدك حبيبي.
8: على 2ME أستراليا. رزا فاضي.
9: Only on 2ME.
0: عودي لمتابعة مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا. موجة من الغارات شنتها إسرائيل على بعض المواقع في جنوب لبنان وبالبقاع. إسرائيل شنت موجة واسعة من الضربات على البقاع وجنوب لبنان. هذه مع آخر الأخبار. كمان مستقبل وزير رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلي أصبح على المحك. وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود ووزراء آخرين بالحكومة طلبوا من كير ستارمر النظر بوضع جدول زمني ليترك منصبه لحتى يحدد وقت ليترك المنصب. حسب آخر المعلومات أن شابانا كانت واحدة من ثلاث وزراء بالحكومة اللي اقترحوا على رئيس الوزراء النظر باستقالته. اليوم عم بيكون في ضغط على كير ستارمر لتقديم استقالته. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار. برجع بذكركم ببعض العناوين. هرمز ولبنان والعراق، هل هي مسار حرب إيرانية لإدارة للصراع؟ ترامب: إيران ارتكبت خطأ استراتيجي كبير بمهاجم دول الخليج. بعد فرض عقوبات على مستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. رئيسة فنزويلا المؤقتة ترد على مقترح ترامب بشأن الولاية 51. ظاهر أنه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان أعلن خلال ساعات الماضية أنه رح يضم فنزويلا للولايات المتحدة لتكون الولاية 51. من كندا إلى فنزويلا، رئيس الأمريكي أطماعه ظاهر كتير كبيرة. رح نروح لبريك ومن بعدها الأخبار.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على تو إن إي.
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: ABC News.
13: Ted O'Connor with the top stories this Tuesday morning. It's Budget Day in Canberra and Federal Treasurer Jim Chalmers says he'll hand down his most ambitious one yet. New figures overnight show we're not expecting a return to surplus in the next 4 years. The deficits will be smaller than previously forecast. While the full details are yet to be revealed, property tax changes to help young people get into the market are expected. The government's also trying to balance tax reform with the looming pressures of inflation and the Middle East war. Meanwhile, the ceasefire between Iran and the United States appears to be on shaky ground after US President Donald Trump called Tehran's latest counter-proposal a piece of garbage. President Trump says the ceasefire is on life support, and he didn't even finish reading Tehran's response, which included demands the US pay compensation for war damages and recognise its control over the Strait of Hormuz. Iran's closure of the key shipping lane has caused oil prices to spike. It comes as a Saudi-owned oil giant cautions that markets will likely not return to normal until 2027. The Australian government's been trying to get extra fuel ships here as industries, notably agriculture and farming, suffer from high diesel prices. The final passengers aboard a cruise ship hit by a hantavirus outbreak have been evacuated, and the vessel's now bound for the Netherlands from the Canary Islands. Four Australians, a New Zealander and a British national who live in Australia have been flown to the Netherlands, where they'll be repatriated to their home countries. They're expected to be quarantined in Perth for at least 3 weeks when they return. And community leaders and police hope the discovery of what's believed to be the body of accused triple murderer Julian Ingram will help the regional New South Wales community of Lake Cajalico recover. Police say the body was found beside the white ute Ingram was seen driving after he allegedly shot dead his former partner, along with her friend and her aunt in January. The deaths prompted a months-long police search. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران مهدد بالفشل وطهران تتوعد بالرد على أي هجوم. رئيس أرامكو يقول إن الصراع في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى أكبر صدمة لإمدادات الطاقة ويحذر من تعافي بطيء لأسواق النفط حتى عام 2027. الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطة بإيران بسبب مبيعات النفط الإيراني إلى الصين. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 9 قرى في جنوب لبنان قبل غارات جوية ومقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة على شمال إسرائيل. نتنياهو يتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير بعد أن فرض الاتحاد عقوبات على مستوطنين إسرائيليين على خلفية أعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. ظهور مزيد من الأدلة على تفشي فيروس هانتا على متن السفينة MV هونديوس حيث ثبتت إصابة مواطن فرنسي بالفيروس.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى لقاء إخباري جديد من بي بي سي نيوز عربي في لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران بات على وشك الانهيار في ظل إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق يفتح باب المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. ومضى الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ما زالت تعمل من أجل هدف النصر الكامل، موضحا أن إيران لا تزال تراهن على أن يفقد الرئيس الأمريكي الاهتمام أو يتعرض لضغوط داخلية، مؤكدا أن إدارته لا تواجه أي ضغوط في هذا الملف وأن موقفها ثابت كما قال.
1: أوقف ترامب ما سماه بمشروع الحرية، وهي مبادرة مساعدة أمريكا للسفن العالقة في الخليج لعبور مضيق هرمز، أوقفها عندما قال بأن الاتفاق مع إيران قد اقترب. الآن الرد الإيراني وصل، وهو رد لم يرضى عنه ترامب، وصفه بغير المقبول.
2: لقد كان أمرا غير مقبولا بتاتا. تساءل كثيرون، حسنا، هل لديه خطة؟ نعم بالطبع لدي، بل لدي أفضل خطة على الإطلاق. لقد هزمت إيران عسكريا هزيمة كاملة، لم يتبقى لديهم سوى القليل، وسنقضي على ذلك في غضون يوم واحد تقريبا. لكن لدي خطة، وكما تعلمون إنها خطة بسيطة للغاية. لا أدري لماذا لا تقولون الأمور كما هي. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: وبالتالي انتقلت الكرة مرة أخرى إلى ملعب الرئيس الأمريكي. هو يتحدث الآن الرئيس ترامب عن فكرة عودة مشروع الحرية، وبالمناسبة هذا المشروع يعني لم يتطور حتى في اليوم الذي حاولت أمريكا أن تطبقه فيها، لم يتطور إلى ملامح واضحة وإلى أن يعني يكتشف العالم الطريقة التي تنوي بها أمريكا مساعدة السفن، منطقة ضيقة واحتمال الاحتكاك البحري. إذا أصرت إيران على السيطرة على مضيق هرمز ومنع الملاحة فهي مفتوحة على احتمالات أن يحصل تصادم بحري، لكن ترامب يتحدث الآن عن احتمال العودة إلى مشروع الحرية. هناك خيارات أخرى بالتأكيد طالما لوح بها ترامب وتوعد إيران بها، مثل ضرب المنشآت الاقتصادية من أجل إضعاف الموقف الإيراني عموما في هذه الحرب، حتى فكرة عمليات برية وعمليات برمائية التي طرحت في الأيام الأولى ثم يعني تضاءل التفكير بها ما تزال إلى حد ما موجودة. كل ذلك يجري بينما يستعد ترامب إلى الذهاب في زيارته إلى الصين، تلك الزيارة التي أجلها من الشهر الماضي انتظارا لاتضاح الموقف في حرب إيران. موعدها سيأتي، وسوف يذهب ترامب من غير وضوح في موقف الحرب مع إيران. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
0: هذا وقد ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ردت على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي قال إن بلاده سترد وستلقن دروسا لكل من ينفذ أي اعتداء عليها. ومضى قاليباف الذي قاد وفد إيران خلال المباحثات مع واشنطن عبر الوسطاء الباكستانيين في إسلام أباد الشهر الماضي إن الجيش الإيراني مستعد للرد وتلقين دروس لكل من ينفذ أي اعتداء عليها. وأضاف قاليباف في منشوره على منصة إكس أن استراتيجية سيئة وقرارات سيئة تفضي بالضرورة إلى نتائج سيئة وأن العالم كله أدرك ذلك، متابعا أن الإيرانيين مستعدون لكل الاحتمالات وإنهم سيفاجئون أعداءهم.
3: سجال المقترحات والردود عليها بين واشنطن وطهران لا يبدو أنه سيفضي إلى توافق بين الجانبين، ولا سيما بعدما رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح أمريكي تألف من صفحة واحدة تضم 14 نقطة. ترامب وصف المقترح الإيراني بأنه غير مقبول على الإطلاق، وقال إن ما تبقى من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على وشك الانهيار وإن الهدنة هشة للغاية.
4: أقول إنه ضعيف بشكل لا يصدق، أعتبره الأضعف حتى الآن بعد قراءة تلك الخزعبلات التي أرسلوها إلينا. لم أكمل قراءته حتى قلت لنفسي لن أضيع وقتي في قراءته. أقول إنه من أضعف التقارير حاليا، إنه على وشك الانهيار، إنهم يدركون ذلك، هؤلاء جميعا من العاملين في المجال الطبي. دكتور أوز، الانهيار ليس أمرا جيدا.
3: وبحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن الاقتراح تضمن مطالبة طهران بوقف الحرب بشكل كامل في المنطقة بما في ذلك في لبنان، ودفع التعويضات عن أضرار الحرب، وتأكيد السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ورفع العقوبات والحصار على المواني الإيرانية. إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح بلاده بالمشروع السخي، مشددا على أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده لن تنحني أبدا أمام العدو، وإن الحديث عن الحوار أو التفاوض لا يعني الاستسلام أو التراجع.
5: ما هر وقت
6: لا نهتم بإرضاء الآخرين، وسنحارب متى كان ذلك ضروريا، ونستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة، كما نرحب بأي مبادرة صينية لوقف الحرب وإرساء الأمن في منطقة غرب آسيا.
3: ومن المتوقع يستغل الرئيس الأمريكي زيارته للصين هذا الأسبوع لحث الرئيس الصيني شي جين بينغ على الضغط على إيران لتقديم تنازلات وإنهاء حالة الجمود الحالية. ومع ذلك فإن التوصل إلى أي اتفاق يبقى على الأرجح مهمة شاقة في ظل وجود فجوة كبيرة ما بين المطالب الإيرانية والأمريكية. محمد القباني، بي بي سي.
7: In Sydney at Newtown, there's been a car and motorbike crash on King Street, southbound at Newman Street, and at Leichhardt, a broken down car citybound on Parramatta Road. It's in the right-hand lane before Brown Street. In Melbourne, a crash at Burnside on Westwood Drive, southbound before Ballarat Road, and a broken down truck at Tarneet. It's on Derrimut Road, northbound before Leakes Road, blocking the right-hand lane. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. And sees at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 21 على صعيد ملبن، كمان درجات الحرارة 21 وطقس غائم. مع هبة طواشي منتابع نحن وياكم هالغنية من بعد تحليل سياسي.

0: جميعا من راديو تؤمي أستراليا، وتحياتنا كمان لكل اللي عم بيتابعنا بهالأثناء من أي مكان عم بيتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. مع هالغنية الحلوة كتير لهبة طورجي منتابع نحن وياكم سوا من تؤمي أستراليا، مع مزيد من الأخبار ومزيد من التحليل السياسية اللي عم نتابعها نحن وياكم من بيروت. في هذه الأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا، بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط. من حيك أستاذ علي، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. ويعني مع متابعة الأخبار اللي عم تحمل لنا هيك جو من القلق والترقب، خاصة من بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني، واللي بيّن أنه كأنه نحن دخلنا بمرحلة جديدة أو عودة للحرب والمواجهة، فكيف تصف موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرد الإيراني؟
1: يعني شك هناك موقف أمريكي واضح، المقترحات الإيرانية لم تقنع الجهة الأمريكية، وبالتالي أزعج الأمريكيون من المقترح على أمريكا الذي ينفي بشكل شبه كامل البت بموضوع الاتفاق الملف النووي في هذه المرحلة. يعني تم تأجيل الموضوع النووي بالنسبة لإيران إلى مرحلة أخرى من أجل تعزيز الثقة ما بين البلدين، واعتبروا أنه فتح مضيق هرمز مقابل وقف الحرب. فهذه يعني هذا الزبدة تعيد الاتفاق بالنسبة للإيرانيين طبعا لم يرضي، هذا المقترح لم يرضي الأمريكيين، لذلك المنطقة الآن تشعر وكأن هناك موجة جديدة من الحرب سوف تفتح، رغم أنه ترامب بيقول بشكل واضح أنه هو ملاقي الحصار أفضل من الحرب. يعني ملاقي أن هناك خسارة حوالي 500 مليون دولار يوميا لإيران، كافي أنها ترجع تدفعها باتجاه أن توافق على الشروط الأمريكية. الآن الموضوع هو شد حبال،
0: نعم،
1: بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني كمان أنه رح يكون في العودة للبرنامج تحرير السفن، ولكن هالمرة رح يكون موسع بطريقة أكبر. يعني كيف قرأت يعني هذا الموقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل فعلا رح يكون في هونيك مواجهة توسيع لرقعة الحرب برأيك؟
1: كل شيء مفتوح، يعني ما في شيء مغلق بهذا بين إيران وبين الولايات المتحدة. ممكن هناك عودة للحرب، ممكن أن يكون هناك استهدافات جديدة، ضرب بنى جديدة داخل إيران، ممكن أن تستهدف ذلك الأمر بعض المصالح الأمريكية. كل هذه العناوين مطروحة، يعني ما في شيء مغلق، ما في شيء مقفل، طالما أنه ما في تسوية. يعني وقت ما بيكون في تسوية، ما في تفاهم، ما في اتفاق بين البلدين، هذا يعني أن كل الخيارات الأخرى مفتوحة.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن أمام كذلك الأمر، يعني هناك دعوة دولية من أجل أن يكون هناك مبادرة من أجل فتح مضيق هرمز من قبل دول وخاصة أوروبا.
0: صحيح.
1: يعني
0: الاجتماع
1: المشهد لم يعد المشهد اليوم هرمز موضوع دولة الحرب، يعني لم تعد الحرب هي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، هناك متضررون من هذه الحرب الآن يتدافعون بشكل أو بآخر من أجل وضع حد أولا للحرب. هم يضغطون بشكل كبير على التهدئة ويدعون إلى الاستقرار.
0: طيب اليوم إيران برأيك، أستاذ علي، هل برأيك إيران اليوم عم تلعب على عامل الوقت اللي بتعرف أنه هيدا أمر اللي ممكن يكون ضاغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب والانتخابات النصفية، لماذا اليوم إيران ما قدمت رد مقنع برأيك؟ هل هو للاستفادة من عامل الوقت أو ريثما تتبلور الأمور من خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين المنتظرة خلال الأسبوع؟
1: يعني هو بالمبدأ إيران ما إلى مصلحة بالاتفاق مع أمريكا، لأنه أي اتفاق أي تسوية هو سوف يكون ليس لمصلحتها، لأنه التفاهم هو خاضع لتوازن القوى. يعني اليوم ما عنده ولا ورقة إيران قوية سوى ورقة هرمز، يعني هي اللي بيّنت الآن ورقة الثمينة بيد إيران. لو طلعت ورقة كمان كذلك الأمر المهمة هي موضوع أنه ما في إسقاط للنظام الإيراني.
0: هل برأيك بس لدى إيران، هل لدى إيران فقط ورقة هرمز لحتى هيك تتحدى فيها الجانب الإسرائيلي والأمريكي، أم بعد في هونيك لا يزال لدى إيران الصواريخ الباليستية النووي اليورانيوم المخصب، فهودي أوراق بعدها كمان شنت في سبيلهم الحرب ولكن ما حققوا أي هدف بعد غاية هالوقت، ما حقق أي انتصار يذكر إذا فينا نقول بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا فرض هذا الحصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ.
1: يعني هي ليش الموضوع بخواتيمه؟ يعني هي النهايات والخلاصات الحربيه اللي بتقلك من دفع الثمن.
0: نعم.
1: في هذه الحرب ومن تنازل ومن تراجع، وبتثيري على من كان حساب النتائج على حساب من. حتى الان النتائج ما في نتائج جيده لا للولايات المتحده الامريكيه ولا لايران. الحرب طبعا الحرب دمرت بنى أساسية، أمريكا تضررت قواعدها في المنطقة، دول المنطقة تضررت كثيرا، إضافة إلى إيران ضربت بالعمق، هذا مما لا شك فيه ولا ريب. كمان تم استهداف إسرائيل كمان بعمقها، ولأول مرة قد يكون يهتز الأمن الإسرائيلي بهذا الشكل.
0: نعم.
1: فإذن الضرر ضرر الجميع وإن كان بنسب مختلفة.
0: صحيح.
1: أكثر تضررا طبعا إيران، والآن في ضرر اقتصادي، يعني الدول الآن المتضررة هي الدول المصدرة للنفط، يعني البائع والشاري الآن متضرر.
0: نعم.
1: بيبقى الدول المصدرة عم تدفع ثمن، والدول كمان المستفيدة من لأيمة اقتصادها وأيمة وضعها على النفط كذلك، خاصة الصين. يعني ترامب يواجه الصين من خلال إيران كما واجهها من خلال فنزويلا.
0: نعم. بالنسبة لأذرع إيران. نعم. بالنسبة لأذرع إيران بالمنطقة خاصة حزب الله اللي بعده بيشكل يعني قوه لايران او ورقه كتير مهمه بالنسبه لايران، اللي كمان دائما باي مفاوضات او باي مقترح عم بيكون وقف اطلاق النار بلبنان. بسؤال استاذ علي، اليوم نحن رايحين الدولة اللبنانية رايحة لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في سؤال أنه ليه اليوم الدولة اللبنانية هي اللي بدها تفاوض بالوقت يلي اليوم الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟ ليه مصر الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي المفاوضات مع الدولة اللبنانية اليوم؟ هذا سؤال كتير عم ينطرح داخل الأوساط اللبنانية.
1: اصلا ما حدا بيفاوض، يعني لا الامريكان لا الاسرائيليين بيفاوضوا طرف سياسي او حزب او طرفين، بيفاوضوا دوله. يعني الامريكان قصد الامريكان تتعامل مع دوله، ما بتتعامل مع بما بسموهم ميليشيات، يعني هذا بالقانون الامريكي، فعندما بيتعامل مع دوله، هذا ما في واحد يعمل معاهده سلام مع حزب او مع طرفين او مع جهه.
0: هي تعاملت مع طالبان إذا بدك، يعني أنه بفترة سابقة
1: طالبان كانت دولة
0: بس كانت يعتبروها إرهاب مثلا بفترة سابقة،
1: بس كانت دولة، كان مش دولة.
0: نعم.
1: هن الدولة كانوا، فإجوا الأمريكان واحتلوا بك أفغانستان، لكن طالبان هي كانت السلطة. وحطوا نظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما قدر يقلع وما قدر يمشي، مشان رجعوا تعاوطوا مع طالبان.
0: هل تأمل شيء من هذه المفاوضات أستاذ علي؟
1: في إلى عدة ثغرات. يعني أول ثغرة إنه أول شيء السلطة مش قادر تلتزم، يعني المسألة مش بس مفاوضات، في التزام. إذا طلبوا الأمريكان والإسرائيليين من الدولة اللبنانية أو من الحكومة التزامات معينة، هل الحكومة قادرة على التنفيذ؟
0: نعم،
1: هي لا شك إنه صار في خطوة مهمة على المستوى السياسي جريئة، دخول في عملية السلام وبالتالي المفاوضات مع إسرائيل، ولكن في التزامات لهذا السلام لهذه المفاوضات، هل بمقدور الحكومة أن تنفذ؟ نحن عندنا تجربة الخطاب القسم والبيان الوزاري، ما قدر لا الخطاب القسم ولا بيان الوزاري أن يكون
0: نعم
1: موجود، يعني ما قدروا ينفذوه.
0: صحيح،
1: ولو نفذ لما كان في حرب هلا بلبنان. يعني
0: هذا المقصود يعني من السؤال، أنه اليوم نحن مش قادرين نعمل أي شيء يعني تجاه حزب الله. هذه المفاوضات يلي كمان رح ترجع تفرض نفس الشروط، يعني أنه يعني تسليم حزب الله لسلاحه اللي هو يرافض يعني هذا الأمر، فأكيد هي يعني مثل كأنه نحن واصلين لطريق مسدود في هذه المفاوضات.
1: صحيح، مشان هيك انه الجهه يعني اللبنانيه بتعتبر خاصه على المستوى الرسمي ان هي بهذه الخطوه استطاعت ان تجنب استهداف البنى التحتيه للدوله، يعني وقدمت انه نحن منا راضيين، وبالتالي الحرب التي فتحت قطاع حزب الله الدوله ما لها علاقه، ونحن مشروعنا مختلف تماما عن حزب الله، وبالتالي حزب الله فتح هذه الجبهه كرمال الايرانيين. يعني هذا
0: نعم
1: اللي عم يحكوه، وهن متكلين على ترامب بهذا الموضوع، على علاقاتهم مع الدول الصديقة المعنية وخاصة فرنسا، وبضغط من قبل ترامب، وعندهم يبدو انه هن واثقين من انه ترامب ممكن ان يفعل شيء بالنسبة لبنان. نعم. وخاصة انه السفير الامريكي
0: لا ترامب
1: في لبنان
0: ما فيك تقوله
1: لا، ما فيه يقولوا له لا، وبعدين يعني ما عندهم امكانيه للضغط الا من خلال انه ترامب هو اللي بيضغط على اسرائيل، وبالتالي بيوفر للحكومه اللبنانيه امكانيات معينه.
0: نعم،
1: ففي رهان على الولايات المتحده الامريكيه، بيعتبروا انه طبعا ترامب يعني وامريكا بيميلوا حوالي 90% لإسرائيل لمصلحة إسرائيل، و10% للبنان. فبقولوا إنه حلوين 10% أحسن ما يكونش في شيء.
0: بكل الأحوال يعني هيدي اللي بيقولوا الزاوية الصغيرة يلي نحن ممكن نلاقي من خلالها منفذ، وإلا رح نستمر على هيدا النحو يعني تحريك الوضع بشكل.
1: نحن ناطرين طبعا، مرتبط بالنهاية، مرتبطة الجبهة بلبنان بالجبهة الإيرانية، يعني مرتبطة في ارتباط، ما حدا بيقدر يفكها، وإن قالت الحكومة زي ما حدا بفوضى عننا، لكن في ارتباط. يعني الآن الإيرانيين بيقولوا إنه فتحت الجبهة كرمالنا، يعني معش في واحد يخبي.
0: بكل الأحوال بسؤال هيك سريع،
1: ما حدا بيملك ضغط، مثل ما إنه إسرائيل ما حدا بيضغط عليها إلا أمريكا، وحزب الله ما حدا بيضغط عليها إلا إيران.
0: نعم، عندي دقيقة فقط من الوقت أستاذ علي لو سمحت. ليه تم تحريك ملف الموقفين الإسلاميين في هذا التوقيت وأيضا قانون العفو، فكيف تنظر إلى هذا الأمر؟
1: يعني في ملفات هي من إلى علاقة بالعهد القديم اللي كانت فيها سيطرة النظام السوري، وكثير من الملفات مرتبطة بالنظام السوري السابق اللي كان هو يوقف بطريقة مع من يختلف مع النظام السوري ومع حلفاء النظام السوري، وبالتالي في ملفات تحولت إلى عبء على الآن على النظام وعلى الحكومة وعلى الدولة. يعني تصور أنت مثلا مثل موضوع الإسلاميين، بغض النظر الآن صح ولا غلط، بس ما في له محاكمة، يعني لا أنت بيضلوا هذا السجين مش محاكم،
0: نعم
1: يعني يقعد بالسجن عشرات السنين من غير محاكمة. فهذا ملف يعني لا على المستوى القانوني يعملوا له حل، فيفترض أن يعمل له حل على المستوى السياسي، وبالتالي يخلصوا منه. الآن نحن أمام نظام سياسي جديد في سوريا متعاون بحسب الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، أنه كثير النظام السوري متعاون، وهذا الملف بيعنيهم، ويفترض أنه يصير فيه حل له، إضافة إلى ملفات أخرى. وبالتالي العفو العام يعني هو قد يكون إنه نعم. إنه ينفتح صفحة جديدة، لأنه في كثير من الناس من الحبس يعني مظلومين، مثل ما في ناس طبعا بيستحقوا الحبس، بس في ناس مظلومين لاعتبارات نعم. سياسية والغير
0: عصيم.
1: اعتبارات سياسية. وانت بتعرف انه كل واحد كان بحسب التركيب السابق يعملوا له ملف ويحبسوه.
0: سهل كتير عنا كانت بلبنان. بكل الأحوال أستاذ علي سبيتي الكاتب والصحفي، بدي أشكر وقتك اللي أكيد أعطيتنا إياه. شكرا لك. إذن الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي كان معنا مباشرة عبر هواء توأمية أستراليا. بعد البريك منكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. يترقب لبنان الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن يوم الخميس، حيث سيكون الاختبار الأول بين ما تريده إسرائيل من نزع سلاح حزب الله وما يريده لبنان من أولوية وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي بند آخر.
1: لم تمر مجزرة السكسكية التي سقط فيها 9 شهداء مدنيين من دون أن يتوقف عند رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل مفاوضات واشنطن المرتقبة الخميس والجمعة. فعون وأمام السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي جال على الرؤساء 3 قبل توجهه إلى واشنطن عرض لما حصل في السكسكية، وطلب من عيسى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان ولوقف نسف منازل الجنوب وجرفها. فبعبدة التي تؤكد أن هذه الممارسات تناقض ما اتفق عليه تعول على دور الإدارة الأمريكية في الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف النار قبل جلسة الخميس، وهي وإذ تشدد على أن استمرار الانتهاكات يعرقل مسار التفاوض، تؤكد أن عدم تلبية المطلب اللبناني سيدفع الوفد المفاوض لوضع وقف النار كبند أول على طاولة البحث في واشنطن قبل الانتقال إلى البنود الأخرى، أي بدء الانسحاب الإسرائيلي، إعادة انتشار الجيش حتى الحدود مع إسرائيل، وعودة الأسرى. التشديد على وقف النار أولا تتمسك به بعبدة والسراي، والرئاسة الثالثة تستغرب معارضة التفاوض تحت النار، في حين أن التفاوض مع إيمس هوكستين في 2024 تواصل لشهرين تحت النار. وفيما عين التين اكتفت بالقول أن اللقاء مع السفير ميشيل عيسى تناول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات. حزب الله يراقب التطورات في السياسة ويواصل عملياته في الميدان ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار كما تقول بياناته، علما أن أي تواصل مباشر بينه وبين بعبدة لم يحصل بعد. أما كل ما يحكى عن تكليف النائب حسن فضل الله نيابة عن النائب محمد رعد بالعلاقة مع بعبدة فلم يكن سقفه أكثر من اتصال عابر بين مستشار الرئيس أدري رحال وفضل الله، هذا في وقت جاء موقف النائب حسين الحاج حسن ليربط مجددا مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
2: وإن انعكاس أي اتفاق إيراني أمريكي محتمل لإنهاء الحرب سيكون من ضمن انعكاساته ارتدادات إيجابية على لبنان وعلى كل محور المقاومة وعلى الساحة اللبنانية. لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟
1: محاولة الربط هذه رفضها الرئيس عون أكثر من مرة، وبعبدة التي تقدر مواقف كل الأطراف وأبرزها عين التيني ماضية في قرار التفاوض المباشر بما يحقق المصلحة الوطنية.
0: وفيما لبنان يستعد لجولة المفاوضات الخميس، إسرائيل تضغط في الميدان ومن خلال المواقف لتمرير أجندتها.
3: التصعيد الذي شهده الجنوب اللبناني الاثنين سيطر على اجتماع الكابينيت الطارئ الذي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لبحث ملف إيران، وذلك بعد المحادثة التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتمسك خلالها نتنياهو بمطلب شن هجوم على إيران يضمن إخلاءها من اليورانيوم. وبالتزامن مع اجتماع الكابينيت كان سلاح الجو الإسرائيلي منشغلا في كيفية السحب المروحية التي علقت في الجنوب اللبناني، وهي تنفذ مهمة إخلاء جنود أصيبوا بمسيرة متفجرة أطلقها حزب الله. وبينما أبقى نتنياهو التصعيد على مختلف الجبهات، أبدى استعدادة الأبيب للتفاوض مع لبنان معتبرا أن التخلص من حزب الله هو الهدف.
4: If we are, let me tell you, the Lebanese would like us to do that. Many, you know, they talk.
5: Eradicate Hezbollah.
4: Oh yeah.
5: because they want freedom. Who would want a country to be taken over by these killers, these murderers? Of course they want to be free, but they've not shown yet the capacity to fight them. What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically, possibly splitting up the work, to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done as well.
3: هذا في وقت كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل ميدان لبنان من منطقة الخط الأصفر إلى ما سمي كذب وزير الأمن إسرائيل كاتس. في المقابل صعد مسؤولون عسكريون وأمنيون تهديداتهم

0: نتائج المحادثات بالتفصيل. في أولوياتنا تفكيك حزب الله، وهم في أولوياتهم انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من كل لبنان.
1: ميدانيا وبعيدا عن وقف النار وعن جلسة مفاوضات واشنطن، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته وعزز قواته وآليات رقابته في الجنوب اللبناني، إلى حيث أدخل مئات المناظير الذكية من نوع خنجر المخصصة للأسلحة الفردية بهدف تعزيز قدراته على مواجهة مسيرات حزب الله. كما نشر دمى جندي إسرائيلي لتمويه هذه المسيرات، وذلك على رغم تحذيرات رئيس الأركان من عدم القدرة على مواجهة التحديات على أكثر من جبهة، نتيجة ما أسماه النقص الكبير في عدد الجنود من حيث الاحتياط والجيش النظامي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: النزوح الذي تسببت به الحرب أكثر من يدفع ثمنه الأشخاص ذوو الإعاقات، بين مراكز إيواء غير مجهزة وغياب الحلول الدامجة يواجه مئات من هؤلاء معاناة مضاعفة دفعت بكثيرين منهم إلى البحث عن مآون تؤمن احتياجاتهم الأساسية.
3: ما فيهم يعمل شيء لحالي، يعني عندي تقريبا 85% نسبة الإعاقة.
4: صار هي بدا بطر، يعني كثير كثير وجع متحمله، يعني وجع بيطلع من أعصابي.
5: هيدي يوميات مئات النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والذهنية يلي لقيوا حالهم فجأة بمراكز إيواء ما بتشبه احتياجاتهم ولا حتى بتحفظ أبسط حقوقهم، وبين الاكتظاظ نقص التجهيزات وغياب المراكز الدامجة عم بيواجهوا هالأشخاص تحديات مضاعفة بمراكز الإيواء.
6: بابا ما في يطلع على الدرج، فيش يطلع كتير درج. نحن لأن سابت نزحنا جينا كانت المدرسة كلها مليانة، وكان ما كان في إلنا مطرح. أنا جوزي صار عنده حساسية ربو ومن دون شي عنده إعاقة، والأدوية اللي ما عم تتوفر له لازم.
5: بوقت كان في حوالي 3000 شخص عندهم صعوبات بمراكز الإيواء، اضطر حوالي 2000 منهم يغادروا ليبحثوا عن مكان بيقدروا يعيشوا فيه. ومن هون كثف الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً مطالبوا بتأمين مركز مجهز لهالأشخاص.
7: خبرونا العالم إنه في مقر ببيروت.
8: In Sydney, a slow run on the M4 motorway westbound to the Roper Road exit where a diesel spill has had it closed for some time. It's about to reopen to traffic. And the Warringah Freeway heavy southbound toward the Harbour Bridge and Tunnel. Choose your lane from the new West Street overpass toward the bridge or tunnel now. In Melbourne, a breakdown on the Tullamarine Freeway citybound at Buller Road is in the left lane. And a broken down track at Tarneet on Derrimut Road is northbound before Leakes Road. Step up and sign up for Starlight Super Steps. Walk or run 10,000 steps a day this May to help make hospital a happier place for sick kids. It's free to sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21، ميلبن 21.

0: دائما بيرفت راديو تويمي أستراليا 1638 أيام الساعة 8:13 دقيقة داخل استوديوهاتنا. مكملين نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار, خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لأخبار أستراليا وأخبار العالم. خليكم معنا على السماع ل 1638 أيام مع تعليقاتكم طبعا على الهواء على 0296530 عبر الواتساب على 0410-638-638. فإذن اليوم حسب آخر المعلومات اللي بيقول لا يوجد بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت بالمقترح النقاط 14, أي نهج آخر رح يكون غير حاسم تماما وما رح يؤدي إلا إلى فشل ورا فشل. كل ما استمروا بالمماطلة رح يدفع دفعوا الضرائب الأمريكيون الثمن أكثر وأكثر. فهيدا طبعا اليوم من خلال آخر الأخبار والمعلومات, وطبعا حسب محمد باقر قليباف يلي ذكر يعني هيدا الأمر اللي عم بيدعو مثل عم يتوجه للشعب الأمريكي أنه ما في بديل إلا لهال 14 نقطة اللي ذكروها. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع استراحة قصيرة ومن تابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: Get the news first from 2ME.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية, قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً, إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن, لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour القديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين, البجرز المتسولين, بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين, وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض, those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا, وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور, وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour, O Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: ساعة 8:19 دقيقة داخل استوديوهاتنا من تابع سوا من 2ME أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للموازنة اللي راح تنطرح اليوم، وراح نشوف للحقيقة قدي رح تكون هالموازنة عادلة، ولكن حسب ما وضعنا جيم شالمرز ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي رح تكون صعبة إلى حد ما. بدي أرجع تابع معكم مستمعينا الموضوع اللي اليوم عم بيتم التداول فيه، هو القومي عنا بلبنان يلي عم بيطالبوا بشمول قانون العفو، قانون العفو العام لملف الحبيب الشرطوني اللي صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، وبيظل النقاشات حول إقرار قانون العفو العام بلبنان. بهم الحزب السوري القومي تأكيد موقفه المبدئي والوطني حسب ما بيقولوا تجاه الملفات القضائية، ومن ضمنها الملفات المتعلقة بالحرب اللبنانية وخاصة قضية حبيب الشرطوني. بيشوفوا أنه بيشوف الحزب أنه أي قانون عفو ما بيستند لمعايير موحدة وشاملة، هو قانون منقوص بالوقت يلي أغلقت فيه ملفات كبرى بتتعلق بضحايا من رؤساء حكومات وقادة حزبيين وعسكريين وإعلاميين وغيرهم وآلاف المواطنين وقت الحرب الأهلية. لا يجوز بيقولوا استثناء قضية حبيب الشرطوني اللي اجت بصراع وطني وجودي ضد الاحتلال الإسرائيلي وأدواته بفترته. يعني بس اللي ما بيعرف أنه حبيب الشرطوني يلي هو قام بعملية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وهو تابع للحزب القومي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، فاليوم صدر عنهم بيان واللي هو عم بيطالبوا كمان أنه يلحقوا العفو مثله مثل كتار اللي كانوا بالسجن. هلأ هو هربين لسوريا، يعني حتى توقيفه بعد ما صار توقيف حبيب الشرطوني اللي بعده ولا يزال هربين في سوريا. يعني هون ما بعرف، يعني قضية حبيب الشرطوني كل فترة وتانية بتطلع على العلن، ولكن هالمرة تحرك الحزب القومي السوري الاجتماعي لحتى يرجع يطالب كمان بعفو لحبيب الشرطوني. يعني قانون العفو هلأ ممكن يكون بيصير بأي بلد بالعالم، بيصير هيك في قانون عفو كل فترة وتانية، ولكن في بعض الإعفاءات مش مفروض تكون أبدا، مش مفروض تكون أبدا بهيدا المستوى أصلا. هو يعني ما عاش حياة السجن، يعني بالنهاية اليوم عم نشوف أنه هو هربين لسوريا حتى ما دفع الثمن. هلأ في ناس دفعت الثمن لفترة بالسجن وتعاقبت، ولكن هو قدر هرب وكان محمي لفترة طويلة، فاليوم عم بيطالبوا بالعفو كمان اللي ممكن يطال حبيب الشرطوني اللي هو قام بعملية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل. خليني اسمع رأيكم بالنسبة لقانون العفو عنا بلبنان، هل يعني بتلاقوا من العدل أنه يتم عفو ناس قامت بعملية اغتيال شخصيات سياسية بارزة مثل الرئيس الشهيد بشير الجميل؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي أكيد حابين نتبعها، بما أنه اليوم كمان سؤال طرحته على ضيفنا وحابي كمان اطرح عليكم، لأنه هيدا الشيء اللي كتير عم يتردد وعم نسمعه عنا بلبنان، أنه المفاوضات مفروض تكون مع حزب الله، لأنه هو اللي يمكن بيشوفه أنه هو المعني، لأنه هو اللي أي دخل في هذه الحرب، وهو اللي جارنا لهذه الحرب من خلال تدخله بالحرب في غزة. هو اللي جار الحرب للبنان، وهو اللي جار العدوين للبنان. فهل برأيكم اليوم الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي هو رح يحط الدولة اللبنانية بموقف محرج يلي اليوم مطلوب؟ يعني اجى بالبيان الوزاري واجى بالخطاب الرئاسي تسليم سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هن من خلال وعودهم وبياناتهم وخطباتهم ما قدروا نفذوا هذا الأمر. ليه صار في كتير من القرارات من بعدها كمان، والاجتماعات واللي طلعوا بقرارات نزع السلاح، بيروت خالية من السلاح، ساعة بيقولولنا يعني كمان حصر السلاح بيد الدولة، وما قدروا نفذوا هذه الوعود، ما قدروا نفذوا كل ما وعدوا فيه من خطابات ومن بيانات. فاليوم هل برأيكم هذه المفاوضات يلي هي قادرة تحل المسألة؟ لأنه بهذه المفاوضات أول شرط رح ينحط هو نزع سلاح حزب الله، لأنه هذه هي من ضمن الشروط المفروضة على الدولة اللبنانية. فإذا اليوم مش رح تقدر الدولة، لأنه ما قدرت سابقا وما عنا أمل أنه تقدر كمان تنزع السلاح من يد الحزب، لأنه لو بدأت تفعل كانت فعلت خلال هالفترة هيدي اللي سبقت. ولكن اليوم مش قادرة دولة تنزع السلاح من يد حزب الله. فالسؤال، هل برأيكم المفاوضات مفروض تكون مع الدولة اللبنانية أم مع حزب الله اللي هو بالنهاية هو المعني يعني بعملية تسليم سلاحه، أو هو المعني كمان بدخول لبنان في هذه الحرب، يعني بجار لبنان لهذه الويلات ولهذه الحرب ولهيدا العدوين اللي عم تشهدوا الساحة اللبنانية؟ خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع، بهيدي الموضوعين يلي طبعا ذكرناه هون. بالنسبة ل اليوم محاكمة حبيب الشرطوني، هل برأيكم مفروض يلحقوا العفو مثله مثل بقية السجناء؟ وتعليقكم يعني على ما ذكروا الحزب القومي السوري الاجتماعي اللي كان عم يطالب كمان بالعفو عن حبيب الشرطوني قاتل واللي قام بعملية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وهذا بالإضافة للمفاوضات اليوم بين إسرائيل وما بين لبنان اللي راح تكون يعني طبعا توجه الوفد لواشنطن، وبيرح كان بجولته السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء على رئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية، اللي قام بزيارة قبل توجهه لواشنطن كمان ليكون مع الوفد المفاوض اللي كان هو طبعا اليوم اللي قايم بالوفد المفاوض على رأسه السفير سيمون كرم، اللي هو كمان توجه حاليا، هو موجود حاليا بواشنطن تحضيرا لبدء المحادثات. رح نتابع نحن وياكم اذا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي. لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع شاركونا على 0296-33330. رح نروح لاستراحة قصيرة، من بعدها جولة اخبار الساعة 8:30 بتستمعوا لألعب راديو تؤمي. اهم العناوين لصباح اليوم برجع بذكركم فيهم: بعد فرض عقوبات على مستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي، الإمارات تتضامن مع مصر وتدين اختطاف ناقلة نفط قبيلة اليمن، 808 قتيل خلال 4 أشهر بمسيرات طرفي الحرب في السودان، رئيسة فنزويلا المؤقتة ترد على مقترح ترامب بشأن الولاية 51، الشعب الأمريكي يصوت، ترامب لم يوضح سبب الحرب مع إيران. إذا ترامب: إيران ارتكبت خطأ استراتيجي كبير بمهاجمة دول الخليج. رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا الإخبارية بتستمعوا لعبر 2ME أستراليا. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit.
5: هيت ميوزك ستيشن
6: يس 2 ام
5: أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: 2ME ABCs.
14: Ted O'Connor with the top stories. The federal budget is being released tonight and Labor's talking it up as ambitious as it tries to tackle big issues such as housing and inflation. Many spending items have already been announced, such as cuts to the NDIS. But tonight we're expected to find out about how the government will be breaking promises to reform property taxes to make the housing playing field more even for young people. The budget will also aim to improve productivity as one measure to address high inflation that's been a problem over the past 6 months, but is now getting worse due to the war in the Middle East. Meanwhile, US President Donald Trump's been lashing Iran, saying the ceasefire is on life support, as he expresses his deep displeasure at the regime's counter-proposal to end the war. The president's even admitted he didn't even finish reading Iran's proposal, which analysts say had plenty of non-starters for the US, such as compensation over the war and recognition of Iran's control of the Strait of Hormuz. The two sides have been exchanging fire in recent days despite the ceasefire. And four Australians could be quarantined for up to 6 weeks after being evacuated from the cruise ship off the Canary Islands linked to the hantavirus outbreak. A chartered flight will take four Australians to the Netherlands, where they'll be assessed at a medical facility. They'll then board another private flight to Western Australia to be quarantined. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: صيد إسرائيلي هو الأوسع في جنوب لبنان. نواف سلام يؤكد سيطرة إسرائيل على أكثر من 68 قرية منذ بدء الحرب. وفي ساعتنا الإخبارية هذه نتابع أيضا: السفينة الموبوءة بفيروس هانتر تثير استنفارا دوليا، إجلاء رعاية وفرض حجر صحي بعد تسجيل إصابات بالمرض. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الذي قدمته إيران بالغبي ولا يمكن القبول به. أوضح ترامب في تصريحات للصحفيين أن الرسالة الإيرانية لم تتضمن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.
16: لقد قضينا على قادة إيران، صفين من القادة. إن المقترح الإيراني مقترح غبي لا يمكن أن يقبل به أحد، حتى لو كان أوباما لن يقبل به، ولا بايدن حتى، بالرغم من أنهم سبق أن قبلوا بأسوأ من ذلك. لقد أحبطنا خطط إيران مرتين، أحبطنا أسوأ اتفاق نووي مبرم مع إيران، والمرة الثانية من خلال القاذفات الجميلة التي ضربت مواقعهم النووية بشدة.
15: وأشار ترامب إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في حالة إنعاش حسب وصفه، متحدثا عن وجود فرصة من 1% لبقاء الاتفاق على قيد الحياة.
16: وقف إطلاق النار يواجه أضعف حالاته، كما لو أنه في حالة إنعاش. هناك فرصة 1% فقط لبقاء وقف إطلاق النار على قيد الحياة.
15: في السياق نفسه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيبحث مع فريق الأمن القومي مسار حرب إيران بما في ذلك احتمال استئناف الأعمال العسكرية بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود. أضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب يميل للقيام بعمل عسكري ضد إيران لإرغامها على تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي. وكشف أن أحد الخيارات التي يدرسها ترامب استئناف مشروع الحرية لتسهيل الملاحة في مضيق هرمز. ومن الخيارات أيضا أمام ترامب استئناف القصف الجوي وضرب 25% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي ولم يضربها بعد في إيران. من جهته أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية أكد أن قضية تخصيب اليورانيوم غير قابلة للتفاوض. وأوضح رضائي خلال جلسة للبرلمان أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتدمير الصناعة النووية باعتبارها أحد عوامل قوة البلاد حسب وصفه. كما أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن أنشطة الصناعة النووية الإيرانية سلمية وستبقى كذلك. أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 3 أشخاص وتسعة كيانات، منها 4 مقرها في هونغ كونغ. كما طالبت وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة مراقبة شبكات غسل الأموال الإيرانية المشتبه بها والتي تستخدم أموالها لتهريب النفط الخاضع للعقوبات عبر شركات وهمية وشبكات عملات مشفرة. تدعو إدارة ترامب البنوك للإبلاغ عن عملاء قد يقومون بغسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك شركات تأسست حديثا تنقل مبالغ كبيرة بشكل غير عادي. كما حذر مسؤول في الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن العالم يملك أسابيع فقط لتجنب أزمة قد تدفع عشرات الملايين نحو المجاعة. قال المسؤول الأممي إن تعطل مرور الأسمدة عبر المضيق يهدد الأمن الغذائي العالمي، قد يؤدي إلى مواجهة نحو 45 مليون شخص إضافي لخطر المجاعة إذا لم تستأنف حركة الشحن قريبا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إعادة إطلاق عملية مشروع الحرية الهادفة إلى ضمان عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز بحرية. أشار ترامب إلى أن بلاده ستواصل العمل من أجل إبقاء المضيق مفتوحا أمام سفن نقل النفط التجارية بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع إيران.
17: المقامرة الإيرانية في مضيق هرمز وفخاخ الحرب القادمة. تهرل إيران نحو انتحار سياسي وعسكري غير مكترثة بمصالح الشعب يرزح تحت نير حصار اقتصادي وعسكري عقودا طويلة من المعاناة والألم. الإيرانيون تستبد بهم أطماع جامحة تتمثل في الاستحواذ على إدارة أحد ممرات الطاقة الحيوية الدولية، والنتيجة تضييق حركة الصادرات النفطية وتعطل سلاسل الإمداد. المقصد التوسعي يضع الإيرانيين في صراع مفتوح مع العالم ويجلب إليهم تعقيدات اقتصادية ومخاطر مالية. هذه الطموحات غير المشروعة تزيد من تشابك أزماتهم الداخلية والخارجية وتضع الشريان المائي في حالة ابتزاز دائم وساحة تنافس استراتيجي مفتوحة على وقائع تصادمية عسكرية واقتصادية. تعمل إيران على ترويج خرائط جديدة للملاحة تمر عبر مياهها الإقليمية بالقرب من جزيرة لاراك الاستراتيجية، مدعية أن المسارات السابقة غير آمنة بسبب وجود ألغام بحرية. يسعى الحرس الثوري الإيراني من خلال هذا الإجراء إلى مراقبة حركة الناقلات بشكل مباشر، مما يمنح نفوذا أكبر في ظل النزاع الدائر. أشار التقارير إلى أن إيران أخضعت بعض السفن لدفع رسوم عبور مقابل المرور الآمن في مخالفة صارخة لقانون البحار الدولي. رغم التوترات الحالية تمكنت ناقلة نفط من عبور المضير، وذكرت بيانات أن سفنا تستخدم أساليب تمويه منها إطفاء أجهزة التتبع لتفادي الرصد الأمريكي والإيراني. وللهروب من الحصار الأمريكي يهيمن الحرس الثوري الإيراني على تهريب النفط والوقود برا عبر الحدود وبحرا عبر شبكات، تتولى كل شيء بدءا من تأمين إمدادات النفط الخام وصولا إلى ترتيب النقل والدفع عبر قنوات لا تتمتع بالشفافية. تساهم عائدات التهريب في تعظيم آلية ما بات يعرف بالاقتصاد الخفي، وما تدره من ملايين الدولارات التي تساعد في دوران إنتاج الصواريخ والمسيرات. إذا ما خضع المضيق لسيطرة إيرانية معترف بها دوليا، فإن من شأنها أن تمنح طهران سلطة السماح والاعتراض على السفن التي تعبر المضيق وإدارة الأسواق العالمية وفقا للسياسات الإيرانية ومعاقبة الدول على التعاون مع واشنطن وتل أبيب. يعتقد عسكريون أن الهدنة الهشة الحالية وأوراق التفاوض المتطايرة ما هي إلا فرصة لأقطاب الصراع، يتأهب كل طرف لمواجهة وجودية تتصاعد نظرها بفعل التصلب الإيراني والأمريكي والبحث عن أسبقية وحصرية الانتصار.
15: معنا من واشنطن الآن مساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر. أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية. برأيك هل بقي أي أمل في التفاوض مع إيران؟ لأن الرئيس ترامب رفض العرض الإيراني لكنه ما زال لم ينهي التفاوض، يقول هناك فرصة 1%، يتحدث عن أنه ممكن أن يكون التفاوض مع عملية الحرية. برأيك هل انتهى التفاوض أم ممكن العودة إليه بعد ما اتضح حجم الفجوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني؟
18: In Sydney on the M4 motorway, there's been a multi-vehicle crash citybound approaching Mamre Road, and also a broken down car westbound on the M4 motorway just before the Archibald Road overpass. Also a motorbike crash in Ultimo on Wattle Street northbound. In Melbourne, a crash on the Ring Road Greensboro bound at Pasco Vale Road has blocked the right-hand lane, and heavy delays there all the way back to the Calder Freeway. This may do something that feels good. Walk or run 10,000 steps a day in Starlight's Super Steps Challenge and help brighten up life for sick kids in hospital. Sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدي لليوم الطقس غائم، درجات الحرارة 21، على صعيد ميلبن كمان غائم اليوم 21 درجة.

0: ومشاركتكم على الهواء على عدة مواضيع كمان اليوم رح نطرحها. وانطلاقا من اللي بلشنا فيه مع زميلنا محسن اليوم هو فيما بيتعلق بالنسبة للكلام اللي عم ينحكى اليوم من قبل رئيسة وزعيمة أمي وحدة والنيشن بولين هانسن لظاهر قدمت غصن زيتون مثلا للائتلاف لحتى يكون في تعاون لحتى يكون ما بعرف أنه عم يعني تحضر لتحالف بينه وبين الائتلاف لأنه لوحدهم ما رح يقدروا يعملوا أي شيء بالانتخابات المقبلة رغم استطلاعات الرأي اللي عم تكون لصالح والنيشن رغم الفوز اللي حققوه بمنطقة ومقعد فارر في نيو ساوث ويلز ولكن هيدا ما بيكفي لأن اليوم عندهم مقعد بالبرلمان صار ولكن كمان بنفس الوقت مقارنة مع المقاعد اللي بيملكها الائتلاف فكرمال هيك أنه بالائتلاف اليوم مع التراجع اللي عم نشوفه باستطلاعات الرأي والخسارة اللي منيوا فيها كمان لوحدهم ما رح يقدروا يحققوا فوز فالاثنين بحاجة لبعضهم لحتى يكون في هونيك تحالف لحتى يقدروا يواجهوا حزب العمال اللي كمان اليوم سياسة حزب العمال اللي أنهكت البلد كما هي زيادة الفقر اليوم عنا صارت في أستراليا بلد غني بلد من أغنى دول العالم صرت عم تسمع بأنه في هونيك عائلات بس عم تاكل وجبة واحدة بالنهار لتوفر على حالة في كتير من العائلات ما عم بيقدروا يشغلوا المكيف لا بالصيف ولا بالشتاء لحتى يوفروا على فاتورة الكهرباء اليوم في كتير من العائلات يلي عم تعيش بالخيام تصوروا يا جماعة أن هون نحن ببلد مثل أستراليا أنك تسمع في عائلات عم تعيش بالخيام تاني أغنى بلد بالعالم طيب شو هالسياسة هيدي اللي عم يتبعوها اليوم بيقولوا لك سهل عليهم أسهل شغل يقولوا لك يحطوا الملامة على الأزمة الاقتصادية العالمية أو على الحرب بإيران أو سي على كورونا هلا أكيد فيها تكون لها تأثيرات ما رح نقول لا بس أنت ببلد منه بلد فقير نحن بنقول أنه تأثيراتها ممكن تكون كبيرة على بلد فقير ولكن بلد مثل أستراليا مش مفروض يكون في إدارة غلط في سياسة غلط ماشيين غلط يعني دايما بيحسبوا حساب لحظة مش أكتر ودايما بيحسبوا حساب أنه بدنا نرجع يعني دايما عندهم هوس العمال عندهم هوس أن يكون عودتهم ولا يعني الأصوات اللي ممكن يكسبوها بالانتخابات خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء هل برأيكم اليوم يجب أن يكون في هناك معارضة شديدة أو منافسة شديدة بالانتخابات المقبلة من خلال هيدا التحالف اللي ممكن يكون بين بولين هانسن وما بين الائتلاف هل بتأيدوا هذا الأمر؟ هل بتأيدوا هذه الخطوة؟ هل بتشوفوا أنه هذا أمر جيد مناسب ليكون في منافسة بأي بلد عظيم أو دولة متطورة بتلاقي أنه المنافسة يجب أن تكون عالية لازم يكون في منافسة لحتى اللي بالسلطة ما يعتبروها هيك ياخدوها مثل for granted يعني خلص نحن لقلنا وما فير أمانة لا مفروض يكون في منافسة دل في هيدي المنافسة على المشاريع على السياسات الصحيحة وهذا الشيء اللي نحن بنأمله فبنسمع أراءكم على الهواء على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638 من يؤيد التحالف بين الائتلاف وما بين حزب One Nation مين بتشوفوا أن الأمر أصبح مهم وضروري للطرفين لأن كل فريق منهم ما رح يقدر يشكل قوة بالانتخابات المقبلة أو ما رح يقدر يكونوا منافسين حقيقيين ل العمال. رح نتابع نحن وياكم كمان مع المواضيع اللي كنا أثرناها بالنسبة للحزب القومي السوري الاجتماعي اللي كان عم يطالب بالحق العفو بقاتل واللي قام بعملية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل حبيب الشرطوني، عم يطالبوا بعفو عليه، يعني عفو بيلحق كتير من المساجين اللي ممكن يلحقون قانون العفو، اللي رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم وتعليقات بعد استراحة قصيرة من الوقت.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام، تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: ساعة 58 دقيقة داخل استديوهات راديو 2ME أستراليا. تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة على مواضيع وأخبار اليوم فيكم تتواصلوا معنا بها الأثناء على رقم الهاتف على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. من منطقة رايد سيدني معنا اتصال من هادي. صباح الخير.
6: صباح النور.
0: شكرا هادي، تفضل.
6: بدي اعلق على الموضوع تبع بتحكي عنه تبع الائتلاف وحزب العمال وخشنه.
0: نعم،
6: صراحه انا هو باستراليا لا اؤيد العمال ولا اؤيد غيرهم، لانه ما كثير يعني الوضع، بس ولكن بحب بسط النظر لشغلي. اليوم عم تلقوا اللوم كليته على حزب العمال، لا شك حزب العمال عنده سياسات خاطئه ومثله بأي حزب ثاني حكم استراليا، لكن اليوم الخطأ بالاقتصاد الاسترالي واللي عم نعيشه اليوم هو مش وليد الأخطاء اللي ارتكبت، ولكن هي وليدة الأخطاء التي ارتكبت على مر السنين وعشرات السنين بكل الأحزاب اللي حكمت استراليا. اليوم سيطرت المافيات على سوق النفط الاسترالي، على التعدين الاسترالي، على الصناعات الاسترالية، على قتل الصناعة الاسترالية، عدم دعم الصناعة الاسترالية. هذه اخطاء الاحزاب كلها تصور.
0: هلا يعني ممكن يكون حمل تقل حزب العمال، ولكن هني دخلوا الولاية تانية. أنا أول
6: ولاية
0: نحن بتعطيه أول 100 يوم لأي زعيم لحتى تحكم عليه، من بعدها بتعطيه فرصة. هني دخلوا بالولاية تانية.
6: هل حزب العمال قادر يسحب الأقساط من تحت إيدي شركات المناجم؟ هل قادر؟
0: طيب بس مش هيدي يعني ليه بده يسحب يعني الابساط من،
6: لانه هيدي الشركات هي عم تسحب خيرات البلد، ومن اللي عم يستفيد المواطن الاسترالي بشيء منها؟ شو عم يستفيد المواطن الاسترالي من التعدين اليوم؟ اللي مستفيد الشركات الكبرى،
0: بس هولي الشركات هن اللي عم بيحركوا الاقتصاد كمان، هن داعمين للاقتصاد.
6: كيف عم يحركوا الاقتصاد؟ كيف عم يحركوا الاقتصاد؟ اي ناحيه؟
0: من كل النواحي، ولو انه هذه الشركات
6: بس أنا نحكي هيك إنه من كل النواحي، إنه خلاص شملنا الموضوع. لا، بدنا نحدد النواحي اللي عم يستفيد منها الاقتصاد وشو المساوي اللي هي جاية
0: ولو عامل عامل التصدير، عامل التصدير تحريك الاقتصاد المحلي.
6: صدرنا المطعم ولا شو هي لمين عم تروح؟ لأول عم تروح لجيبة الدولة ولا عم تروح لجيبة الشركات؟ الأرباح عم تروح لجيبة الدولة ولا عم تروح لجيبة الشركات؟
0: في عندك الضرائب،
6: الضرائب كده عم يتهرب من الضرائب.
0: طيب خليك معنا هادي.
6: أعطيك مثال ست كلود بصلح خليني أعطيك مثال.
0: فضل
6: نحن ندفع اليوم ضريبة على النفط 18 مليار دولار، أوكي؟ يلي هي استهلاك استراليا من النفط اللي ندفع عليه ضريبة لدولة 18 مليار دولار. 8 مليار دولار بتعود لشركات النفط كالعادي للضرائب، أوكي؟ وعندك 10 مليار دولار بتروح لشركات التعدين والمانجر كمساعدة. ليش احنا عم ندفع 18 مليار دولار؟
0: اوكي، هذه المناجم برايك ما بتوفر اليد العامله ويعني عمليه التوظيف يعني كمان اليوم؟ هيدا كمان امر كثير مهم. خليك معي بس لو سمحت لانه الوقت كثير عم يمرق بسرعه.
6: المناجم
0: رح
6: تشتغل العالم بالمناجم عادي، نفس الشيء ما رح
0: يفيد التوظيف. طيب ادوارد من كابراماتا ويست سيدني، صباح الخير.
7: صباح النور أخت كلود، صباح النور للمستمعين.
0: صباح
7: النور. أنا بأيد الأخ اللي دا يتكلم هلا، أنا بأيده كثير لأنه أستراليا من بعد كل هالشركات، من بعد الشركات كل هالشركات هي تتصرف، هم ياخذون ضرائب والضرائب هم يلفلفون عليها، يعني هم ياخذوها اللي صاعدين على المنصب ويخلص الوقت مالتهم وينتهي تنتهي، ما في أي تحرك بالبلد. الديمقراطية باستراليا لازم تكون ديمقراطية رأسمالية، لازم الحكومة اللي تيجي من هلا لازم تكون تشتري كل الشركات تعمل هي وتخلي أيدي عاملة تعمل، ولأن بلد الخيرات استراليا. مو أنا حسيت هذه بوقت صدام بالعراق، صدام كان رأسمالي اشتراكي، اسمحي لي.
0: نعم تفضل.
7: رأسمالي اشتراكي كانت كل الشركات تحت ايده، حتى شركات السيارات كلها هو كان بيجيب وبيبيع للشعب على شكل مشترك، يعني كان التطور موجود بذاك الوقت بالعراق ولو ما داخل الحروب. نفس الشيء استراليا عندها خيرات، ما مس يعني ما
0: بس خصخصت بعض الشركات بتلاقيها
7: شركات ما بتعمل، شركات
0: بتلاقيها بتتطور بتلاقيها.
7: لا حبيبي اخت كلود، الشركات هم يستفيدون لانفسهم، هم يستفادون لأنفسهم، هم يتحركون يعني هسه الكهرباء ليش لا يصعد هيك شيء؟ لو كان الشركات، لو كانت بيد الحكومة ما تصعد هيك فواتير الكهرباء.
0: عزيز
7: لو تجين على كل الأشياء الموجودة حاليا باسم الشركات هم يتلعبون بالأسعار، وهذول يعتمدون على الضرائب، من يأخذون الضرائب رأسا يتصرفون بيناتهم بس يخلص الحكم مالهم هم يأخذون
0: الفلوس. السؤال
7: شغلة ثانية.
0: نعم تفضل.
7: سؤال ثاني، كولين هانسن هي المواطنة الأصيلة اللي تحس بالأمور كل هذه، يعني هسه إذا صار اتفاق بين كولين هانسن والحزب الأحرار راح يصير تغيير جذري باستراليا إذا الحكومة.
0: نعم.
7: ترجع على أن تأخذ كل الشركات وتأخذ هي تعتمد على نفسها وتساهم بالعمل كدولة رأسمالية.
0: يعني بتوافق على هذا التحالف يعني؟
7: أنا أوافق 100% لأنه بوقت جون هاورد حزب الأحرار هي صار بيها ازدهار استراليا.
0: نعم. نعم.
7: يعني حزب الأحرار معروف. يعني معروفين ب تغيير للأمور العامة بالبلد.
0: شكرا لك إدوارد. هادي بشكل سريع، هل توافق على هذا التحالف؟ بتلاقي بتشجع على هذا التحالف بين حزب وان نيشن والائتلاف؟ تفضل. راح الخط، راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي على 1638 أيام مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء، راح استقبلها بالساعة القادمة. خليكم معنا جولة أخبار الساعة 9، نستمع لها بعد لحظات. Wake up, wake up, wake up.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
2: صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن حزب العمال رح يقدم ميزانية مسؤولة تتعامل مع التحديات العالمية، وطلب الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة واللي قد تشمل خفض الخصومات على ضريبة الأرباح. وعلى الرغم من تسجيل تحسن قدره 45 مليار دولار بموازنة الدولة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الحكومة لا تزال تتوخى الحذر. في مدينة في منطقة سنترال ويست، يأمل الأهالي أن يؤدي العثور على جثة لإغلاق ملف قضية مقتل جوليان إنغرام 37 عام وتحقيق العدالة. شهدت الضحية لآخر مرة بشهر جانواري، ووجهت اتهامات لشريكة سابق بعد العثور على جثة في حالة تحلل. أيضا في عناوين اليوم، يستعد الركاب الأستراليون والنيوزيلنديون العالقون على متن سفينة سياحية للتوجه إلى مدينة بيرث للخضوع للحجر الصحي في منشأة خارج المدينة، وتمنع الكل الركاب المتبقين 120 شخص من السفينة الموبوءة في جزر الكناري بعد فترة صعبة من القلق والانتظار. أيضا يجري تحقيق في قضايا فساد تتعلق بسلوك غير قانوني، طال مسؤول مؤقت سابق في جامعة وولونغونغ. رح نتابع مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: أهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من أذار وحتى الحادي عشر من أيار باتت كالتالي: 2869 شهيدا و 8730 جريحا. الاعتداءات والغارات الإسرائيلية تتواصل في قرى الجنوب، وآخر التطورات مباشرة مع الزميل إبراهيم ضوي المتواجد في الصور. إذن آخر التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة إبراهيم.
6: أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل شادي عن تدمير الجيش الإسرائيلي نفقا بطول 20 أو 120 مترا باستخدام ما يزيد عن 20 طنا من المتفجرات. لم يحدد بطبيعة الحال في أي منطقة وجد هذا النفق، حيث تم تفخيخه ونسفه وتفجيره، لكنه أيضا أعقب هذا البيان ببيان آخر يقول فيه إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لتوسيع عمل بلبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرار. وكان قد صرح في وقت سابق من الآن أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توسيع العمليات البرية في لبنان على خلفية كما زعم وكما قال استمرار خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. لا تزال كل التصريحات الإسرائيلية تنصب في الحديث حول المسيرات الانقضاضية والمحلقات التي يستخدمها الحزب في الانقضاض على الآليات العملية العسكرية الإسرائيلية وكذلك على تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتقول القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يصف المسيرات الآن غارة على الهواء باتجاه منطقة كفرة. إذن في هذه اللحظات ترتفع سحب الدخان من منطقة كفرة في القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل شادي، وهي ناجمة عن غارة تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهي التي لم تفارق أجواء هذه المنطقة سواء قضاء صور أو حتى أجواء هذا القضاء منذ ساعات الصباح، بالإضافة إلى التحريك المكثف للطيران المسير الإسرائيلي. وبطبيعة الحال التصعيد هو سيد الموقف في هذا النهار شادي، حيث وجه صباحا المتحدث باسم جيش الاحتلال إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان، وتحديدا إلى سكان مناطق تقع في جنوب لبنان في قضاء جزين وكذلك في البقاع الغربي، وبدأ بشن أعنف الغارات باتجاه هذه المناطق. نتحدث عن غارة باتجاه كفرفيلة في إقليم التفاح، غارة باتجاه منطقة الريحان وهي من بين البلدات التي وضعها ضمن البلدات المهددة، بالإضافة أيضا إلى غارتين على بلدة جرجوع، وفي الغارة الثانية لم ينفجر الصاروخ الإسرائيلي. أما في مدينة النبطية فسجلت أيضا سلسلة غارات باتجاه حي الراهبات. أما في قضاء النبطية فنتحدث عن زوطر الغربية، عن بلدة كفر تبنيت، بالإضافة أيضا عن بلدات زبدين والميري، فضلا عن طول أيضا التي كانت عرضة لأكثر من 4 غارات، بالإضافة أيضا إلى بلدة أرنون الواقع أيضا في قضاء النبطية التي كانت عرضة لغارة إسرائيلية. اليوم كانت سلسلة استهدافات طالت محيط الفرق الإسعافية والعمال من شركة مراد للكهرباء أثناء عملية تصليح الأعطال في مدينة النبطية. استهدف العمال برفقة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، وبحمد الله يعني لم يسفر هذا الاعتداء عن أي إصابة، لكن الاعتداء باتجاه الفرق الإسعافية في بلدة تول أسفر عن وقوع إصابتين طفيفتين. عموما شادي، هذا هو المشهد من جنوب لبنان، والواضح أن التصعيد هو سيد الموقف، ونحن بطبيعة الحال في حال من الترقب لتقدم ساعات النهار ماذا ستحمل هذه الجبهة من تطورات ميدانية.
5: شكرا لك إبراهيم. أفاد الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو صاروخ أرجو تم إطلاقه باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان. غار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة جرجوع في إقليم التفاح. والمزيد من التطورات الميدانية نطلع عليها مباشرة من محيط الخيام مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
7: نعم شادي، قبل البدء بالتفاصيل الآنية وأيضا المستجدات هنا على صعيد جبهة القطاع الشرقي، نتحدث عن مجريات وتطورات عسكرية هنا في جنوب لبنان باتت تعيدنا بالذاكرة إلى الحرب الأخيرة، وكأن الهدنة التي يحكى عنها خلال الفترة الأخيرة كانت عبارة عن استثناء العاصمة اللبنانية بيروت فقط. أما على أرض الواقع هنا في جنوب لبنان كل ما تشهده هذه البقعة الجغرافية من القرى الواقعة في بداية شمال نهر الليطاني وصولا إلى قرى الشريط الحدودي كلها وكل المجريات فيها تعيدنا بالذاكرة إلى الحرب الأخيرة في آذار الماضي. إذا ما عدنا إلى المشهد هنا نتحدث عن مناورات جوية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الوقت والآخر فوق عدد من النطاقات الجغرافية الواقعة هنا في القطاع الشرقي، فضلا أيضا عن صوت تفجيرات تسمع بين الوقت والآخر في عدد من

0: تحدث عن عمليات حزب الله فإن البيانات تصدر تباعا وتفند سلسلة عمليات يقوم بها مقاتلو الحزب في إرشاف وفي عدد آخر من القرى والبلدات واستهداف آليات D9 وكذلك أيضا دبابات ميركافا في نطاقات عديدة من المناطق والقرى والبلدات التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي. عموما يبدو بأن ثقل هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية يكمن في القطاعين الشرقي والغربي عفوا والأوسط. هنا في القطاع الشرقي نتحدث منذ ساعات الظهيرة حتى الآن عن مناورات جوية تقوم بها قوات الاحتلال، عن طيران مسير أيضا بين الوقت والآخر. عدا عن ذلك نتحدث هنا عن غارة على مشغرة كانت قد شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في البقاع الغربي. إذن هو امتداد لهذه المناورات وهذه الخروقات من الشريط الحدودي وصولا إلى جنوب البقاع الغربي، هذا النطاق الجغرافي الذي يعتبر تداخلا عمرانيا وجغرافيا بين البقاع الغربي وبين القطاع الشرقي في جنوب لبنان. أمام هذه التطورات كلها نتابع أي تفاصيل جديدة ونوافيكم فيها، أنا والزميل المصور علي سالم من هنا من القطاع الشرقي في جنوب لبنان. شادي،
1: شكرا إبراهيم. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في السراي الحكومي وعرض معه آخر التطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع. وشدد سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن ما يجري اليوم في جنوب لبنان يعيد إلى لهفان اجتياح 1978، معتبرا أن التاريخ يعيد نفسه بالسيناريو ذاته وبالكارثة الإنسانية نفسها. وشدد جنبلاط في حديث لصحيفة واست فرانس الفرنسية على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، معتبرا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو اتفاق هدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار. ورأى أن حزب الله ليس جسما غريبا بل هو جزء من الشعب اللبناني ولا يمكن معالجة الأزمة من دون حوار سياسي معه، متسائلا كيف يمكن لعائلات الجنوب تسليم السلاح.
2: من الأخبار، تسكير بحالة السدني لليوم 21 درجة غائم، على صعيد ملبان 21 كمان طقس اليوم رح يكون طقس غائم. منتابع مع فاصل غنائي ومنرجع لفقرة التوك باك لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة.

0: 17 دقيقة داخل استديوهاتنا، تحياتنا للجميع من راديو تؤمية أستراليا. لليوم 12 من شهر ماي، بكرة رح تنطلق رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، والعالم يترقب لقاء العملاقين. يعني اليوم الصين بتشكل قوة عالمية، وأيضا لا تزال الولايات المتحدة الدولة العظمى. اليوم رئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني رح يلتقوا، ورح نشوف أثناء هذا الاجتماع كيف ممكن ينعكس على القرارات اللي ممكن يتأثر فيها العالم، إن كان الاقتصاد والصفقات اللي راح تكون بين الطرفين، ممكن يكون كمان الحرب على إيران تكون يعني الصين قادرة تلعب دور بمكان ما. فبانتظار هذا اللقاء اللي راح يكون بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي راح تنطلق رحلته انطلاقا من نهار الأربعاء. أما بالنسبة لهالليلة اللي كانت قاسية على جنوب لبنان وعلى بعض المناطق البقاعية بالبقاع، اللي شنت إسرائيل عدد كبير من الغارات، وحزب الله يلي أعلن مسؤوليته عن 20 هجوم ضد القوات الإسرائيلية المتوغلي بجنوب لبنان، فأجا الرد من قبل إسرائيل، شنت غاراتها على عدد كبير من المناطق وهي تعتبر الأعنف، من بعد عملية وقف إطلاق النار اللي تم التوصل لها. ما بعرف شو اسمه شو نوعيته هالاتفاق وقف إطلاق النار، إن كان بين إسرائيل أو بين حزب الله، الطرفين يلي ما التزموا. هلأ أكيد إسرائيل اللي مشوف أنه ما في مرة بتلتزم بأي عملية لوقف إطلاق النار، ولكن اليوم إسرائيل اللي عم تشن غاراتها، وهي كانت الرد من قبل الحزب. ف ولا مرة لمسنا أنه فعلا في هناك التزام بعملية وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي، واللي عم بيكون في الرد أيضا من قبل الحزب. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. إذن رئيس الحكومة نواف سلام اللي بيقول إسرائيل تسيطر على 68 موقع بجنوب لبنان. تصوروا تدخلنا في هذه الحرب وجر حزب الله العدوين الإسرائيلي على لبنان بسبب دخوله بحرب غزة. اليوم مثل ما شايفين 68 موقع بجنوب لبنان عم بتسيطر عليهم إسرائيل. سلام بيقول أنه قبل الحرب الأخيرة ما كان في غير 5 مواقع بتحتل إسرائيل، وإسرائيل بتسيطر حاليا على 68 قرية، يعادل هيدا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني. يعني هيدي المساحة تقريبا نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، واللي بتوقع على بعد 30 كيلومتر شمال الحدود الإسرائيلية. لما سئل برر الجيش الإسرائيلي أفعاله بالإشارة إلى أمن شمال إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن هدف هذه العمليات هو القضاء على التهديد الخطير لسكان شمال إسرائيل ومنع تجدد تواجد ميليشيا حزب الله. وكان سلام يلي أكد في وقت سابق أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. نقل ونقل عن سلام خلال ترأسه الاجتماع الوزاري أنه عم يشتغلوا لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وأدينة الحكومة ببيروت، مرارا وتكرارا العمليات العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان باعتبارها انتهاك للقانون الدولي ولسيادتها. إذن خليني أسمع رأيكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للشي اللي ذكره رئيس الحكومة نواف سلام عن سيطرة إسرائيل على 68 موقع بجنوب لبنان. رح نكمل نحن وياكم مع استراحة ومن بعدها منتابع مع تعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم. هل بتشوفوا أنه لمصلحة الائتلاف ولا مصلحة حزب ون نيشن التحالف بين بعضهم البعض ليشكلوا منافسة لحزب العمال في الانتخابات المقبلة؟ هل بتشوفوا هذا هو الحل الأنسب؟ لأنه بس يكون في حزب واحد يعني طبعا اليوم متحكم بالأمور أو يعني عم أشوف سياسته الاقتصادية اللي فشلت فشل ذريع، لأنه اليوم اللي عم نسمع حالات الفقر، عم نشوف الغلاء اللي حاصل عنا بأستراليا، عم نشوف فواتير الكهرباء اللي طلعت، عم نشوف الفوائد اللي طلعت، عم نشوف ناس عم تعيش بالخيام. يعني السياسة اللي تبع الحزب عم تكون سياسة اقتصادية فاشلة بامتياز. فأكيد بأي بلد متطور ضروري يكون في منافسة شديدة. اليوم عم نشوف تراجع الكبير لا أكبر الأحزاب كمان كانت يعني الأحزاب العريقة كانت في أستراليا الائتلاف يلي عم نشوف تراجع بشعبيته بشكل كتير كبير. هيدي النكسة اللي موني فيها الحزب إن كان بالانتخابات أو اليوم باستطلاعات الرأي أو خسارة بعض المقاعد والتغيير برؤساء الحزب، هيدا بيبين أنه في تخبط وفي أزمة لدى الحزب. فكمان ونيشن رغم أنه ارتفاع بشعبيته ورغم أنه مكسب كان حققه في الانتخابات الفرعية على مقعد فرير بنيو ساوث ويلز، إلا أنه لوحده ما بيقدر يعمل أي شيء، ما بيقدر يشكل منافسة. فكمل هيك اليوم مفروض يعني حسب بولين هانسن يلي مثل كأنه أبدت هيك حسنية أنه حكيت ولمحت عن هذا التحالف لحتى يشكلوا قوة بنهاية المطاف. هل بتأيدوا الفكرة؟ هل بتأيدوا فعلا التحالف بين الطرفين؟ لأن أو برأيكم أنه حزب الأحرار حسب ما برر البعض أنه عنده 41 مقعد بالبرلمان، إنما بولين هانسن وحزب ون نيشن عنده مقعد واحد، يعني ما فيك يعني تتنازل بهيدا الشكل الكبير. ما بعرف كيف بتشوفوا أنتوا هيدا الموضوع، قدي بتشجعوا التحالف بين الائتلاف وبين حزب ون نيشن. رح توقف عند استراحة ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2 AM. Australia. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: كلهم عنا on 1638 2ME. نرجع لمتابعة لقائنا من راديو 2ME أستراليا. بدي أرجع لهالقضية اللي عملي ضجة عنا بلبنان. هيدا مش طبيعي الأشياء اللي عم بتصير للحقيقة عنا، وخاصة قضية عقيد، يعني انتحل شخصية عقيد في واحدة من أخطر عمليات انتحال الصفة اللي شهدها لبنان. حسب ما أعلن الجيش اللبناني، توقيف مواطن عراقي نجح باختراق الدوائر الأمنية والسياسية. يعني هيدا أمر للأسف من بعد ما خلصنا من قصة أبو عمر، اليوم مثل ما شايفين كمان انتحال صفة عقيد، واللي نجح باختراق الدوائر الأمنية والسياسية العليا، واللي قدم نفسه بصفة عقيد ومسؤول أمني رفيع بالسفارة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، ليتبين من بعدها أنه مجرد موظف سابق وعامل بمحل للحلويات. شو هالبهدلة؟ شو هالبهدلة اللي وصلنا لها؟ يعني بعد ما تلفلفت قصة أبو عمر، طلع لنا حدا بيشتغل بمحل الحلويات وانتحل شخصية عقيد وقدم نفسه للدوائر الأمنية والسياسية العليا، والموقف ما اكتفى بالكلام، ضبطت بحوزته بدلة عسكرية كاملة، مستندات مزورة احترافية، مكنته من عبور الحواجز الأمنية وبناء شبكة علاقات مع ضباط وشخصيات رفيعة. الضجة الكبيرة اللي كشفتها صور العقيد الوهمي مع قادة أمنيين برتبة لواء إدغار لاوندس، ومحاولات التسلل لمكتب مدير عام الأمن العام حسن شقير، مما أثار تساؤلات خطيرة. كيف بينجح عامل توصيل بالوصول إلى المكاتب الحساسة والتواءات الصور الرسمية معهم؟ تقارير استخباراتية بيقولوا أنه المحتال استخدم ذكائه بنسج وعود بتقديم مساعدات بملفات مالية دفاعية حساسة، وادعى أنه عنده صلات مع قوى نافذة بعصائب أهل الحق، مما فتح له الأبواب الموصدة. خيوط اللعبة بلشت تتأكل بعد تواصل السفارة العراقية مع الأجهزة اللبنانية لتكشف أنه العقيد منه غير موظف سابق ليتم استدراجه لفرع المخابرات وتوقيفه متلبس بصفته المزعومة. هيدي طبعا فضيحة العقيد الوهمي، كيف خدع عامل ديليفري جنراليت لبنان واخترق المكاتب الأمنية العليا ببدلة مزورة. لا عن جد يعني شي بيضحك، بس عن جد شي بيبكي كمان. شي كتير وصلنا لدرجة أنه أي حدا بيتلاعب بالدولة، أنه مش هيني أنه يوصل شخص عادي أنه ما بيحمل أي صفة، ولكن يقدر يخترق شخصيات رفيعة المستوى عنا بلبنان. شو رأيكم بهالخبرية؟ لقى أنه شي كتير هالقد، عن جد شي كتير هالقد. ما بعرف هيدا دليل شو برأيكم، هيدا دليل شو، هيدا الأمر اللي بيبين قدي جهاز الأمن مخترق، السياسيين مخترقين، وفي مشكلة أنه من بعد أبو عمر اللي تواصل مع شخصيات سياسية، واليمكن البعض بيقول أنه هن يعني كمان عمل حاله أنه هو شخصية سعودية بارزة وعم بيوصل رسائل، فهون كمان اليوم عامل حاله عقيد، قدر خرق شخصيات أمنية وسياسية، وما خلال هيك من نشر الخيال بس قدر خرقهم. يعني ما بعرف كيف ممكن توصفوا هيدا الشيء. خليني اسمع انتو ارائكم على الهواء على 0296 33330. عن جد ولا انا حسي حالي انه بضحك ولا ببكي لأنه مش معقول أنه نوصل لهيدا المستوى عنا بلبنان لحتى أي شخص بيقدر يتلاعب بأمن الدولة. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. رح استقبل إذا منستقبل معنا بهالوقت على الهواء معنا عمر من رايت سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور ستكتون.
0: يا هلا عمر.
3: شي مرة رايحة على سرايا ما بعرف جوني أو طرابلس أو ما بعرف صيدا أو عيلا سرايا أو عن نيابة العامة أو عن نافعة
0: ببيروت إيه بالنافعة وبزحلة سرايا زحلة يعني إذا بدك هيك مير أمري طريق
3: كله مثل بعضه كله طبخ بحث يعني
0: نعم
3: بس إنه إذا بتشوفي الملفات الموجودة هارد كوبيز يعني وراء طب اللي بده ورقة أو مستند ما في يجيبه مستحيل تجيبيه يعني إذا عندك شكوى مثلا مقدمتيها على حدا أو حدا مقدم عليك شكوى من 15 سنة موجودة هي بالأرشيف الملكوت ما بلاقيها
0: نعم
3: بقى اليوم هيدا لنحكي عن شيء اسمه e-government أنا بدي أوصل بس عم بحكي لوصلي فكرة لـ e-government e-government كل شيء ايديات دفاتر سواقة دفاتر سيارات كل شيء موجود الكترونيا على التليفونات او على الويب سايتات اليوم ساعتها انا ما فيني اخدعك ببدلة عسكرية مزورة ولا ببطاقة عسكرية مزورة ولا بما بعرف شو اذا لا. كل شيء مثلا هون عنا نيو ساوث ويلز الاب نيو ساوث ويلز سيرفيس أنا بلاحظة مين مكان إذا بوليس أو كذا طلب حدا مني هويتي أو دفتر سواقة ما موجود موجود على الآب ما فيني كذب على حدا ما حدا في كذب على حدا أما بلبنان بعدنا عايشين بالعصر بعدهم عم بحفوا الحجار على بعض يعني
0: يعني لبنان اللي بنتغنى طيب فيه بلد يعني الحضارة والثقافة
3: الحضارة مين؟
0: يعني عن جد وين صرنا أنه أي شخص بيجي بتلاعب بمسؤولين كبار بالدولة أنه هيدا أمر
3: ومش أي شخص عم بتقولي شغيل دليفري يعني ليك لوين؟ مش أنه شو بعرفني موظف بمكتب إداري ولا ما بعرف
0: ليش أبو عمر شو كان بيشتغل؟
3: يمكن ما بيعرف هيدا شو ما بعرف شو بارك بي أنا
0: خليك معنا عمر خليك معنا لنستقبل معك توني من باراماتا سيدني صباح الخير
4: صباح الخير ست كلود لألك وللمستمعين
0: بخينا
4: عمر
0: صباح النور
4: أنا بحبت على المذيع اللي أسرتيهم على الصبح العفو ومشاركة حزب الله بالمفاوضات
0: نعم
4: بالنسبة للعفو القضاء عندنا بلبنان مشهور من قديم وجاء انه الامن مسيب والعدالة مفقودة بيكمشوا القاتل وبيفر القاتل بقى بحبس سمير جعجع تهموه انه اغتال رشيد كرامي بدل ما هو ما عمله بايده حدا من الحزب رحوا حبسوا هو لانه رئيس الحزب هلا وقت اللي اغتالوا بشير جبيل الحزب القومي السوري هو المسؤول مع انه بالصورة والصوت اعترف الشرطوني انه هو قام بالعملية استل ما عملوا شيء بالحزب مع انه القوات اللبناني حزب لبناني وعلمه علم الارز وبينما حزب قومي السوري علي الصاعقة مدشوهية علي الهلال الخصيب وعلاني سوريه يعني منو لبناني مفروض يوقفوا رئيس الحزب وبيلغوا الحزب يعني يوقفوه هلا بالنسبه لحزب الله شي زيته بالصوت والصوره لا اتهموا اربعه من حزب الله اللي اغتالوا رفيق الحريري مفروض يكمشوا حسن نصر الله رئيس الحزب ويدكوا بالحبس مثل ما دكوا سمير جعجع العداله عنا بلبنان مفقوده والبلد فاشل وبالنسبة هلا لهذا اللي فات مزور باسبور أو مزور صورة
0: انتحال شخصي
4: عن الباسبور
0: انتحال شخصية عائد
4: شخصية ما أنا بعيدي لأنه في لا يؤلف واحد بالحرس الثوري الإيراني بقلب لبنان. حزب الله عطيهم تذاكر مزورة وباسبورات مزورة، هذا الشيء صار مألوف يعني، ما لقيت فيه غرابي بالأمر. قالوا بالنسبة
0: لكورين هنسن، ليه بدك تتهم حزب الله؟ أول واحد طيب ليه بدك تتهم دايما الحزب مثلا بهذا الأمر؟
4: يعني كان مستلم كل شيء يا ست كلود. عباس هذا كان رئيس أمن العام، شو اسمه؟
0: عباس إبراهيم.
4: عباس إبراهيم ما هو المسؤول عن باسبورات وعن الأوراق وعن كذا، زوروا كل شيء يا عيني، ما كان في شيء إلا ما عملوه بكل السفارات بسوري بكل الوزارات، وبين بالآخر مفهومي هودي الإيرانية اللي فاتين.
0: طيب شو الإفادة للحزب أنه يوظف شخص أو يساعد شخص أنه ينتحل شخصية عقيد مثلا ليخرق الأجهزة الأمنية والسياسية؟ ما هو قادر على
5: المساعدات اللي وصله،
0: بس هو قادر يسيطر، أنه اليوم هو الأمير الحاكم بالبلد، أنه بحاجة لموظف ينتحل شخصية عقيد يعني لحتى يقوم بهذه المهمة. ما بعرف شو بتقول عمر،
3: بدك تشوف شو الهدف. أنا وأنت ما بنعرف شو الهدف.
0: طيب
3: كل واحد عنده
4: استراتيجيته
3: لا يوصل لشي. ما
0: عظيم. خلينا ننتقل لموضوع آخر، هو موضوع تحالف بين حزب ون نيشن والائتلاف. هل بتشوف ضروري يعني اليوم التحالف ليشكله منافسة أمام حزب العمال؟ هل بتشوف توني هذا الأمر أصبح ضروري؟
4: هلا مثل ما بين الوقائع والإحصاءات أنه الأمي واحدة تبع بولين هانسون هو بده يسيطر، هو أنا بعتبرها ترامب استراليا، عندها استراليا نمبر 1 اولا وبعدين كل القضايا. الائتلاف بيصير مع بولين هانسون. بس نسيت اني اقول لك تمثيل حزب الله بالمفاوضات منه موجود بوجود نبيه بري، هو رئيس الحزب هلا وهو اللي بيحكي باسم حزب الله. اذا ما في مشكل يعني مثل ما عملوا ترسيم البحري في نبيل بري يقعد مع الفرقة اللي بيعطينا المفاوضات،
0: بس بده بس رئيس نبيه بري بده المفاوضات الغير مباشرة مش المباشرة. ما بعرف شو الفرق.
4: ما عزوه كل ساعة بده يعملها غصبا عنه ولا في عقوبات جيدة.
0: شكرا توني. عندك أي تعليق سريع عمر قبل ما أنت إلى بريك؟
3: أنا أثني على كل كلام توني من أول ما بلش اتصال لآخر شيء.
0: شكرا على المداخلة عمر وتوني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. استراحة قصيرة ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة تؤمية. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: هذه رائعة. شكرا آدم على هالغنية الحلوة كتير اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. الساعة 9:43 دقيقة باستوديوهاتنا. سؤال كمان منحب نطرحه على المستمعين، شو بقيلنا إلا المفاوضات اليوم لحتى نطلع من هذه الأزمة ومن هذه الحرب؟ كنت قبل شوي عم بقول 68 قرية بجنوب لبنان تم احتلالها من قبل الجانب الإسرائيلي، سيطرت عليها إسرائيل. كنا عم نحكي بخمس مناطق وعم نطالب أنه أيمين قيمتنا أنه يجب على إسرائيل الخروج من خمس مناطق. اليوم 68 قرية القوات الإسرائيلية محتلتهم عنا بلبنان. طيب شو الحل؟ شو عنا بعد حلول؟ شو عنا قدرات اليوم لحتى نقدر نقول إسرائيل اطلعي من هذه الأراضي أو يكون في تحرير للأرض ولأرض الجنوب اللي أصبحت يعني عدد كتير كبير من قراها تحت القوات، تحت أكيد الاحتلال الإسرائيلي؟ شو عنا؟ شو عنا حل اليوم غير المفاوضات؟ المفاوضات يمكن تكون مع الشياطين إذا بدكم، بس المهم أنه نوقف هذه الحرب وهيدا الاحتلال. لكل ما مر الوقت كل ما شفنا سيطرة أكبر على الأراضي اللبنانية. طيب اليوم مع مين التفاوض؟ مع الحزب؟ أنا بشوف أنه مع الحزب، مع الدولة، مع مين ما كان. المهم أنه نطلع من هذه الحرب، يعني يكون في مخرج من هذه الحرب، لأنه الاستمرار على هذا النحو كرمالة بتحس إسرائيل أنه هيك، أنه ما حدا عم بيقلها لا، ما حدا عم بيقلها أنه وقفي هذا الاحتلال. بيطلع ماكرون، بتعرفوا أنه ماكرون صاحب واجب رئيس الفرنسي، بيطلع بكلمة وبيجع بي هيك بينسيها، بتروح بغيب عن الساحة. أنه أصلا الدور الفرنسي يعني بتتالي الأمر دور كتير ضعيف بالمنطقة، ما عم نشوف أي دور فاعل للدور الفرنسي كما كانت بفترات سابقة. كنا نقلها كان يطلق على فرنسا الأم الحنون بالنسبة للبنان، ولكن اليوم وين؟ ما في اليوم لا كلمة ولا قرار ولا تأثير ولا دور، لا بمنطقة الشرق الأوسط ولا هيك. بحسه أنه ماكرون استعراضي بس مش أكتر، بيطلع بيقلك أنه عم بيطلب من جانب الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية. مين ريد عليك يعني؟ هني هيك بيقولوا، هني هيك بيصرحوا يعني بتالي الأمر بهالمعنى. ولكن كرمال هيك منقول اليوم اللي رافض المفاوضات واللي ما بده المفاوضات اليوم مع إسرائيل، تابعتونا أنتو حل. شو الحل؟ شو هو الحل؟ أنه توقف إسرائيل، وقف إطلاق النار. يا ريت تقدر تسمع منا إسرائيل وتوقف، يعني تلتزم بعملية وقف إطلاق النار. مين ما بيتمنى يعني هيدا الأمر، ولكن نعرف دولة أو نحن نعرف بالنسبة لنا كلبنانيين إسرائيل هي بس تشن حربة العدوان الإسرائيلي، نحن ضايقينه لوعته بفترات سابقة، ضايقينه هيدا العدوان الإسرائيلي، عدوان يعني شرس بقتاله وبقراراته. فكمل هيك اليوم شو الحل؟ هل قدر حزب الله حرر هالخمس مناطق؟ لا، ما قدر حرروا هالخمس مناطق، قدر حقق شيء. كرمالنا لورا كرمال إسرائيل عم تمتد وعم تحتل الأراضي. كمل هيك أنا بسأل اليوم شو هو الحل؟ إذا كان قادر الحزب يواجه إسرائيل فليكن، بس مش شايفين هيدا الشيء، مش شايفينه أنه بيطلع صاروخين بترد علينا إسرائيل بموج من الغارات. هذا الشيء اللي صار الليلة، إذا منطلع اليوم أطلق واعترف أنه أطلق عدة صواريخ باتجاه إسرائيل. طيب شو عملوا هودي الصواريخ؟ وين اجوا هودي الصواريخ؟ شو حققوا هودي الصواريخ؟ قامت إسرائيل رجعت عملت موج من الغارات على الجنوب وعلى البقاع. كرمال هيك اليوم دايما منقول وين الحل؟ كفى عن جد كفى. الأهالي الجنوب واليوم إذا بنطلع بهيدا الخبر الأمم المتحدة يلي عم تحذر من تدهور الوضع الإنساني بلبنان اللي عم بيواصل هيدا التدهور رغم سريين اتفاق وقف اطلاق النار. نعم وقف اطلاق النار، ولكن بتوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية واحدة. شفتوا أنه هودي صواريخ اللي أطلقونا الحزب ردوا عليهم بمية غارة تسجلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية. قتل 87 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع. خلينا نتابع نحن وياكم مع أراءكم على الهواء 0296-333-0 نسمع أراءكم وتعليقاتكم. معنا فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود. بعد بدي زيد على الشباب اللي حكوا الصبح شوفوا الدوائر النسيحة شو صار فيها بالجنوب وأي نقطة، حتى المغتربين اللي برا وراثتهم هن ورثون عنهم بالتزوير وكذا. هلأ بالنسبة لجنوب لبنان هذا الخط الأصفر، أنا إذا بيبقى الوضع هيك راح يصير خط من قوس القزح مثل ما بيقولوا عدة ألوان، والمفروض انه بجيش اللبناني هو ينزل اقل شيء من شمال الليطاني بقوته، واما اذا بقي الجيش قاعد بسكناته وبدوش يتحرك فاسرائيل كل متر انا بشوفه ياخذه بدل تثبت فيه ومش رايح للامم المتحده ولا غير الامم المتحده. اخذوا الهضبه ب67 وبعد 50 سنه قالوا لهم هاي الهضبه مش حديث عنها.
0: نعم
1: وهذا
0: نعم.
1: راح يصير مع لبنان مدام.
0: نعم
1: فهذه كل المصائب هذه من هذا مجلس النواب ورئيس، وهو اللي عين هذه الحكومات ورؤساء الجمهوريات ووافق عليها لأن رؤساء ضعاف ورؤساء من خرج المسؤولية، وهي الجمهورية الخامسة لإله أنا بعتبرها. فالمطلوب مدام كلود هذا الأشياء تصير، وما بعرف لما بحكي معك مدام كلود بيكون في شيء براسي ليش بنسيه ما بعرف.
0: حبيت ما لي ما بخوف انا
1: ما بعرف
0: ابدا ما بخوف. شكرا لك على المداخله المهضوم فريد، ثانك يو لاتصالك. راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو توامية أستراليا على 1638 AM مع مداخلتكم على الهواء. كمان معنا أبو ربيع من منطقة برود ميدوز ملبن. إن شاء الله ما يكون عندك نفس الحالة يا أبو ربيع.
2: Good morning to you لألك لكل المستمعين ولعائلة توامية.
0: شكرا
2: يا لعائلة توامية يلي هن أهلنا وأحبابنا وأخواتنا، لو اختلفنا بالرأي بالمفهوم ولكن نحن أهل، وتؤمي هي صالون أو بيت العيلة كلها.
0: يا هلا فيك أبو ربيع، كلني سمعنا.
2: Thank you. يا كلود التاريخ علمنا لازم هيدي تحطيها عندك وعلى طول، أنت نفسك تعيديها. التاريخ علمنا يا كلود، هلا اللي عم بيقولوا إن احتلوا كم ضيعة بجنوب، يا ستنا ويحتلوا كل الجنوب. المرة اللي فاتت كانوا يشربوا قهوة بأصل بعبدة، صح ولا لا؟ احتلوا كل لبنان، وبالأخير طلعوا مهزومين وكانوا يطلعوا عن مكبرات إنه نحن رايحين ما بدنا حرب ولا بدنا شيء، بس خلصونا بدنا نروح من لبنان. يا ستنا المقاومة ما بتموت، والتاريخ علمنا بأنه شوفي هتلر مكانته احتل العالم كله هو وحلفائه واليابان وغيره، حتى الصين كانوا محتلينها، وآخر شيء انتهوا ما في إمبراطورية خاصة إسرائيل. خلنا نقول إسرائيل ما راح نقول فلسطين محتلة، كلهم كان مليون. هلا بس تشيل الطيران من ايدهم والله بالخيزرانات يا اكلود بالخيزرانات بالعصي ما بيضل واحد منهم طيب، لان نحن اكثر منهم، ونحن هيدا الارض ارضنا شو بيقولوا متسبسين فيها ما بنتخلى عنها. هدولك اللي جايين محتلين من كل انحاء العالم ما في شيء بيربطهم حتى مع الارض العربيه الموجودين فيها، ما في شيء بيربطهم فيها، لهم بلاد بس يشوفوا حالهم انه هن ما بقى فيهم يعيشوا فيها بسكوا يرجعوا على بلادهم. نحن ما فينا محل نروح إلا هيدي لبنان وطننا أرضنا، وأهل لبنان مهما اختلفنا معهم كلنا أهلنا. وقت نوصل على الحشرة كلتنا خط واحد وإيد واحدة، وأثبت التاريخ بأنه لبنان شعبه مهما قتلنا بعضنا إخرتنا نحن عائلة واحدة. والله ينصر لبنان وشعب لبنان. وبدنا نتحرر يا كلود، كيف ما برمت الدنيا فينا؟ بدنا نتحرر، بدنا ناخذ سيادتنا، بدنا نرفع العالم اللبناني ما بس بقلوبنا بمنطقنا، حتى بوجودنا بكل انحاء العالم.
0: عظيم، شكرا لك على المداخله. بتابع معكم مستمعينا عبر راديو تو ام على 1638 ايام مع احمد سعد. منكمل

0: نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا الساعة 9:57 باستوديوهاتنا مع آخر وأهم الأخبار. موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت جولة أخبار الساعة 10 لمتابعة أخبار أستراليا وأكيد أخبار العالم اللي دايما بتستمعوا لها وبتتعرفوا عليها أولا برفقة توأمية. مع بريك ومن بعدها الأخبار متابعها سوا.
1: QME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس.
1: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. QME News. First and free.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC. صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن حزب العمال سيقدم ميزانية مسؤولة تتعامل مع التحديات العالمية وطالب الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة والتي قد تشمل خفض الخصومات على ضريبة الأرباح الرأسمالية، وعلى الرغم من تسجيل تحسن قدره 45 مليار دولار في ميزانية الدولة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الحكومة لا تزال تتوخى الأحذر. في منطقة سنترال أويست في نيو ساوث ويلز يأمل الأهالي أن يؤدي العثور على جثة المجرم جوليان إنغرام 37 عاما إلى إغلاق ملف قضية القتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة. إذن شهدت الضحية لآخر مرة في شهر جانيوري. أيضا يستعد الركاب الأستراليون ونيوزيلنديون العالقون على متن سفينة سياحية لتوجه إلى مدينة بيرث للخضوع للحجر الصحي في منشأة خارج المدينة، ثم نقل جميع الركاب المتبقين من السفينة الموجودة حاليا في جزر الكناري. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من هالوقت.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: As the cost of living continues to bite here in Australia and around the world, we're being warned it could stay that way for the foreseeable future. That's because oil prices are expected to remain high. That's according to the Saudi Arabian-owned oil giant Aramco, which says the markets aren't expected to return to normal until 2027. It says supplies decreased by around a billion barrels over the past 2 months, and that's due to the blocking of the Strait of Hormuz. Now, this all comes as peace talks between Iran and the US remain on shaky ground. So, how solid is the ceasefire? Well, Iran's rejecting the US's latest peace proposal, and US President Donald Trump's had some strong thoughts about where the ceasefire currently stands.
8: Massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living."
7: Iran's defended its response to the proposal as reasonable, but President Trump says he didn't even finish reading Tehran's counteroffer, which included demands the US pay compensation for war damage and recognize its control over the Strait of Hormuz.
8: They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint.
7: Iran's foreign ministry spokesman Ismail Baghaei says their response includes Iran's legitimate rights.
9: We did not ask for any concessions. Iran's call for an end to the war in the region, its demand that what it describes as maritime piracy against Iranian ships, actions characterized as a naval blockade, be brought to a halt, are these unreasonable demands?
7: An expert in Iranian politics says this deadlock over the Strait of Hormuz and Iran's nuclear program has only widened over the course of the war. Behnam Bentaloglu is from the Foundation for the Defense of Democracies and says the war doesn't look close to ending.
10: And these sticking points which have kept the Islamic Republic